0: وقت يخسارة. في ناس ما عرفوا يتعاملوا معه، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء بنشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها، بقى شدوا لي همتكم الله يخليكم، بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا نشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، لنشوف شو طاب خيطنا ابن نبيل اليوم. وين هاي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معزل البيت، ايدي مي كنت عم نشفون.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مرة فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني عصب هلأ ها؟
1: لا لا ما تعصب، خلاص رح شوف هلأ شو بعمل. بس أنا كل القصة أنه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطرة هي اللي بتعرف تدبر كل أمور بيتها، بتجلي بتمسح بتنظف وبتعمل أحلى طبخة، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شي وعلى السكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعلي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مرة تانية هي الجملة، دبر حالك بشي ساندويشة. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مرة مرضية كمان.
1: صدقني ان اهم شي عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل، شي حلو على اخر الزمان، مرة بدها تاخدنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دايما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخة للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكو.
0: ماشي الله معي. شو هالزمن هاد؟ عشنا وشفنا، ولك الله يرحمك يا أبي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد، ساندويشة تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. بنطلون الأسود مين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت شوفي
0: بنطلوني الاسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعة شلته ونقعته ونشرته، ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكيلي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني هالحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفه انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرة جاهلة، المرة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انت بتمسحي وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليكي تطلعي برات البيت مشان احميكي من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم. بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها. وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، أو ما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات. مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره، يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمل مرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها. وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم بتعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. واصلا انا ما بعد الدور يلي عطاه اياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤوليه تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القياده، لانه وقتها بيقول الرجل هو الراس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو راس الكنيسه. وشو عمل المسيح اللي هو راس الكنيسه؟ ضحى بنفسه لاجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته لأجل أسرته لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا، كأنه
0: فرح وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر، هو عنده الثقة الكاملة إنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد، لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق إنه قائده على دراية شو عم بيعمل ومصدق إنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطئة، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل، في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجياً أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم. فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا، كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعوا تحت إدمانات هما في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل وأوقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما وقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر. لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: سفرة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب وخاف. فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها 6، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنه على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الإصحاح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت؟

0: أبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
0: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة، فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
0: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
0: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم 2 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وقالوا عنه. أهلا بكم في وقت متجدد وموضوع جديد بنتكلم فيه عن نفس الشخص, نفس الشخص اللي بنقف قدامه عاجزين عن الكلام, مندهشين من صفاته ومندهشين من شخصيته, مندهشين من محبته, مندهشين من عظمته. الحقيقة احنا بنقف عاجزين والكلمات بتعجز عن وصفه. النهاردة في قالوا عنه أنه جاء ليأتي بملكوت جديد, أو جاء ليدعو لملكوت جديد. إيه يا ترى اللي جه به المسيح علشان يدعو لملكوت جديد, وإيه نوع الملكوت الجديد اللي هو جاي يتكلم عنه؟ هل ملك مختلف عن أي ملك؟ يا ترى إيه اللي إحنا عايزين نفهمه, وهل المقولة دي صحيح ولا خاطئة؟ تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الأسيس نادر نبيل. أهلا بك أسيس.
2: أهلا يا نجيل, زيك الأخبار؟
1: تمام, مبسوطة بوجودك, بقالك كتير ما جيتش معايا في البرنامج.
2: أنا بنبسط كل مرة بقى معاكي, بيبقى وقت رائع يعني, وفرصة أنه نتكلم عن أهم شخص بالنسبة لنا والنسبة لكثير من البشر, يعني شخص المسيح يسوع.
1: وزي ما كنت بحكي كده أسيس, إحنا بنفضل نحكي وبنفكر إن إحنا خلاص قلنا اللي عندنا عنه. أتاري الكلمات والمواضيع والحديث عنه لا نهاية لي, فأنا ببقى واقفة حاسة إني منبهرة. أنا كنت لسه بكلم حضرتك قبل ما ندخل البرنامج, بقولك كل ما أقول إن الموضوعات خلصت اللي هتكلم فيها عن المسيح, ألاقي إيه ده, في مواضيع تانية ينفع نتكلم فيها عنه, وكأن مفيش نهاية للكلام عنه.
2: 100% يعني شخص المسيح يسوع من الشخصيات اللي مهما نتكلمنا ومهما نقولنا ومهما يعني شاورنا على حاجات فيه, زي ما انت بتقولي بالضبط كده, مش بيخلص الكلام عنه, لأنه ببساطة هو مش شخص عادي زي بقية البشر. البشر مهما كانوا كويسين ومهما جم برسالات مختلفة كويسة وغيره, أو حتى أنبياء أو غيره, فهم في الآخر بشر في نهاية الحكاية بتاعتهم, يعني هم محدودين في الآخر. فهتقولي شوية حاجات كتير, حتى قلت حاجات كتير, بس في الآخر الحاجات دي هتخلص لأنهم محدودين. لكن يسوع المسيح يختلف عن كل البشر, ما اللي نقدر نقوله عنه ما بيخلص, وكل ما بنقرب منه أكتر ونقرأ عنه أكتر ونختبره أكتر في حياتنا بنكتشف أمور عظيمة جدا جدا جدا. فما بيخلص لأنه هو مش زي بقية البشر.
1: بتفق معاك جدا يا أسيس, وواضح أني الكلام مش بيخلص عنه, مش علشان إحنا عندنا كلام عنه, لكن لأني هو زي ما كنت حضرتك بتقول هو غير محدود, فعدم محدوديته بتقول إن ينفع نتكلم ونشوف مواضيع كتيرة جدا مرتبطة بيه, لأني هو رب الحياة, فهو مرتبط بكل حاجة في الحياة. لو حكيت لي أكتر عن مين هو المسيح اللي جه علشان يقول عن ملكوت جديد, نقدر نقول هو مين هو؟
2: يعني باختصار شديد انا احب في النقطه دي اصلح بعض المعلومات اللي اتقالت عن المسيح, او مش عن المسيح, يمكن عن المسيحيين كمان بشكل خاطئ, وربما يكون في بعضها يعني عن دون قصد, مرتبطه بألوهية المسيح. احنا بنؤمن ان المسيح هو الله, هذا هو ايماننا المسيحي وش كده يعني. ولكن الصورة الخاطئة اللي متاخدة عننا كمسيحيين, وهي صورة خاطئة وصورة مشوهة وصورة مش حقيقية, واحنا مش بنقولها ولا نؤمن بيها, انه احنا ألهنا الانسان يسوع المسيح, ان المسيح نبي جي الى هذه الارض, واحنا من كتر ما حبناه قوي قوي قوي قوي وقال حاجات محدش قالها زيه وعمل حاجات محدش عملها زيه, فمن كتر ما حبيتنا ليه كمسيحيين قال لي هنا وعبدناه. وحولناه من إنسان إلى إله ومن نبي إلى الله وعبدنا. الحقيقة دي الصورة دي كده على بعض غلط. إحنا لا نؤمن بهذا الكلام وده مش إيماننا ودي مش قصتنا مع المسيح يسوع. لكن العكس بالضبط هو اللي بنؤمن بيه. إنه طبعا الفكرة الأولانية دي لو إحنا نؤمن بيها نبقى غلطانين. إحنا ما ينفعش بني آدم عاقل يقبل الفكرة دي إنه يعبد بشر لو هو مجرد بشر. حتى وإن كان نبي عظيم يعني لو بعض الناس بتعتبره نبي عظيم بس في الآخر هو بشر. فالأنبياء إحنا مش بنعبدهم. فحتى بالمنطق وبالعقل ما فيش إنسان بيؤمن بوجود الله يوافق على الفكرة دي. فأنا مش عارف إزاي يعني إزاي بنصدق إنه في ناس ممكن تكون بتعبد بشر. لو أنا بعبد بشر يبقى أنا مش بعبد الله. لكن احنا كمسيحيين بنعبد الله الاله الواحد. فكنا بنعبد الله يبقى مستحيل في نفس الوقت نعبد بشر حتى وان كان البشر ده نبي عظيم. مستحيل. فالفكرتين دول متناقضين مع بعض يعني بالمنطق يعني ما تتقبلش.
1: فيتقبلون ان احنا المسيحيه بتؤمن بالله وبتعبد والمسيحيين بيعبدوا الله. ففي الحاله دي تلقائيا فكره ان احنا الهنا المسيح تتلغي.
2: برافو عليك.
1: يا إما هتقولوا لنا إحنا اللي من حبنا ليه عملناه إله لكن هو ما كانش كده. ففي الحالة ديت أنتوا كأنكم بتقولوا لنا إحنا لا نعبد الله.
2: لا نعبد الله بنعبد بشر. وفي الحالة دي يبقى إحنا غير مؤمنين بالله. ودي مش حقيقي. إحنا بنؤمن بالإله الواحد وبنعبده ومش بنعبد حد معاه تاني. يعني لا نشرك به أحدا يعني. لكن ببساطة خالص احنا لا نؤمن ان المسيح بشر وألهناه. احنا نؤمن ان المسيح هو في الاصل الله الذي نعبده جميعا الواحد. وقرر هذا الاله ان يأتي الى هذه الارض متجسدا في صورة جسد نشوفه. ببساطة خالص. طبعا
1: أنا
2: الفكرة
1: مش
2: دي
1: عارفة هي ليه الفكرة دي يعني مش مستساغة للناس يعني الغير مسيحيين ليه معصلاجة معهم رغم ان هي فكرة بسيطة. الله قصد بكامل ارادته وبكامل قدرته انه يتجسد في صورة انسان ويجي وسطينا في شخص المسيح. ليه معصلاجة ليه؟
2: هي بيني وبينك يا ريديا مش بيني وبينك قوي يعني احنا على الهواء. لكن يعني هو اللي قصده انه هي الفكرة يعني اي حد شايف ان الفكرة دي صعبة بصراحة يعني انا بقدر انه يبقى شايفها انها صعبة. وان كانت انا هقول دلوقتي منطقية وتحصل في حاجات تانية شبهها احنا بنقبلها هقولها كمان شوية وبتحصل. فاشمعنا قابلين دي مش قابلين دي هقول كمان شوية الحكاية دي. بس لو في حد بيسمعنا دلوقتي او يشوفنا شايف يا جماعة صعب قوي ان ربنا ياخد جسد وينزل على الارض انا بقدر السؤال ده جدا وبقدر ان صعوبة فكرة زي كده لانها فكرة معجزية بصراحة يعني هي مش فكرة طبيعية فاهمة يعني مش فكرة مش ده الطبيعي اللي المفروض يحصل. هو ربنا عمل حاجة فوق طبيعية.
1: طب ماشي ما احنا متعودين على ربنا من ساعة الخليقة من ساعة ما خلق الكون ده كله وخلقنا احنا كبشر في آدم وفي حواء اني بيعمل حاجات غير طبيعية.
2: لا هو مش بس بيعمل حاجات فوق طبيعية هو الطبيعي بتاع ربنا انه يعمل فوق طبيعي.
1: لاني هو فوق طبيعي.
2: لانه هو فوق طبيعي. فلو هو بيعمل الطبيعي بتاعنا ما يبقاش ربنا.
1: طيب يبقى إذن بما اني بأؤمن بالله الفوق الطبيعي وهو من ساعة ما خلق الانسان وبدأ يعرفه الانسان معرفة شخصية يعرف الله ويؤمن بوجود الله اللي خلقه واحنا عارفين ان الله بيعمل حاجات فوق طبيعية ليه باجي عند الحتة اللي بنعتبرها فوق طبيعية واقول لا ربنا ما يعملش.
2: متهيألي لأنه برضو بيتاخد صور مش حقيقية عننا كمسيحيين وصور مشوهة وخاطئة. من ضمنها مثلا إن إحنا اللي ادعينا على المسيح إنه هو الله لكن هو جماعة ما قالش كده عن نفسه. أنتوا جبتوا منين الكلام ده؟ هو ما قالش أنا الله فاعبدوني، هو ما قالش كده. فأنتوا كمسيحيين اللي ادعيتوا عليه الكلام ده، فدي مثلا من ضمن الأفكار اللي بتقول اللي انت بتقوليه يعني. بس الحقيقة لما نخش جوه الكتاب المقدس، هل عندنا دليل في اللي قاله يسوع المسيح واللي في اللي عمله يقول إن هذا الشخص هو الله الذي قرر أن يدخل الزمان والمكان وتجسد؟ مش احنا اللي بندعي، احنا الفكرة دي فكرة فوق طبيعية زي ما احنا بنقول، فبالتالي مش هتيجي على بال بشر يعني. حتى لو حبينا ندعيها مش هنعرف نجيبها، لازم هو يعملها ويوريها لنا ويقولها لنا ويشرحها لنا عشان نفهمها. لكن مش الطبيعي ان انا ألفها، ألف فكرة انا شفتها قبل كده، فاهمة؟ لكن حاجة ما حصلتش في التاريخ، هجيبها منين؟ هألفها منين؟ فدي مش تأليفة مننا، ده المسيح نفسه قال كده. فنبص كده سريعا يعني في الكتاب المقدس،
1: يلا بينا.
2: المسيح قال انا الله ولا ما قالش؟ يوحنا مثلا، انجيل يوحنا اصحاح 8 وعدد 58. طبعا انجيل يوحنا اكتر انجيل اتكلم عن المسيح يسوع في الوهيته. فقال في يوحنا 8:58، قال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. بين المسيح وابراهيم الاف السنين، وهو اتولد بعد ابراهيم بالاف السنين. يعني ايه قبل ان يكون ابراهيم انا كائن؟ هو مش بيتكلم هنا على انسان عادي، هو بيتكلم على شخص موجود قبل ابراهيم منذ الازل. طب نتيجه الكلام ده ايه؟ نتيجه الكلام ده ايه؟ اليهود عملوا ايه مع المسيح لما بيقول لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن؟ فهموا الجمله دي ازاي؟ عارف عملوا ايه؟ نكمل بقيه الايه. يقول: فرفعوا حجاره ليرجموه. معنى الكلام ده ان هم فهموا الجمله دي
1: انك انت بتقول على نفسك انك الله،
2: الله، لان انت موجود من قبل ابراهيم. يعني انت بتقول انت موجود منذ الازل، يبقى انت بتقول عن نفسك ان انت الله. الله دي بالنسبه لليهود تجديف، ان انسان يقول عن نفسه والله ده تجديف، فنتيجة التجديف يرجم، ده حسب الشريعه. فرفعوا حجاره عشان يرجموا. فاليهود اللي هم اعدائه، اللي هم ما كانوش قابلين رسالته، مش مش مش مش تلاميذه بقى يعني، لو احنا تلاميذه فهنقول متحيزين ليه، لكن دول اعدائه، فهموا ايه من كلامه؟
1: ان هو بيقول على نفسه ان هو الله.
2: يبقى دي مش تأليفة مننا، المسيح قال كده. شاهد تاني، يوحنا 15 وعدد 18، بيقول كده: من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. واضحة قوي دي بقى، يعني هنا برضو حاولوا يقتلوه لأن هو قال عن نفسه عادل نفسه بالله وقال ان الله ابوه. واضحه مش احنا برضو؟ شاهد اخير يعني في اللي قاله، طبعا في شواهد كتير قوي بس عشان الوقت اقول شاهد اخير. اثناء المحاكمه في متى، لما كانوا بيحاكموه في انجيل متى صح 26 وعدد 64 و65، لما كان بيلاطس بيساله: هل انت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: انت قلت. قال: تجدف أنت، تجدف ما حاجتنا بعد إلى شهود.
1: يعني أنت قلت عن نفسك أنك الله،
2: مش محتاجين شهود أنه أن أنت بتؤله أو بتقول عن نفسك أنه. فكل دي شواهد إحنا ما ألفناهاش، هو قال عن نفسه كده. أين قال الله، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ أهو في الثلاث شواهد اللي أنا قلتهم دول، وشواهد تانية كتير غير بقى أعماله. عدي بقى أعماله اللي مش مجرد معجزات، أعمال ألوهية حصرية. خلق لعازر بعد أن أنتن 4 أيام، هذه ليست قيامة، هذا خلق. مولود أعمى بدون عينين وبدون شبكية يرجع له عينيه والشبكية، هذا خلق. يقف قدام البحر والأمواج ومش يطلب إنها تسكت، يؤمر إنها تسكت. مين ده اللي ليه سلطان؟ حتى تلاميذه استغربوا، قالوا كده البعض: هو مين ده اللي هو له سلطان على الطبيعة وبيسكتها وبتسمع كلامه؟ مين ده اللي الطبيعة تسمع كلام مين غير اللي خلقها؟
1: صح، غير اللي خلقها.
2: فاحنا مش مألفين الفكرة دي، دي فكرة موجودة قالها المسيح وعملها.
1: تعالى نطلع لفاصل ونرجع نكمل تاني، وخليكم معانا قالوا عن المسيح جه يدعو لملكوت جديد. ايه الملكوت الجديد؟ قلنا بس الاول مين هو المسيح ومين هو في ايماننا المسيحي باثبات ان هو الله الظاهر في الجسد. تعالوا نخرج فاصل ونرجع نكمل مع بعض.
3: انت دلوقتي بتتابع

0: الحرم على راديو سمع.
1: رجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين مع بعض في قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة ومعكم ليديا فرحان. ولسه بنتكلم عن المسيح وكنا بنقول مهما تكلمنا عنه ولا الكلمات بتخلص ولا المواضيع بتخلص ولا تعبيراتنا البشرية المحدودة بتوصف قد إيه هو شخص فريد، شخص ملوش زي، شخص عظيم. قبل الفاصل كنا بنحكي عن إزاي هو نفسه المسيح هو الله، وعشان كده الكلمات مش بتعبر عنه. ليه؟ لأن هو الله الغير محدود. الأسيس نادر نبيل دي في الحلقة النهاردة كنت بتحكي معايا عن قبل الفاصل عن أن في ما يثبت كتير جدا عن هو، ما قالش ممكن يكون مباشرة لكن قال حاجات كتير في مواقف كتيرة أنه هو الله، وصفاته وأعماله كانت بتثبت ان هو الله. لكن ايه ارتباط دوت بفكرة اني يدعو لملكوت جديد يعني، او فكرة اني هو جاي بدعوة اساسا؟ يعني يقول لك كل نبي جاي بالدعوة بتاعته، كل نبي جاي مش بس بالدعوة بتاعته لكن جاي كمان لناس معينة يعني. فإيه في ضوء وإحنا بنتكلم عن المسيح، هل جه ليدعو دعوة محددة لملكوت محدد بشكل معين جديد ما كانش موجود قبل كده ولا كلام عنه في العهد القديم مثلا؟ هل جه لقوم معين، لناس معينين؟
2: يعني وإحنا بنتكلم عن المسيح، لو بنتكلم عنه كنبي، الكلام هيختلف خالص واحنا بنتكلم عنه كالله الذي ظهر في الجسد. فزي ما قلنا انه المسيح هو ليس نبي، ليس مجرد نبي، هو جزء من دوره النبوة طبعا، بس هو ليس مجرد نبي، ليس مجرد انسان عادي كباقي الانبياء اللي جم بملك. وهنقول حالا طبيعة ملك المسيح ازاي تختلف اختلاف كلي عن ملك وملكوت اي نبي اخر. لكن احنا بنتكلم عن المسيح زي ما قلنا انه الله الذي قرر ان يأخذ جسد. وزي ما قلنا مش بس عندنا ادلة يعني كتابية على الحكاية دي ان المسيح قال كده او عمل كده، لكن زي ما كنت بقول من شوية انه في ادلة منطقية، في ادلة منطقية انه الله ينفع يعمل كده، لانه برضو بالعقل والمنطق لازم اقبل الفكره. ايه الادله المنطقيه اللي بتقولي انه الله ينفع يعمل كده، ينفع ياتي الى هذه الارض في صوره جسد؟ مبدئيا احنا كلنا مقتنعين بمختلف ايماننا ومعتقداتنا ان ربنا ينفع يعمل اي حاجه، دي مبدئيا يعني. فدي حته متهيئه مش محتاجه مناقشه قوي. اذا انا مش مؤمن ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة يبقى انا مش مؤمن بربنا اصلا، يبقى لان كده بقلل من قيمة الله ومن قدرته الى اخر هذا الكلام. فاحنا متفقين كده كاساس ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، فمنفعش تسأل السؤال بتاعه هو ربنا ينفع يعمل كده، السؤال غلط. هو ربنا ينفع يعمل اي حاجة،
1: لان احنا متفقين ان هو قادر على كل شيء،
2: يعني ينفع يتجسد. ينفع يتجسد بما انه ينفع يعمل اي حاجة، لانه لو قلت ما ينفعش يتجسد يبقى انت بتقول في حاجه ربنا ما ينفعش يعملها او ما يقدرش يعملها، يبقى ده مش ربنا اللي احنا كلنا متفقين عليه. فده مبدئيا. الحاجه الثانيه انا بتكلم بالمنطق دلوقتي ان الله يتجسد،
1: اللي هو فكره اني يا جماعه الموضوع ما يدخلش العقل. لا تعالى اقول لك ان يدخل العقل
2: بالظبط، انه ينفع يعمل كل حاجه، دي حاجه منطقيه وعقلانيه كلنا متفقين عليها. الحاجه الثانيه، في امور فوق طبيعيه بتحصل يا ليديا حوالينا، بنشوفها كل يوم وبنصدقها وهي فوق طبيعيه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الولاده، ان انسان، دي حاجة بس عشان بنشوفها على طول فاعتبرناها حاجة طبيعية، بس هي حقيقة هي فوق طبيعية،
1: فوق طبيعية،
2: معجزة. يعني ايه انسان يخرج من انسان؟ يعني ايه انسان يتكون من لا شيء جوه انسانة ويخرج منها ويبقى انسان كامل الاعضاء؟ دي عشان بس بنشوفها فاعتبرناها حاجة طبيعية، بس هي في الحقيقة وعلى كل المستويات هي أمر فوق طبيعي، هي معجزة، هي خلق. طب انت قابل الفكرة دي ومش قابل فكرة ان الله ينزل ويتجسد؟ وده أمر فوق طبيعي برضو، انت قابله، انت مقتنع بيه وبيحصل قدامك. الفكرة الثالثة بقى اللي بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا مقنعة جدا، وتخليني لو أنا مش مقتنع بأن الله يتجسد يعني تبقى دليل قوي جدا على التجسد، إن برضو كلنا مقتنعين. أنا بقول الأفكار اللي كلنا مقتنعين بيها بغض النظر عن إيماننا ومعتقدنا، إن كلنا مقتنعين إن في وقت من الأوقات أنا وإنتي، ربنا يديك طول العمر يعني بعد عمر طويل، هنترك هذه الأرض وهنذهب لله، كلنا مسيحيين وغير مسيحيين، صح كده؟
1: صح كده.
2: طيب بالمنطق بقى يا جماعة، بالمنطق وبالعقل، أنا هروح لربنا، ربنا ما يعرفش يجي لي؟ تيجي إزاي دي؟
1: صح،
2: تيجي يعني ده بعيدا عن الكتاب المقدس وبعيدا عن الإيمان المسيحي. يعني أنا قابل، أنت قابل، أنت قابلة بالمنطق وبالعقل أنه انت في وقت من الاوقات هتترك هذه الارض وهتخترق الاجواء والغلاف الجوي وهتذهب الى مكان حيث الله، انت المحدود الصغير، هتخترق الغلاف الجوي وهتخرج بره هذا الجسد وهتذهب لمكان حيث الله؟ قابل الفكرة دي ومقتنعين بيها كلنا، بس مش قابل ان ربنا الغير محدود يعرف يخترق نفس الغلاف ويجي على هذه الارض. ازاي دي؟ هل ده كلام يتعقل؟ فإذا أنا قابل الفكرة دي وكلنا أكيد قابلناها، أنهي الأسهل؟
1: أنهي الأسهل؟ الكبير الغير محدود اللي خلق الكون كله إن هو
2: يجي لي،
1: يجي لي
2: ولا أنا أروح
1: ولا
2: له؟
1: أنا الضعيف المحدود القليل الحيلة إن أنا اللي أروح لربنا؟
2: أكيد أسهل بكتير جدا بالعقل إن ربنا يجي لي، أسهل من أروح له.
1: في واحدة اسمها هبة بتقول بس بيتقال إنه إزاي ياخد صورة جسد ويأكل ويشرب ويعطش ويحتاج، يعني هو الفكرة دي وإحنا طبعا هرسناها كتير وقلناها قبل كده، إن هي فكرة إنه إن كأني أنا كإنسان بستكتر على ربنا إنه يرضى إنه يجي ويأكل يعني كأني أنا اللي بقول لا لا لا لا لا حاشا، ربنا ما ينفعش يأكل ويشرب ويحتاج ويعطش، أنا اللي بقول كده، مش هو اللي بيقول أنا مش هينفع أعمل كده، أنا اللي بقول إن هو مش هينفع يعمل ده،
2: أنا اللي بحط له اللي ينفع يعمله واللي
1: ما يعملوش، وكأني أنا المحامي عن الله في إني لا ما ينفعش ربنا يعمل كده يا جماعة.
2: بصي أنا عندي يعني كذا نقطة في السؤال ده، وده سؤال الحقيقة يعني مهم قوي. أول حاجة إن روح يتحد بجسد، برضو دي حاجة منطقية وموجودة، أنا وإنتي وهبة وكل اللي بيشاهدونا أو بيسمعونا مقتنعين تماما بمختلف إيماننا ومعتقداتنا إن إحنا أصلا كائنات روحية، صح؟ مفيش إنسان مؤمن بالله مش بيقول الحكاية، أنا أصلا كائن روحي، الكائن الروحي ده لبس جسد. طب أنا قابل الفكرة دي برضو مش قابل إن الله هذا الكائن الروحي يلبس جسد؟ فدي حصل اوريدي فينا، دي رقم واحد. رقم اتنين، الاحتياجات اللي ربنا حطها فينا دي زي الجوع والعطش وكل بقى الاحتياجات المختلفة اللي في جسمنا، هي لو ربنا عملها حاجة غلط يعني، حاجة عيب يعني، حاجة تعيب الله يعني، دي خطية، ده شر؟ اكيد لا، لان ربنا
1: هو اللي عملها بنفسه،
2: بالظبط، هو خلقها فينا مش احنا اللي عملناها. واذا احنا بنقول ان هي خطيه او عيب او غلط يبقى ربنا خلق فينا حاجه غلط، يبقى مش ربنا. كونوا اوجدها فينا الاحتياجات المختلفه بتاعتنا الفسيولوجيه دي، كونوا اوجدها فينا يبقى دي احتياجات طبيعيه مش غلط،
1: موجوده.
2: فاذا مش غلط وربنا قرر ان ياخذ هذا الجسد باحتياجاته يبقى هو ما عملش حاجه غلط. دي رقم اتنين. رقم تلاتة،
1: هو كاني يعني اللي بيسالوا السؤال ده وكان احنا كاننا بنقلل من قيمه الله باني انا كبشر اقل من ربنا، فانا لما هو يبقى زيي فكأني أنا بقلل من قيمته. يعني كأني الله كده هو في مقام أعلى وأرقى وأعظم من الإنسان، فإنه ينزل يبقى في صورة إنسان. إذن أنا بقى بالفكرة اللي أنا بقتنع بيها إنه هو نزل صورة إنسان بقلل منه. فده الناس اللي بتتكلم كده بتقول لا مش مقبول ان اقلل من ربنا، ان هو يجي في صورة انسان فاقلل من قيمته واقلل من مكانته.
2: هي دي حاجة حلوة الوحشة، يعني ان ربنا يبقى زي ويحس بيا ويجوع زي ما انا بجوع، دي حاجة حلوة الوحشة، يعني دي حاجة تبسطني. سيبنا من يعني مش عايزين ناخد مكان ربنا.
1: تنفعش.
2: لا احنا اتفقنا تنفع. بس مش عايز ابص لها هو ربنا بيحس بايه وقتها، انا عايز ابص لها من ناحيتي انا بالنسبة لي كانسان. دي حاجة تبسطني، يعني ده خبر حلو ولا ده خبر يضايقني ان حد يحس بيا؟ دي حاجة تبسطني، اكيد ده حاجة تبسطني. بالعكس ده هو لو مش حاسس بيا، مع احترامي الشديد يعني، لو هو مش حاسس بيا، لو هو مش بممرش باللي انا بمر بيه من جوع ومن عطش ومن احتياج ومن تحديات ومن تجارب في الحياه والى اخره، لو هو ممرش بده يبقى مش حاسس بيا. ولو مش حاسس بيا يا ليديا، انا بالنسبه لي ما ينفعش يكون ربنا،
1: وما ينفعش يحسبني بقى،
2: وما ينفعش يحسبني اكيد.
1: ليه بقى؟ لو انت مش حاسس بيا ومش فاهمني ومش ومعيشتش اللي انا عشته، اذن من انهي منطق ومن انهي احقيه انك تيجي تحاسبني؟ لكن جزء من ان المسيح اخذ الجسد بتاعنا وعاش وسطينا بيقول اني انا حاسس بيكو، فهمكو، عارفكو، عارف احتياجاتكم، عارف مشاكلكم، عارف كل حاجة عنكم. اذا ده يديله الاحقية انه يكون بيحاسب،
2: ويبقى مش بيمثل عليا. هو لو ما عندوش الاحتياجات دي يبقى هو بيمثل، هو خد يعني لكنه لبس ماسك الانسان، بس هو حقيقة مش انسان قوي، يعني هو انسان نص ونص، نص انسان ونص الله، فاهمة؟
1: واحنا مش بنؤمن بده،
2: مش بنؤمن بده طبعا. ما عندوش احتياجات إنسانية يبقى نص إنسان ونص الله، احنا مش ده خالص، يبقى بيمثل، وحاشا لله ان هو يكون بيمثل عليا. هل ده يقلل من الله بقى من وجهة نظر الله؟ انا قلت من وجهة نظري انا كإنسان، وجهة نظر، هل ده يقلل من الله؟ بالعكس، ده المفروض يزيد من قيمة الله في نظري. زي ما انا بقول دايما المثال ده، شخص مسؤول كبير قرر انه ينزل للشارع ويسيب مكتبه المكيف ويشوف مشاكل الناس على أرض الواقع، ويقف في طابور العيش ويركب الميكروباص الزحمة أو الأوتوبيس أو المترو، ومتنكرا ويخلع البدلة بتاعته ويلبس زي الناس ويشوف كل تحديات الناس على الطبيعة بدون ما تجيله تقارير من الناس.
1: نحن نقول له شكرا،
2: ده يقلل من قيمة الرجل ده
1: ونعلي من قيمته، مش بنقل
2: ده، احنا نعمل له تمثال.
1: وبعدين يا سيس في حاجة تانية، أنا مين كإنسان محدود اللي أقلل أو أزود؟ يعني يعني يعني يعني مهما قلت عن الله ما عنديش الصلاحية إني أقلل من قيمته. ده احنا بنتكلم عن يقل في نظري او يزيد في نظري، لكن هو قيمته مجرده، قيمته في ذاته مطلقة. مجرده مطلقه، فما ينفعش حتى ولا اي فكره انا بؤمن بيها تقلل من قيمه الله، ولا اي فكره انا بؤمن بيها بتزيد من قيمه الله، لاني انا مين اللي اقلل من قيمته او ازود من قيمته؟
2: صح.
1: انا ابعد ما يكون اني انا اعرف هو قيمته في ذاته، قيمته في ان هو الله في حد ذاته. كون ان انا بقى كوجهه نظري انا كانسان، دي وجهه نظري اللي هي المتغيره اللي كل يوم بتتغير حسب الظروف وحسب الواقع وحسب المنطق. تعال نخرج لفاصل ونرجع تاني، وهنرجع برضو الموضوع، حلقتنا الموضوع كله متركب مع بعضه. لما بقول ان المسيح جاء ليدعو لملكوت جديد، ما انا لازم ارجع مين هويته، هو مين، هو ليه جه، هو جه علشان ايه، شكل الملكوت ايه، شكل الدعوه اللي هو جاي يدعو ليها. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم في قالوا عنه، ومعانا القسيس نادر نبيل النهارده، استنونا بعد الفاصل.

0: أفضل أغاني لك على راديو سما. ورجعنا معكم من جديد ولسه مكملين. قالوا عنه قالوا عنه إن هو جاء يدعو لملكوت جديد، جاء عنده دعوة مختلفة. إيه الملكوت الجديد ده؟ إحنا قبل الفاصل في النص الأولاني من الحلقة اتكلمنا الأول، حطينا الأساسات، هو مين المسيح وإزاي بالنسبة إن هو الله ظهر في الجسد، علشان نقدر نقول هل من حقه يدعو لملكوت، هل الملكوت ده شكله إيه. وده السؤال أساس نادر، الملكوت الجديد ده ايه؟ يعني هو فعلا جه يدعو لملكوت جديد من الاساس، والملكوت ده شكله ايه؟
1: طبعا طبعا لما بنرجع للكتاب المقدس اللي بيحكي لنا حكايه المسيح، بيقول لنا ان هو جيب ملكوت جديد مختلف عن اي ملك او رساله اخرى جت قبليه. ونلاقي الكلام ده موجود في انجيل متى اصحاح 12 وعدد 28، طبعا موجود في كذا حته بس يمكن دي اوضحهم. متى 12 28 بيقول كده، ان كنت هنا المسيح هو اللي بيتكلم، ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله.
0: يعني يفسرها لنا
1: نفسرها. هنا طبعا كان أحد معجزات المسيح اللي فيها بيخرج شياطين ساكنة في البشر، فبيقول لو أنتوا شفتوا المعجزة دي دلوقتي، وطبعا دي كانت معجزة مبهرة بالنسبة للناس لأنها ما جديدة، يعني ما شافوهاش قبل كده. فشافوا إنسان مسكون بالشيطان والمسيح جه خرجه. زي ما قلت خلي بالك في المعجزات اللي كل المعجزات على سبيل الحصر اللي عملها المسيح ما كانش بيطلب، كان بيؤمر، ودي برضو أحد الأدلة
0: على إن هو الله.
1: هو الله.
0: والدليل كمان إن تلاميذه بعد كده لما عملوا معجزات زيه كانوا يعملوها باسمه لكن بالزبط. ما يقدروش يأمره.
1: لا طبعا.
0: ولغاية اللحظة دي أي حد عنده موهبة
1: باسم المسيح،
0: باسم المسيح، لكن ما بيقدرش
1: المسيح.
0: هو يقول من نفسه يخرج، ما فيش السلطان،
1: ما يعرفش. طبعا طبعا. فهنا خرج شياطين، فبيكلم بقى اليهود والكتب والفرسين إلى آخره، بيقول لهم أنتوا شفتوا اللي حصل ده، اللي حصل ده دليل واضح وعلامة أنه الآن أقبل عليكم ملكوت الله. طب إيه العلاقة بين المعجزة اللي حصلت دي وبين أقبل عليكم ملكوت الله؟ كأنه بيقول أنه الشيطان ده كان ليه سلطان على الإنسان اللي سكن فيه، خد السلطان ده لأسباب كتيرة مختلفة من ضمنها السقوط، من اللي برضو كلنا متفقين عليه أن آدم وحواء أخطأوا وسقطوا، فإدوا الإنسان لما سقط إدى كأنه إدى السلطة، كأنه إدى الملكوت على حياته كلها لإبليس مش لله. لكن أصلا الإنسان ما كانش مخلوق لكده، لكن بسبب الخطية حصل ده. من ضمن مشاكل الخطية إنه الشيطان ممكن يسكن في إنسان، وده اللي حصل في المعجزة دي. فالمسيح عمل إيه؟ خرج الشيطان ده، فقال لهم جه الوقت إنه السلطة دي اللي كانت مسيطرة عليكم وبتعذبكم أنا بشيلها من عليكم، بشيل هذه السلطة من عليكم. مين اللي ليه السلطان على الشيطان؟ الشيطان سلطته أعلى من الإنسان الساقط، يعني الإنسان اللي سقط الشيطان هو أعلى منه، لأنه هو خلاص الإنسان ملك الشيطان على حياته، فبقى هو السلطة الأعلى. فالإنسان معلوش سلطة على الشيطان، لكن الشيطان ليه سلطة على الإنسان. مين بقى اللي يؤمر الشيطان أنه يخرج كونه سلطة أعلى من الشيطان؟
0: الأعلى منه.
1: الله. الله. فعشان كده ربط رب يسوع الحاجتين دول ببعض، أقبل عليكم ملكوت الله، ومش بقولها كلام، ظهرت قدام عينيكم دلوقتي إن السلطة الأعلى منكم اللي انتوا اخترتوها أنا جاي أحرركم منها، لأن أنا السلطة الأعلى فأنا أقدر أخرجه وديكوا شفته. فهنا أقبل عليكم ملكوت الله. ودي أحد الأدلة الأخرى على أنه المسيح هو الله اللي أتى بملكوته إلى هذه الأرض. فهذا هو الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح. إيه الملكوت الجديد؟ ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ أن يحرر الإنسان من سلطة إبليس. إبليس على حياته بطرق وبصور كثيرة جدا جدا جدا. فملكوت الله هنا أقبل، يعني نزع سلطة إبليس من عليك يا إنسان. برضو ده خبر يفرح صح، المفروض ما يضايقش. يعني المفروض لما أقول لك الحكاية دي تنبسط إنه إبليس اللي معذبك واللي مبهدلك في الحياة واللي أنت متداس عليك بطرق كثيرة جدا بسبب ملك إبليس عليك أو في الحياة، لما أقول لك المسيح أتى، الله أتى إلى هذه الأرض عشان ينزع سلطة القوي لأنه هو الأقوى منه، أنا انبسط.
0: ويحط له حدود ما يكونش بيسيطر عليه.
1: بالضبط بالضبط. فده الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح إلى هذه الأرض، ملكوت الله أقبل عليكم ملكوت الله. طبعا هنا خلي بالك بقى، نرجع بقى للحتة اللي كنا بنتكلم فيها في الأول، هل هو ملكوت زي أي ملكوت آخر جي بي نبي آخر أو صاحب رسالة أو كده؟ ملكوت المسيح كشخصية المسيح، شخصية المسيح متفردة مش متميزة. متميزة يعني في شبه بينه وبين الناس تاني، هو متفرد، هو مفيش شبه بينه وبين حد. فملكوته أيضا متفرد. ملكوت المسيح لما جه اللي هو ملكوت الله ما جاش مرتبط بأرض، ما جاش مرتبط بحكم سياسي، واخد بالك؟ ما جاش مرتبط بقوة عسكرية. خلي بالك أي ملكوت أي حكم يجب انه يبقى في ظهره قوه عسكريه، ده المنطقي.
0: وده اللي احنا شفناه مثلا لما داود كان ملك،
1: عبر
0: لما سليمان كان ملك، يعني حتى لو بنتكلم عن الكتاب المقدس
1: طبعا.
0: ولو شفنا الحاجات المعاصره اللي هي مثلا زي المملكه الرومانيه، المملكه العثمانيه، الحاجات اللي درسناها في التاريخ كانت بتبقى مقترنه بجيش بقوه عسكريه.
1: صح, صح. وغيره و و و و وأصحاب رسالات وأنبياء. هنلاحظ كده أنه كل الكاتيجوري دي، كل الفئة دي اللي جم سواء برسالة أو بدعوة أو بمعتقد أو بإيمان أو حتى بديانة، أتوا فيهم الصفات أو سمات الملك بتاعهم مرتبط بأرض، مرتبط بحكم سياسي، مرتبط بقوة عسكرية عشان يملك، مرتبط بمشروع اقتصادي ربما،
0: عشان
1: مرتبط بشعب، سلطة سياسية، منصب سياسي، مكانة، بجانب المكانة الدينية والسلطة الدينية. كل الحاجات دي بقى ما حصلتش في المسيح، عشان كده بنقول ملكوت جديد، ملكوت متفرد. ده الوحيد عبر التاريخ البشري من الأنبياء وغير الأنبياء الذي لما جه بملكوت الله وقال أقبل عليكم ملكوت الله، لم يأتي بأي واحدة من دول معاه، ولا قوة عسكرية ولا أرض ولا شعب ولا أمة ولا حكم سياسي ولا مشروع اقتصادي ولا كل الكلام ده خالص، ولا سلطة دينية حتى، ولا حتى سلطة دينية.
0: أيوة،
1: يستعبد بيها الناس، بالعكس
0: ما دخلش عن
1: ده هاجم السلطة الدينية. أيوة، اللي بتستعبد الناس
0: فريسيين والكهنة،
1: عشان بيقول إني ملكوت الله حرية، الملكوت الجديد اللي أنا جاي، عشان كده اسمه جديد، الجديد لأن هم مش متعودين عليه. ملكوت حكم هيجي بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، انت معكش حاجة خالص، انت داخل أورشليم على حمار مش على حصان حتى، ومعكش مش رافع السلاح، واخد بالك؟
0: والشعب اللي بيأيدك حتى شعب بسيط، ما هماش أصحاب المراكز والمكانة العالية.
1: فأنا بالنسبة لي ليديا الشخص ده مبهر، مبهر. يعني يعني يعني خلينا نفكر يا جماعة بالمنطق بعيدا عن تحيزاتنا الدينية، إزاي واحد يملك على مليارات البشر بدون ولا حاجة من اللي قلنا عليها دي؟ ازاي؟
0: ولغاية اللحظة اللي احنا فيها ده ما كانش بيملك وقت ما كان على الارض، ده وقت ما كان على الارض كان اقل عددا.
1: صح.
0: لكن عبر الزمن والتاريخ اللي احنا فيه لغاية اليوم اللي احنا النهاردة فيه، ازاي بيملك على القلوب والنفوس وبتنجذب إليه وبتتبعه بشكل من غير أي مصلحة فعلا، لا سياسية ولا اقتصادية ولا مناصب ولا أي حاجة من اللي حضرتك قلتها لغاية النهاردة.
1: وخلي بالك ملك مرتبط بحرية، وده عكس الملكوت والحكم اللي احنا بنتخيله أو اللي حصل عبر التاريخ. الحكم أن يبقى فيه حاكم أو ملك عليا،
0: سلطة
1: بتقيد حريتي. صح. المسيح عمل العكس بالظبط، ملكوت بالحرية، هو قال كده إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فدي برضو عكس، عشان كده بقول دايما المسيح مش بيقول حاجة مختلفة عن الناس، المسيح بيقول عكس اللي بيقولوا الناس واللي بيعملوا الناس، لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. هو مش جاي يملك عشان يستعبد الناس، فاهم ازاي؟ هو مش مهدد فعايز كل الناس تعبده
0: ويحس كده بمكانته، بياخد الانظار
1: هو جاي يملك عشان يحررك من سلطة غاشمة اسمها إبليس. هو مش جاي عشانه، وجاء عشانك. فدي خبر، ده خبر يفرح قوي يعني، ده ملكوت يعني أعتقد يدعونا للتفكير.
0: إزاي أكون من أتباع هذا الملك وجزء من هذا الملكوت بعد الفاصل؟ هنطلع لفاصل ونشوف. طيب هو جه علشان يحرر، هو جه علشان يقول ملكوت جديد، علشان يقول أنا مش نفس سيستم الملكوت بتاع المنظمات والأصحاب السلطة والإمبراطوريات، لكن أنا جاي أدعو لملكوت جديد لنوعية خاصة من الحياة. أنا النهاردة وإنت اللي بتسمعنا، إزاي أكون ضمن هذا الملكوت؟ نطلع فاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: على راديو سما. راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وفي اخر وقت في الحلقه. أسيس نيدر، انا عايزه اعرف دلوقتي السؤال اللي كنت بساله لك قبل الفاصل. انا بعرف عن ملكوت المسيح زي ما اتكلمنا ان ملكوت فريد زي ما هو متفرد، انا برضو الملكوت بتاعه جايب ملكوت فريد زي ما حكينا. انا بقى النهارده وفي العصر ده وفي الزمن ده ازاي اكون ضمن هذا الملكوت؟
2: يعني خلينا نجاوب كده إجابة واضحة ومباشرة بخطوات عملية. بس قبل ما أقول الخطوات العملية سريعا خليني أقول موقف حصل مع المسيح وهم جايين يقبضوا عليه بيوضح لنا أكتر نوع الملكوت اللي جاي به الرب يسوع الجديد ده. لما جم يقبضوا عليه فبطرس يعني حاب يدافع عن المسيح قطع عبد ودان عبد رئيس الكهنة. فالمسيح كان المفروض ينبسط بالحكاية دي لأنه تلاميذه بيدافعوا عنه، لكنه المسيح وقف بطرس وقال له ما تدافعش عني. فهنا ويوضح لنا قوي في الموقف ده أن ملكوت المسيح ليس ملكوت عنف أو قوة أو سيف، لأن بطرس رفع السيف على عبد رئيس الكهنة على ودانه. فبيوضح قد إيه إن الملكوت ده ملكوت روحي مش ملكوت أرضي، مش بيحتاج لقوة، لكن ملكوت روحي بيحتاج لله نفسه إن يدخل في قلب الإنسان ويملك عليه. فبالتالي بيوضح لنا قوي إنه إن اللي عمله بطرس ده مش هو ده اللي جاي عشانه المسيح. المسيح جاي يملك، لكن زي ما قلنا جاي يملك مش ملكوت قوة عسكرية أو غيره، وإلا كان وافق على اللي عمله بطرس، لكن يملك بالحب بالإقناع بالحرية زي ما قلنا، يملك إن يرجع للإنسان سلطته بدل ما إبليس هو اللي كان مسيطر عليه ومتسلط عليه. يملك بأنه يجرد السلطة بتاع إبليس عليه، زي ما الكتاب المقدس بيقول أنه هو جرد الرياسات والسلاطين. أنا أعمل إيه بقى عشان أدخل جوه الملكوت ده؟ المسيح عمل اللي عليه، المسيح رفع السلطة اللي عليا الشيطانية اللي كانت بتستعبدني باستعباد ظالم وغاشم وإلى آخره، بتخليني كل شوية أعمل الغلط، بتخليني مش عارف أعمل الصح. هو جرد السلطة دي، جرد الرئاسات دي، جرد السلاطين دي، جيب الملكوت الروحي ده عشان يحررني. فهنا ملكوت، نتكلم على ملكوت إيه؟ روحي، وده أعظم من الملكوت الأرضي أو المادي.

0: ما بين الملكوت اللي دماغنا بتيجي على شينه اللي هو عرش كبير خدم حواليه ده اللي هو الملكوت الأرضي،
1: وده في نوع من الاستعباد
0: واللي في بقى في عبيد وفي خدم وفي وما بين الملكوت اللي حضرتك بتتكلم عنه ملكوت في حرية، ملكوت روحي
1: بالظبط. واهم حاجة فيها الحرية ان هو جاي الملكوت ده، ما هو انا لو عليا سلطة ومستعبديني وكل شوية بعمل الغلط، أنا محتاج حد يشيل السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ. إيه السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ؟ الشيطان. فأنا محتاج حد أقوى من الشيطان، سلطة أعلى يشيل سلطة إبليس عليا، ده اللي جيبه المسيح. فأنا محتاج ملكوت روحي، مش محتاج ملكوت مادي أرضي. فبالتالي جه المسيح عشان يحرر الإنسان من قبضة إبليس ومن سلطان إبليس. جه المسيح في الملكوت ده عشان يعطي طبيعة جديدة للإنسان. أقدر إذا قبلت المسيح، يعني قبلت المسيح في حياتي، الجملة اللي احنا بنقولها على طول دي، يعني هو شال سلطة إبليس من على حياتي، بس قد أنا أكون عايز أمشي في سلطة إبليس فهو مش هيجبرني. فلازم أنا أعمل إيه؟ إذا أنا حابب هذه النوعية من الملكوت الجديد اللي هو ملكوت الحرية ده وملكوت الحب ومش ملكوت العنف وإلى آخره، إذا أنا حابب كده يبقى لازم أنا أقول له عايزك أنت تملك على حياتي، مش عايز إبليس يملك على حياتي.
0: أديله المساحة بكامل إرادة،
1: أنا عايز أعيش جوه الملكوت ده، أنا هنتخبك، مش إحنا بروح ننتخب، أنا هنتخبك، أنت الملك بتاعي. هو عمل اللي عليه كسلطة أعلى إن يرفع سلطة إبليس من عليا، بس يتبقى خطوة عليا إنه اللي يحصل إنه أنا أقول له أنا بنتخبك ملك على أنا عايز سلطتك أنت، شكرا إنك رفعت سلطة إبليس وعايز سلطتك أنت على حياتي اللي هو ملكوت الحب والحرية. فبالتالي لما أنا بعمل كده يا ليديا إيه اللي بيحصل؟ أنا باخد طبيعة المسيح، أنا ملكوت المسيح، مبادئ ملكوت المسيح بتتزرع جواه، بتسكن جواه. أي شخص تحت أي ملك هو بيسري حسب مبادئ الملك ده، مش كده؟ في دولة ما حسب قوانين
0: الدولة
1: دي، الملك الحكم اللي موجود وقتها. فإذا أنت قررت أن المسيح يملك على حياتك، أنت هتحيا بطبيعة أخرى جديدة اسمها طبيعة يسوع المسيح، قوانين يسوع المسيح، مبادئ يسوع المسيح اللي فيها حرية ومحبة وإلى آخر هذا الكلام. فبالتالي بيحولني من مجرد كونه جيب حرية زي ما قلنا، من عبد حتى لله، على فكرة طبعا أنا ما طولش أكون عبد ربنا أكيد، بس من محبة وعظمة هذا الإله إن رفعني من مكان العبد إلى مكان الإبن. هو ده الملكوت اللي جيب المسيح، إنه يحررني. أنا مش عايزك عبد ليا، أنا عايزك ابن ليا. يا للحرية، ده ملكوت حر، ده ملكوت مش جاي يستعبد ناس، مش عنده حاشا شعور بالنقص وعايز عبيد ليه، لا، الدنيا هذه
0: مش جاي بأجندته،
1: مش جاي عشاني، مش عشانه، عشاني. مش عشانه خالص. فإذا قبلت هذا الملك قلت له املك عليا، هيملك عليا بطبيعه جديده تخليني اعرف انتصر على الخطيه، لان هو حررني، جرد الرياسات والسلاطين اللي هو ابليس. فهيملك بمبادئه بقوانينه، وهيديني الامكانيه اللي هي طبيعته ان انتصر على الشر. فكل من يصبح في دائره ملكوت المسيح يتحول الى ابن، عنده طبيعه جديده يعرف ينتصر بيها على الشر، يتحول الى كمان حاجه مهمه قوي، سفير. الكتاب المقدس بيقول كده، نسعى كسفراء عن المسيح. سفير، السفير محكوم بأني قوانين؟ لو احنا عندنا سفره هنا
0: قوانين بلده،
1: قوانين بلده وفي دائره حمايه بلده، صح؟
0: عنده
1: والسفاره اللي هو فيها دي هي حته من بلده،
0: ايوه،
1: وتحت سلطه بلده وحمايه بلده. سفير، انت بتتحول اذا المسيح ملك على حياتك، هو مسؤول عن كل حياتك. يا للروعة لما يبقى الله نفسه مسؤول عن كل حياتي وفي حمايته وفي تحت سلطانه. فأشجع أي حد بيسمعنا إنك تمشي ورا المسيح يسوع، مكسب كبير جدا جدا جدا جدا.
0: أعظم ملك،
1: أعظم ملك، أعظم ملكوت، ملكوت الحرية والحب بلا قوة عسكرية، بلا غصب، بلا استعباد، يرفعك لمرتبة البنوية. هو وفي ملكوت أعظم من كده، وإنه لو ما مشيتش مع المسيح هتفضل تعاني. واكيد اكيد اللي سمعني عارف انا بقول ايه. في المسيح يسوع، في المسيح يسوع نتحول من عبيد الى ابناء لله، لنا طبيعه جديده، سفراء عنه بملكوت مليان بالحب والحريه.
0: شكرا يا أسيس جدا، والحقيقة الدعوة لكل حد فعلا بيسمعنا. شكرا جدا ليك، ما جاش عشان شعب معين، ما جاش عشان منطقة جغرافية معينة، ما جاش علشان زمن معين، جه يملك بملكوت أبدي، ملكوت يجي فيه بحرية كاملة. ادعيه واطلبه يكون هو الملك عليك. قابلكم الاثنين الجاي وحلقة جديدة من قالوا عنه.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنحكي وندردش في حاجات كتيره من هنا وهناك. وطبعا الخبر اللي لازم نحتفل بيه كلنا مع بعض، واول خبر لازم يتقال، انه احنا ما بقيناش بس مجرد ابلكيشن، او ما بقيناش بنعرض بس على اليوتيوب والساوند كلاود وفي كل حتة وراك وراك، انما احنا رحنا لكم كمان على التلفزيون، فبقينا على الساتلايت، على نايل سات واليوتل سات، والترددات هتلاقوها موجودين في الكومنتات، فتقدروا تنزلوا اللينك ده وتشوفوا تقدروا تدخلوا ازاي على الساتلايت. فبقينا موجودين في التلفزيون، فلو انت مش عندك انترنت وعايز ان انت تتفرج علينا على التلفزيون عادي، تقدر تعمل كده بمنتهى السهولة، وانت قاعد في البيت كده تشغلنا كده ونكون معاك في البيت. عماد في التعليقات، صباح الفل عليك يا عماد، بيقول صباح الفرح والشكر يا فينا. صباح الفل عليك يا عماد، يومك مليان بالبركة والنعمة، ودايما يا رب كده فرحان وفي تقدم. وايه اخبارك بقى النهاردة الحلقة؟ عامل ايه يا عماد؟ ايه اخبارك يا عماد؟ ما قلت ليش يعني تشتغل ايه يا عماد؟ النهاردة ده الحلقة، مين لي ده الحلقة؟ النهاردة بنتكلم عن الفضول، بنتكلم عن الفضول وقصة ملكش دعوة. عارف انت لما تتكلم مع حد كده ويقولك في الاخر ملكش دعوة، هنتكلم الفرق ما بين الفضول والاهتمام. ايه اكتر سؤال بتكرهه ان الناس تسأله لك؟ عادة الناس الفضولية هتلاقيها ليها أسئلة كده معينة بتتسأل، والأسئلة دي بتبقى مستفزة قوي. فيا ترى إيه أكتر سؤال بتكره الناس تسأله لك؟ جملة ملكش دعوة دي جملة بنسمعها كل يوم، ويمكن إحنا نفسنا أوقات بنقولها لبعض الناس ملكش دعوة. بس السؤال ده فعلا إمتى بيبقى ملكش دعوة دي أو مليش دعوة ده؟ إمتى لازم أسأل وامتى يعني لا انا ماليش دعوة؟ اصل هو الموضوع برضو ما بينه شعرة. اوقات السؤال الاكثر شهرة، طب انا يا جماعة مفروض اسأل ولا انا ماليش دعوة؟ النهاردة هنتكلم في الفرق ده، اللي هو امتى اسأل وامتى اهتم وامتى الموضوع هيبقى فضول. هل الفضول نعمة ولا نقمة؟ هل اللي خلى الانسان يكتشف ويتعلم ويطور حياته كان هو الفضول، ولا كان ايه السبب في انه في علماء كتير قوي وصلوا لحاجات كتير قوي بسبب كلمة الفضول؟ فإيه الفرق ما بين الفضول ده وإيه الفرق ما بين الفضول ده؟ يا ترى الفضول سبب نعمة ولا سبب مشاكل ونقمة وقطع علاقات وكسر خصوصيات؟ أوقات كده بعض الناس لما تشوف حد مغير صورته على البروفايل بتاع السوشيال ميديا، واتساب بقى، فيسبوك، انستجرام، أي حاجة، أو مثلا تشوف حد معاك في الشغل جاي تلاقيه متغير او في حاجه متغيره، تساله ايه مالك في ايه، فيقولك لا مفيش. في ناس بقى تقعد ايه تعمل قصص وهميه في خيالها، وتقعد تالف اللي حصل، وده اكيد عمل كذا كذا امبارح فجاي متنكد. وبعدين بعد بقى ايه الفضول، طب هو فلان الفلاني الحوار بتاع امبارح ده هو اللي عامل فيك كده؟ فيقول لا لا لا مفيش مشكله، انا بطمن بس، ده انا يعني بسال عليك، يعني انا مش قصدي حاجه. هو بيكون الفضول بيتكلمه. فالنهارده هنتكلم عن الفرق ما بين الفضول والاهتمام، بين السؤال اللي وراه محبه بجد وما بين السؤال اللي وراه تدخل. وهل فعلا من حقنا ان احنا نسأل في اي وقت ونعرف اي حاجة عن الناس، ولا في حدود لو اتعديناها بيحصل مشاكل؟ فالنهاردة هندردش وهنتكلم وهنحكي مع بعض، وهنتكلم كده عن يا ترى الفضول ولا الاهتمام في حياتنا. ونانا بتقول صباح الخير والاشراق، اتمنى لك صباحا مليئا بالروح. امين امين يا نانا، احسن انا من ساعة الصبح من من ساعة ما فتحت عيني كده وانا عارفة عمالة اخبط في الحيط. يعني عارفة انت لما تصحي من النوم تحس اني اليوم صعب النهاردة, في حاجات غريبة كده بتحصل. وعارفة لو التليفون جالي على الصبح كده خبر قفلني جدا, لدرجة ان انا بعدها قعدت اصلي اقول يا رب يعني ما تخليش اليوم صعب قوي كده يعني, وحد بيعيط في التليفون فالصبح الصبح ساعة صبحية كده, فتحس انه في حاجة صعبة قوي. فبس ان شاء الله هيعدي, كله هيعدي. فانا بتقول اتمنى لك صباحا مليئا بالراحة والتفاؤل, وشكرا على صوتك الجميل مش مزعج يعني الذي يجعل بداية اليوم اجمل. اتمنى لك يوما وموفقا وممتعا, ودمتي متألقة دائما. يا سلام يا نانا على الكلام الجميل, ايه الكلام الحلو ده. صباحك فل يا نانا, ودايما كده في خير وبركة ونعمة, ودايما يعني بستمتع معاكي في حلقات الراديو. النهاردة بنتكلم عن الفضول, ايه الفرق ما بين الفضول والاهتمام, يا ترى ايه السؤال الفضولي اللي بتتسأليه وبتكرهيه وما بتبقيش عايزاه خالص. الفضول هو نقدر نقول عليه اهتمام ولا حشرية ولا ايه بالظبط؟ يعني لو هتوصفي الفضول هتوصفيه بايه؟ النهاردة الحلقة كلها هتكون بتتكلم عن الفضول. كلمة فضول اصلا في اللغة العربية كده اصلها يعني جمع فضل, وفضل اللي هو الزيادة, يعني استخدمت بعد كده انه التدخل فيما لا يعنيك, ان اهتمامك الزيادة تحول الى فضول. وعلشان كده المثل اللي بيقول من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي, جاية من الكلمة دي, من فكرة انه اصل كلمة الفضول هو فضل اللي هو زيادة الحاجة عن حدها. مع ان لو جينا نتكلم عن الفضول هنلاقي الفضول بيحرك ناس كتيرة قوي, يعني العلماء اكتشفوا كهرباء, طيران, انترنت, فضاء, حاجات كتيرة قوي, جاذبية, حاجات كتيرة أو في الحياة من خلال الفضول. كانت في حاجة شغلت فضولهم فقعدوا يدوروا عليها, وبعدين وصلوا منها لفكرة, وفكرة غيرت التاريخ وغيرت البشرية. فالفضول في حد ذاته مش مشكلة, المشكلة في اتجاهه, هو رايح فين, فضول الاستكشاف اللي بيبني ويطور, ولا الفضول الفضول بقى اللي هو بنغلس بيه على الناس. تعرفين في كنت قريت بحث كده بيقولك ان المخ بيفرز مادة الدوبامين لما بتكتشف معلومة جديدة, لما بنحس بمتعة وإثارة علشان نسمع أخبار جديدة عن حد أو نحل لغز أو نكتشف شيء ما كناش عارفينه. يعني أنت عارف أكتر حاجة من الحاجات اللي يعني أو من الحاجات اللي بتزود الدوبامين في جسمنا, لما حد يروح يقول للحد انا عارف خبر او عندي ليك خبر بمليون جنيه, بقول لك ايه في حاجه عايزه اقولها لك بس مش عايز حد يعرفها. اول ما المخ بيسمع الجمل دي الدوبامين بيزيد قوي, وتبص تلاقي ايه انه ايه عايز اعرف ايه اللي هيحصل. فالانسان بطبعه عنده حته كده بتحب الفضول, بتحب تعرف الحاجات اللي هي مش عارفاها. عارفين انتوا في مثل كده انجليش حلو قوي بيقول اللي هو curiosity killed the cat but satisfaction brought it back, يعني الفضول قتل القطة لكن الرضا والاهتمام حافظ عليها ورجعها تاني. ده مثل بيقولوه دايما لما يحبوا يقولوا للشخص اللي قدامك او للشخص يعني ايه ده مش لازم تعرف كل حاجة, فبيقولوها له كده, بيقولها له اللي هو ايه فضولك, عارفين انتوا بالعربي احنا بنقول فضولك موتك, فضولك هيقتلك, كفاية فضول. فهي برضو عندهم نفس المثل. اكتر حاجة بتبسط ناس كتير قوي لما حد يقول لها ايه بص هقول لك حاجة بس ما تقولش لحد. يعني عارفين الجملة دي لو عايز تثير اي بني ادم وترفع دوبامينه قول له الجملة دي, اللي هو انا مستني بقية الكلام, انا مستني الحتة اللي ناقصة اللي مش عندي, انا مستني اكمل المعلومة اللي عندي. ولذلك يقول لك ايه مثلا الاطفال, في اطفال نوعية اطفال كده بيبقوا بيسألوا كتير جدا, المدرسين بالذات هيحسوا بالكلام اللي أنا بقوله ده. تلاقي في الفصل عندك كده طفل ما بيبطلش أسئلة, طفل طول الوقت لما بتتكلم يعلق, طب هو إزاي, طب ليه عمل. قالك إن الفضول اللي من النوع اللي هو الاستكشافي والمهاري ده يا ريت ما نقتلوش. يعني لما الطفل يبقى عنده أسئلة ما نوقفش أسئلته، بل بالعكس نفضل نرد عليها وما نزهقش منها، لأنه عادة الطفل ده بيبقى ذكي وعنده فضول لاكتشاف حاجات كتيرة قوي، والفضول ده هو الجزء الأساسي اللي في حياته اللي بيساعده على التعلم والنمو. علشان كده بيقولك أنه شجع أي طفل بيسأل كتير. إحنا طبعا أوقات كتيرة جدا بندخل في حتة إيه، يعني حبيبي أنت سألت كتير قوي، كفاية أسئلة كفاية أسئلة، طبعا ده بيبقى قاتل. تعالوا نشوف التعليقات الحلوة اللي معانا ونرجع نكمل. عماد بيقول الاهتمام هو أني أدي شخص أو شيء وقت وتركيز وعناية عشان هو مهم عندي. شكرا. عماد بيعرف الاهتمام وهو بيقول ان انا ادي شخص او شيء وقت وتركيز وعناية علشان هو مهم عندي، ده الاهتمام من وجهة نظره. عرف لي الفضول، او هو معرف الفضول تحت في التعليقات، وقول لي ايه اكتر سؤال فضولي بتتسأله وانت بتبقى مش مبسوط منه، او بيغيظك، او بتبقى عايز تاكل اللي قدامك لما يسأله لك. نانا بتقول يبارك الرب يومك، هذا اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. امين امين. بصي انا محتاجة الكلام ده جدا النهاردة، عشان انا مريت بشحنة غريبة كده على الصبح، يعني عارفة بقى بعديها بقى الطرق زحمة قوي، انا مش قال هو كفاية كفاية طول الوقت عمال اصلي اقول له يا رب هدي اليوم، يعني اكسر تجارب الشيطان وسمه اللي شغال النهاردة. فتمام جدا يعني. وكمان بتقول لي يمنحك الرب نعمة في كل كلمة ويقودك بحكمته ويحفظك ويبارك خدمتك. أمين يا نانا، أمين بجد من قلبي أمين. وإنتي كمان ربنا يبارك كلماتك ويبارك عملك طول الوقت. عاملة إيه في الشغل؟ وما تنسوش يا جماعة لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك ويلا نلعب مع بعض. نانا بتقول يبدأ الاهتمام بفضول، لكن ليس كل فضول يتحول إلى اهتمام. شكرا، جملة قوية قوي. الاهتمام بيبدأ بفضول. أوقات كتيرة قوي أنت بتبقى معجب بشخص، عارف واخد فضولك كده، أنا عايزك تشوفه، في شوية انبهار كده، فتبدأ ان انت عايز تقرب الشخص، تعرف هو مين، مش عارف ايه، فتبدأ تهتم بيه. فالفضول بيدي اوقات نوع من الاهتمام، ويا حبذا لو الاهتمام ده يعني ديسنت كده حلو، يعني مش مؤذي للشخص اللي قدامك. وبعدين تبدأ بقى ايه تتعرف عليه وتقربوا من بعض ويبقى في بينكم علاقة. اما الفضول اوقات كتيرة قوي بيبقى بيفضل في حتة الفضول، هو فضول. ففعلا الاهتمام بيبدأ بفضول، لكن ليس كل فضول بيتحول إلى اهتمام. شكرا يا نانا على كلامك الجميل. وعماد بيقول الفضول بقى رغبة إني أعرف خبر أو سر بدافع الاستطلاع وبس، مش شرط وجود اهتمام أو علاقة للشخص ده. طب ليه في ناس بيبقى عندها فضول يا عماد من وجهة نظرك كده؟ ليه ناس بيبقى عندها فضول وحشرية وعايزة تتدخل فيما لا يعنيها؟ يعني جد قصة الفضول ده مزعجة جدا ومتعبة جدا، فليه أوقات بيبقى عندنا فضول جامد؟ نانا شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4. بصي أنا عندي حاجات كتيرة جدا لشهر 4، تختاري لعبة ولا تختاري إيه بالظبط؟ يعني عندي حاجات كتيرة في شهر 4. شهر 4 بيقول ايه اكتر سؤال بتكرهه؟ كملي الجملة، اكتر سؤال بتكرهيه، ولو تقدري تمنعي سؤال واحد الناس تسأله طول العمر هيكون ايه؟ لو تقدري تمنعي سؤال واحد يعني يتسأل طول العمر هيكون ايه؟ طيب خليني اقول لك كمان السؤال ده عشان تجاوبي عليه، لو تقدري تمنعي سؤال واحد تتسأليه طول العمر هيكون ايه؟ تعالي بقى اقول لك جمله ليك النهارده جميله ولذيذه، الحدود الصحيه تحمي العلاقات لا تهدمها. كتير قوي ما بين الاصحاب او الاخوات او المتجوزين يقول لك ايه احنا ما فيش بيننا حدود، بس هو الحقيقه إني مفيش علاقة على وجه الأرض ما فيهاش حدود. أي علاقة فيها حدود، كل بني آدم محتاج يحط الحدود الصحية الخاصة بيه. فالحدود الصحية بتحمي العلاقة مش تهدمها. دي الجملة النهاردة اللي ليكي اللي تقوليها لأي حد بيكون بيتدخل في حدودك وانت محتاجة ان انت تديله سبيس. طيب تعالوا كمان نشوف التعليقات ونرجع نكمل. رديلي بقى على الأسئلة دي، وممكن يا جماعة نشترك في السؤال معنا. لو في سؤال نفسكوا يتمنع انه يتسئل من على وجه الأرض، هيكون ايه سؤال هتلغوه من الكلام، سؤال هتلغوه من الحياة، هيكون السؤال ده ايه؟ تعالوا نشترك معنا كده ونعرف اجاباتكم ايه. عايدة، صباح الفل عليك، انا اتصبحت عليا في التعليقات ولا انا ما خدتش بالي؟ انت عارفة القانون بتاعي، ادخلي صباحي عليا الاول. صباح الخير يا فينا، قولي لي كلمتين حلوين كده وانا صبح عليكي واقول لك كلمتين حلوين وبعدين نكمل على طول. صباح الفل عليكي يا عايده. قولي لي كده ايه موضوع الفضول في حياتك؟ ايه الفرق ما بين الفضول والاهتمام؟ تعريفك للفضول ايه وتعريفك للاهتمام ايه؟ وفي نفس الوقت ايه اكتر سؤال بتكرهي تساليه، وهو نفسه ايه اكتر سؤال نفسك انه يتلغي من الحياه ما يبقاش موجود؟ شهر واحد، يلا بينا يا عايدة نشوف شهر واحد بيقولك ايه. على فكرة انت من الناس اللي بتدخل شهر واحد. بصي، عايزة لعبة، عايزة جماد حيوان نبات بلد بحرف السين. جماد حيوان نبات بلد بحرف السين. ولو معاكي سر كبير هتحتفظي بيه، هتقولي لشخص واحد ولا مش بتعرفي تسكتي عن الأسرار؟ والمقولة بقى بتاعتك أجمل فضول هو اللي يخليكي تكتشفي نفسك. أجمل فضول هو اللي يخليكي تكتشفي نفسك. ده يا عايدة الشهر واحد معاكي، فقوليلي كده انتي بتفكري في ايه وهتردي على ده ازاي. طيب يلا بينا بقى نشوف باقي التعليقات ونرجع نكمل. يا يعني بفكركم انكم دلوقتي تقدروا تتابعونا على النايل سات، وتقدروا تنزلوا الترددات وتكونوا بتشوفونا على التلفزيون في البيت. انتوا مش محتاجين انترنت، مش محتاجين حاجة دلوقتي، بس نزلوا الترددات وتقدروا تشوفونا على التلفزيون في البيت. دي حاجة مهمة جدا محتاجين نقولها. بهاء بيقول صباح الفل. صباح الفل عليك يا بهاء، بقالك كتير مش بتدخل يا بهاء. ايه رأيكم يا جماعة في الفضول؟ الكل اللي بيدخلوا يشاركوني في الفضول. طيب يشاركوني في الفضول، مش نحنا نتفضل على الناس، لا، تعريف الفضول. بهاء عايز شهر 11، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 طب لو انت بقى بتتفرج علينا على التلفزيون تعمل ايه؟ وعايز تكتب لنا تعليقات، اعكس، افتح التلفزيون وافتح الفيسبوك، اكتب لنا كومنتات وهنقراه، وتقول لنا ان انت بتتابعنا من التلفزيون بقى. يا سلام لو عملت كده، تبقى لطيفة جدا. يعني اللي بيسمعونا على الابليكيشن او بيشوفونا لايف على الفيسبوك تقدروا كمان تكتبونا تعليقات عادي، وتقدروا تشوفونا على الساتلايت. ولو انتوا بتتابعونا من على الساتلايت تقدروا تكتبونا التعليقات على الفيسبوك. نشوف شهر 11 بيقول ايه وبعدين نرجع نكمل. شهر 11 بيقول عايزة جماد حيوان نبات بلد بحرف النون. جماد حيوان نبات بلد بحرف النون. بنلعب اوتوبيس كومبلي، يعني لو حد هيقولها قبل بهاء، يعني بهاء بسرعة. واللعبة الخاصة بيك بقى، اكتب اكتر حاجة عندك فضول ان انت تعرفها. تعرف اخبار علمية ولا اخبار رياضية ولا اخبار مشاهير ولا اخبار اصحابك؟ ايه اكتر حاجة من الحاجات دول بيبقى ليك فضول ان انت تعرفها؟ والجملة ليك النهاردة، اهتم بالناس ولا تتدخل في حياتهم. اهتم بالناس ولا تتدخل في حياتهم. ده شهر 11 يا بهاء، وهكتبه لك حالا عشان تقدر تجاوب كل الاسئلة معايا النهاردة. طيب تعالوا كده نشوف. بس شكرا يا بهاء، يلا الكومنتات بتاعتك معاك. يلا عيش فيها بقى. طيب ونانا بتقول شهر 12، يلا بينا شهر 12 يا جماعة. أنا مستنية إجاباتكم على الأسئلة. والناس اللي بتسمعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الفضول وإيه الفرق ما بين الفضول والاهتمام. يا ترى إيه أكتر أسئلة فضولية أنت بتكرهها؟ يا ترى لو في إيدك أن أنت تشيل سؤال من القاموس اللغوي هيبقى أنهي سؤال ممكن تشيله وتمنعه تماما؟ وقول لنا ايه احساسك في الناس الفضولية اللي بتتعامل معاهم. شهر 12 ده ليا. شكرا يا نانا. بس لا، هو كمان بهاء كان تقريبا مختار شهر 7. احنا بالشهور يا بهاء مش بالارقام، فانت مختار شهر 7. يلا بينا نشوف شهر 7 بيقول لك ايه. كويس ان انا افتكرت، لان انا عاده يعني ما بركزش في لما يكونوا شهرين مع بعض. طيب شهر 7 بيقول لو شفت 2 صحابك بيتكلموا بصوت واطي هتقرب ولا هتتجاهل ولا هتستنى يخلصوا؟ لو شفت 2 من صحابك بيتكلموا في ودان بعض كده وبصوت واطي هتقرب عشان تعرف هما بيقولوا ايه ولا هتتجاهل ولا هتستنى يخلصوا؟ واعمل منشن لأكتر شخص عنده فضول وبيحب يعرف الأخبار. في حياتنا دايما هتلاقي فيه شخص عنده دايما الفضول وبيحب يعرف أخبار الناس اللي حواليه. والجملة ليك النهاردة: ليس كل باب مفتوح يعني إنه مفتوح لك. ليس كل باب مفتوح يعني إنه مفتوح لك. ودي مهمة قوي، لأن احنا هنعرف النهاردة تفاصيل الجملة دي، وهنعرف إن مش كل حاجة تتقال قدامنا معناها إنه أنا من حقي إن أنا أكون بعرفها أو إن أنا أسأل عنها. ده يعني اللي خاص بيك النهاردة، اللي خاص بشهر 7 يا بهاء. طيب تعالوا كده نكمل بقية التعليقات. نانا شهر 12 حاضر، يلا شهر 12. بس الأول هصبح على ميرت بتقول صباح الفل يا فنفونة شهر أكتوبر. صباح الفل عليك يا ميرت. وقبل ما نجاوب شهر أكتوبر قوليلي إيه رأيك في الموضوع الفضول ده. كلميني عن الفضول في حياتك. هل انت شخصية فضولية؟ طيب الى اي مدى؟ اديني كم من 10 انت شخصية فضولية. طب ايه الفرق ما بين الفضول والاهتمام؟ وايه اكتر سؤال بتكرهيه انه يتسألك من باب الفضول؟ وحاضر حالا هقول شهر 10. وبهاء بيقول انت عملتي ايه او جبت كام؟ انت متغير ليه؟ خسيت ليه؟ جبت الحاجة دي بكام؟ اكتر اسئلة فضولية بهاء بيكرهها انت عملت ايه؟ انا كمان ما بحبش السؤال ده، انا ما بحبش السؤال ده قوي، ولو انا يعني هلغي السؤال ده. انا ما بحبش السؤال انت عملت ايه، لانه اوقات انا مثلا بكون في حاجة معينة وما بكونش عملت حلو، بس انا مش ببقى عايز الشخص اللي قدامي يسألني انت عملت ايه سواء بالحلو او بالوحش. انا لو خارجة ومبسوطة هقول لهم يا جماعة انا مبسوطة قوي، انا عملت كويس. ولما بكون مش عاملة كويس ببقاش قادرة اتكلم على ده دلوقتي. ففكرة انت عملت ايه، او مثلا لما مثلا اقعد فترة من غير شغل او حد يقعد من غير شغل، ها لقيت شغل، ها اشتغلت، ها هتعمل ايه، يا ربي الاسئله الموتره بجد، اسئله موتره جدا اللي هو تحس انه خلاص خلاص بجد. وكمان خسيت ليه، تخنتي ليه، الاسئله الفضوليه دي متعبه جدا جدا. انا معاك، دي من اكتر الاسئله اللي انا موافقاك جدا. طيب تعالوا نطلع فوق كده ونشوف نانا شهر 12. شهر 12 ده انا مفروض ارد عليه، فحاضر انا هرد عليه. شهر 12 بيقول لو عندك سؤال واحد تعرف اجابته هيكون عن ايه. سؤال واحد اعرف اجابته، ده انا عندي اسئله كتير قوي. يعني بصوا في تجارب كده، بص يا رب انا لسه لغايه دلوقتي ما عرفتش انا مريت بيها ليه. فلو عندي سؤال واحد هيبقى مع ربنا وهساله يعني ليه حصل ده. انت بتقول ستفهم فيما بعد، انا لغايه دلوقتي ما فهمتش، بس انا منتظره ان انا افهم، ومنتظره انه يعني حتى لو ده مش على الارض فوق في السماء، بس انا يعني نفسي افهم ليه ليه ده حصل، ليه فلان اتاخد، ليه مريت بالتجربة الصعبة دي، كانت صعبة عليا قوي صحيح، علمتني كتير قوي بس أنا اتوجعت، كنت ممكن أعملها بشكل ألطف شوية. فده لو السؤال يعني لو خاص بي أنا، لو عندي سؤال واحد ومحتاج أعرف إجابته. طيب كل واحد كده يشاركني لو عندك سؤال واحد ممكن تسأله وهتعرف إجابته، السؤال ده هيكون إيه والمين؟ لو عندك سؤال واحد، مش مهم اسامي الاشخاص، يعني مثلا حد صاحبي هسأله انت ليه عملت كذا، فلو عندك سؤال واحد ومحتاج تعرف اجابته هيكون عن ايه والمين. واللعبة قيم نفسك قد ايه بتحترم خصوصية الناس. انا بحترم خصوصية الناس بنسبة 8/10، يعني لا ما بحب قوي احترم خصوصية الشخص اللي قدامي. انتوا عارفين انا عندي بقى مشكلة من نوع اخر، ان انا ما بسألش خالص، ودي اكتر حاجة بتتعب الناس اللي حواليا فيا. انا شخص ما بيحبش يسأل خالص، يعني كمان لو حد مش قريب مني قوي مش هسأله خالص، فالناس بتقول ان ده عدم اهتمام. يعني مثلا حد كان بيمر بحاجة معينة وانا شفته بعدها بسأله عامل ايه، انت تمام بتاع مش عارف ايه، بس ما بسألوش التفاصيل عن الحاجة دي. بحس بصراحة شخصيا انا كفينة يعني بحس انه مش من حقي اسأل الشخص. شخص لو عايز يتكلم هيتكلم، وانا بعمل كده. يعني انا لما اكون مثلا مع حد واكون كنت مشاركاه بحاجة معينة وجيت تاني يوم اتقابلنا بقول له مش هقول لك انا عملت ايه كذا كذا، مش مستناهاش هو يسألني انت عملتي ايه، انا لو عايز اقول هقول. فانا بحس ان ده ينطبق على كل الناس اللي حوالينا، انا ما بستناش انه انا ما بسألش حد، انت عايز تتكلم وتحكي هتتكلم. بس الناس بتقولي ان ده نوع من عدم الاهتمام، انت ما اهتمتيش ان انت تعرفي. بس انا بوضح مش اهتميت ان انا بعرف، انا بخاف ان الاجابة تكون بتوجع او الاجابة ما تكونش احسن حاجة، فانت ما تكونش عايز تتكلم دلوقتي فانا اقتحم الحتة بتاعتك. بس ممكن يعني أسأل أنا عايزة أطمن أنت كويس في الموضوع الفلاني ولا لا، دي هتبقى ألطف وناوي أغيرها يعني، عشان الناس فعلا بتتضايق. المقولة بتاعتي بقى بتقول أذكى الناس ليس من يعرف كل شيء بل من يعرف ما الذي لا يحتاج أن يعرفه. أذكى الناس ليس من يعرف كل شيء بل من يعرف ما الذي لا يحتاج أن يعرفه. يعني مش الذكاء إن أنا أبقى عارف كل حاجة، الذكاء إن أنا أبقى عارف أنا محتاج أعرف إيه وده ما يلزمنيش إن أنا أعرف، هو ده الذكاء. وأنا بؤمن بالمقولة دي فعلا يا نانا. شكرا على أنك فتحتي لي سؤالي، أنا كمان انبسطت منه قوي. ولو كلنا يعني لو عندنا سؤال ونفسنا نعرف إجابته هيكون عن إيه، لو عندنا سؤال ونفسنا نعرف إجابته هيكون عن إيه، تخيلوا معايا كده لو عندك سؤال نفسك تعرف إجابته هيكون عن إيه. طيب تعالوا كده نشوف كمان شهر أكتوبر لميرات، يلا بينا نشوف شهر أكتوبر يا ميرات بيقول إيه. شهر أكتوبر بيقول مين بيحب يعرف الأخبار أسرع، أنت ولا أصحابك ولا أهلك ولا الجيران؟ مين اكتر واحد بيحب يعرف الاخبار بشكل سريع قوي، انت ولا اصحابك ولا اهلك ولا الجيران؟ واعترفي كم مرة دخلتي بروفايل شخص علشان تعرفي معلومة عنه، كم مرة دخلتي بروفايل شخص عشان تعرفي معلومة عنه. المقولة بقى ليكي، الفضول بيبدأ بسؤال والحكمة تعرف متى تتوقف. الفضول بيبدأ بسؤال والحكمة تعرف متى تتوقف، ده حلو قوي. طيب ده الشهر 10، مطلوب منك يا ميرت انك تجاوبي على الأسئلة دي. انت عندك سؤالين، مين بيحب يعرف الأخبار أسرع، أنت ولا أصحابك ولا أهلك ولا إيه الجيران؟ واعترفي كم مرة دخلتي بروفايل شخص علشان عندك فضول تعرفي حاجة عنه، بتحصل قد إيه في حياتك؟ يلا بينا نشوف التعليقات يا ميرات، أنا بحس إن الأسئلة بتاعتك بتيجي على الجون قوي يا ميرات. طيب عماد بيقول الفضول لو زاد عن الحد يبقى حشرية. طب إيه الحد بالنسبة لك؟ يعني أنت بتقول الفضول لو زاد عن الحد يبقى حشرية وحد فاضي، طب إيه الحدود اللي أنت بتحطها للناس اللي قدامك عشان تقول انا يا جماعه ده حدودي، بطلوا تسالوا كتير فقولوا لي كده. كمان عماد بيقول اكتر سؤال فضولي مش بحبه اني حد يتدخل في حياتي الشخصيه. يعني انت بتاخد كام يا عماد؟ انت بتشتغل ايه؟ هل ده من الاسئله اللي هي عندك؟ ورقم 6 يلا بينا شهر 6 نشوفه بيقول ايه يا عماد. شهر 6 بيقول صح ولا غلط، من حقي اعرف مرتب صاحبي، من حقي ارفض سؤال شخصي، اي حاجه على السوشيال ميديا مباحه وليا انه ان الحق ان انا اعرفها. وايه رايك في جمله مالكش دعوه؟ هل بتحب تسمعها ولا بتحب تقولها ولا انت الجمله دي مش بتحبها؟ والجملة ليك احترام الخصوصية هو احترام للإنسان، ده نفس تقريبا اللي انت بتتكلم فيه، احترام الخصوصية هو احترام الإنسان. ده شهر 6 ليك يا عماد. طيب تعالوا كده نكمل التعليقات ونشوف. عايدة بتقول اسم نبات بحرف السين سبانخ، اسم إنسان سامح. سارة اسم بلد سوريا، سعودية، سنغافورة. اسم حيوان سنجاب، اسم جماد سيارة وساعة. برافو يا عايدة، برافو برافو برافو برافو برافو. وبيقول انا جايب الشهر ده لشخص وهجاوب عليه واحط نفسي مكانه وهجاوبه، هقرب وهحقق واتفحص واتمحص. يعني انت هترد بدل الشخص. طيب تعالوا كده لغايه ما اخد التعليقات، تعالوا نطلع اول فاصل معانا ونرجع نكمل. عندنا ترانين كتير جميله وجديده الفتره دي يا جماعه. لا بص راضي سما يعني الفتره دي مهنيكم قوي، ترانين جديده ونايل سات وساتلايت وحاجات كتيره كده وترددات وحاجات. لا لا تعالوا يلا نسمع اول فاصل ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتتابع

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: لم ينكر المسيحيون أمام أي شخص يوما من الأيام أن المعلق على خشبة ملعون من الله، لكن كل مرادهم أن يعلنوا أن ذاك المعلق البار صار لعنة بل وخطية لأجلهم ليصيروا هم بر الله فيه. إحنا كمسيحيين مش بنخبي أبدا أن الرب يسوع على الصليب كإنسان كان ملعون من الله زي ما الكتاب المقدس بيقول، لكن إحنا هدفنا إن إحنا نعلن إن هذا الملعون لعن بسببي وبسببك وبسبب خطايانا. رب يسوع لم يلعن بسبب خطية فيه، لكن لعن بسبب خطيتي وخطيتك عشان نكون إحنا بر الله فيه، ناخد بره وناخد حياته بسبب موته.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. قضي يومك معانا على راديو سما.
2: وبفكركم انكم تقدروا دلوقتي تتابعونا على الساتلايت، على النايل سات واليوتل سات، وعلى التلفزيون تقدروا تكونوا بتشوفونا وتتابعونا وتتفرجوا علينا. ولو عندكم تعليقات، اما انتم تكتبوها على الواتساب على رقم الراديو، او تقدروا تبعتوها لنا على لايف في الفيسبوك وهنكون بنشارككم بيها وقت الحلقه. فاحنا معاكم في كل حته، في الابلكيشن، على اليوتيوب، على ساوند كلاود، في كل حته احنا مع بعض. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول: في ناس عندي فضول أشوفهم لأن في شخصيات مؤثرة وجميلة ومريحة، أتمنى أن أنا أقابلهم. أيوة، ما هو ده زي ما أنا قلت كده، ده الفضول اللي بعد كده بيولد اهتمام. يعني أنت لما هتشوف الشخصيات دي أكيد هيبقى في نوع من الاهتمام بيها، مش مجرد فضول وبس. ولو يا حبذا كمان لو ربنا أراد أن يكون بينكم عشرة كده وحياة، فهتبص تلاقي أنه حلو أن أنت تكون بتهتم بالشخصيات اللي كان عندك فضول أن أنت تتعامل معاها. كمان نانا بتقول: صديقة بتمر بظروف صعبة فتتواصل معها باستمرار وأسأل عن أحوالها وأحاول مساعدتها. هذا اهتمام حقيقي لأنه يتضمن متابعة ورعاية وليس مجرد معرفة معلومة. هي من خلال موقف حياتي معاش قالت الفرق ما بين الاهتمام والفضول. هي بتسأل عليها عشان تطمن عليها، عشان لو هي تعبانة ومحتاجة مساعدة تكون بتقف جنبها، لكن مش هدفها انها تعرف معلومة عن حياتها، وده فرق مهم جدا. كمان بهاء بيقول: انا عمال اكسف ناس وعمال اقول خليك في حالك، مالكش دعوة، هم نفس الوضع. ايه الحياة الحديدية دي؟ مالكش دعوة، خليك في حالك، وهم يقولوا لك مالكش دعوة، خليك في حالك. بص، هو يعني الكلمة تنم على ان انت مش عايز حد يتدخل في حياتك، بس تعالى النهاردة في الحلقة كده نحاول نغير الكلمة دي ونخليها اهدى شوية ونخليها رتمها الطف شوية. اللي هو فكرة ايه؟ مش مالكش دعوة، أنا مش قادر أتكلم في الموضوع ده دلوقتي، ممكن نأجله لبعدين، مش قادر أتكلم وأقول يعني، فخلينا نحكي في ده بعدين. بتقلي تبقى ألطف شوية من ملكش دعوة الخبط دي، إلا بقى لو أنتوا بتقولوها بهزار وأنتوا الاتنين قابلين الهزار بتاعكم وإتسوكي، ما فيش مشكلة. نانا بتقول: أمين، أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أمين. وبهاء بيقول: الفضول بتاعي بيقول لي إنك عندك فضول، أرجو الإجابة. أنا عندي فضول؟ عندي فضول عن إيه؟ يعني إيه نوع الفضول اللي هيبقى عندي؟ بص، أنا شخصية مش فضولية تماما، يعني شخصية ما بتهتمش قوي تعرف فلان عايش ازاي او فلان جاب ايه او فلان عمل ايه، مش بهتم ده. ممكن الناس القريبة الى حد ما يبقى في مثلا اسئلة للاطمئنان مش اكتر، بس انا مش شخصية فضولية خالص. حتى لما يبقى في خبر على السوشيال ميديا ولقيت ان الخبر ده اتكرر كتير، انا ما بحاولش اقراه، لانه في الاغلب ببقى عارفه انه الخبر ده مش صح وانه مبالغ فيه جدا، فانا ما بحبش اقرا حاجه اصلا هي مبالغ فيها. ببقى محتاجه ادور على السورس بتاعها، لو الخبر يعني محتاجه هيفرق في حاجه معينه ادخل للسورس بتاعه وادور عليه، لكن ما باخدوش من كلام الناس ابدا، خاصه ان الاي اي دلوقتي مش سايب. انت دلوقتي مش تعرف الجملة دي حقيقية ولا هي ايه بالظبط. وبيقول ما تقلقيش انت مالك، انت بتقولي انت مالك، تقولي كده آخرة الـ الـ الـ الودان والنظر، تقولي اللي ما بيننا، تقولي ده ما فيش عيش وملح ففي ودان ونظر، فآخرة الودان والنظر اللي ما بيننا تقولي انت مالك. شكرا شكرا يا بهاء، جدا شكرا، مقبولة منك. طيب تعالوا ندردش مع بعض ونتكلم، ويحكولي الأسئلة اللي ما بتحبوش تسمعوها، والفضول بالنسبة لكم هو ايه، يا ترى لو في سؤال متاح ليك ان انت تعرف اجابته هيكون السؤال ده عن ايه، نفسك تسأله، عندك فضول تعرف اجابته، فترى السؤال ده هيكون عن ايه. شكرا يا بهاء، بيقولي احسنت الرد. شكرا يا بهاء جدا. طيب طيب تعالوا كده نكمل مع بعض ونتكلم عن الفضول. لو ربنا اداك ساعة كده ان انت تعرف فيها اي حاجة، هتختار تعرف حاجة تطورك، ولا تعرف سر من أسرار حد، ولا تعرف إجابة أسئلة؟ لو ربنا إداك ساعة إن أنت تعرف فيها إجابة حاجة معينة، أو تعرف أخبار، الأخبار دي تكون بتعرفها عن حد، ولا تستخدم القدرة دي في إنك تطور نفسك، ولا إنك تعرف وتجاوب على يعني أو تسأل ليه التجربة دي حصلت أو ليه حاجة زي كده حصلت. الفضول في حد ذاته هو رغبة طبيعية عندنا كلنا، يعني مفيش حد ما عندوش فضول، كلنا عندنا رغبة ان احنا نعرف، كلنا عندنا رغبة ان احنا نفهم نكتشف. ولو ما كانش فيه فضول على فكرة ما كناش وصلنا لمراحل من التقدم ومراحل من العلم، ما كانش فيه حد تفوق كتير، لانه عادة لما حد بيشوف حد مثلا متفوق في حتة معينة ده عملها ازاي ووصلها ازاي، فيبقى عنده فضول كده انه يتطور ويطور الاختراعات اللي عايش فيها، يطور الحياة اللي عايش فيها. فزي ما قلنا كده المشكلة مش في الفضول لكن اتجاه الفضول، يعني فيه فضول صحي يخليني ابقى عايز اتطور، عايز فهم، عايز اتعلم، عايز اسال اللي حواليا انتوا يا جماعه يا مصر بتعمليها ازاي، يعني اللي هو فكره انتوا بتعملوها ازاي، انتوا وصلت لها ازاي. في بقى نوع من الفضول التاني اللي مش مرغوب فيه، واللي هو موضوع الحلقه النهارده، اللي هو مين اتجوز، مين طلق، مين مرتبه كام، مين عمل كده، كانوا بيتكلموا في ايه، وكانوا بيحكوا في ايه. وده فضول مشكلته انه بيضيع الوقت جامد قوي، وبيخلينا نعيش في حياة غيرنا بدل ما نعيش في حياتنا احنا. الفضول ده وجع دماغ قوي، وده اللي احنا بنتكلم فيه. فالفضول حاجة ممكن تفتح باب في حياتنا لمعرفة وفهم وتطور، وممكن نجرح بيها انسان ونتعدى على خصوصيته. فده لو قلنا تعالوا نتكلم عن مفهوم الفضول. الفرق ما بين الفضول والاهتمام، هجمع اللي انتوا قلتوه، انك لو سألت حد انت كويس انت بتسأله عشان لو محتاج مساعدة تبقى جنبه، لكن لو فضلت تسأله مالك، حصل ايه، مين اللي مزعلك، قول لي بقى، انا مش غريب، ده انا قريب منك، هو انت فاكر ان انا هأذيك، هو انت فاكر ان انا يعني هروح اتكلم عليك، بيبقى الشخص اللي قدامي واضح جدا ان هو مش عايز يتكلم. بس كتر الاسئلة دي ده خلاص تعدى مرحلة الاهتمام ودخل في مرحلة الفضول. فالاهتمام أنا بسأل مرة وبحترم الإجابة بتاعت الشخص اللي قدامي، بقبل كلمة أنا مش حابب أتكلم، بقبلها من الشخص اللي قدامي. هدفي في الاهتمام إن أنا أساعد مش إن أنا أعرف، بحافظ على السر لو اتقال لي، على عكس الفضول. الفضول تماما عكس كل ده. الفضول الشخص الفضولي مش بيرتاح غير لما يعرف كل حاجة، كل حاجة هو عايز يعرفها. لم يضايق جدا لو الشخص قال له مش عايز اتكلم، الكلمة الجملة دي بالنسبة له تخليه سائر جدا، ويروح يحكي للناس ماله فلان ده شايف نفسه ليه، اهو انا اللي غلطان ان انا رايح اقف جنبه، انا اللي غلطان ان انا عايز اساعده، انا طب طز فيه بقى، انا مش عايز اعرف عنه حاجة. فبيضايق قوي لو الشخص اللي قدامه رفض ان هو يجاوبه او يشاركه في الحالة اللي هو بيمر بيها. بيحب يعرف كل تفاصيل الشخص اللي قدامه، التفاصيل كل حاجة، حتى لو التفاصيل ده مش هتفيد، أي معلومات بنعرفها وخلاص. والشخص الفضولي للأسف بينقل أخبار الناس لبعض، لأن هو بنقل لك خبر في مقابل أنك تديني خبر جديد، ودايما تلاقيه بيبرر كل فضوله، ده أنا مهتم بيك، أنا حقي عليا أن أنا يعني بسأل عليك وبعبرك، خلاص يا عم مش عبرك. فالشخص فده الفرق الجوهري قوي اللي ما بين الشخص الفضولي والشخص اللي عنده اهتمام. فالاهتمام بيدي مساحة للشخص اللي قدامي، الفضول بيفرض نفسه على الشخص اللي قدامي، الاهتمام بيطمن الناس ان في حد بيحبني، حد مهتم بيا، حد حاسس ان انا لو وصلت للاخر هلاقيني بتسند عليه. لكن الفضول انا بطمن على المعلومة اللي عايز اعرفها ان انا خدتها. تعالوا نروح للتعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول الاهتمام أريد أعرف وأواصل المتابعة أو الرعاية، ده صح جدا. وبهاء بيقول أنا نفسي أعرف نهايتي إمتى بجد، ده السؤال اللي لو بهاء أطيحت لي الظروف هيكون بيبقى عايز يعرف إجابته. بس ده هي دي أكتر حاجة يعني اتقالت في الكتاب، إنه لو عارفة اللص لو عارفة صاحب البيت متى سيأتي اللص ويسرق ما كانش هيسيب الساعة دي تيجي، صح؟ فده أكتر سؤال يا بهاء أنت مش هتعرف إجابته، وده أكتر سؤال لو سألته للمسيح مش هيجاوبك عليه. يعني بجد يعني، لأن هي دي أمور بيد الله لوحده، يعني مش هينفع أن أنت تعرف إجابة السؤال. ممكن أغير السؤال ده؟ طيب ممكن نبدله بسؤال تاني أسهل شوية. وكمان بيقول في ناس الزعل خلاها عايشة مش بتفكر في حد، اللي هي بقى إيه بلاها، لا هو فضول، ما عنديش فضول أعرف أي حاجة يا جماعة، ما عنديش فضول أسأل عن أي شخص، ما عنديش فضول حد يقول لي أي حاجة، مش عايز أعرف. دي بيبقى الزعل كتير، التجارب الكتير زي ما بهاء بيقول بتخليها عاملة كده. وبيقول أحيانا الأسئلة بتضغط على النفسية لأني محدش شايف ظروف حد. آه طبعا، لما بتقعد تسأل الشخص اللي قدامك أسئلة فضولية كتير أنت مش ضامن هو نفسيته عامل إيه، ممكن أنت بتسأله في حتة وجعاه قوي فهو حاليا مش قادر يرد عليها. وفي ناس لئيمة بتشتري ما تبيعش، عايزة تعرف كل حاجة عن حد عن كل الناس ومحدش يعرف عنها حاجة. يا ربي على الناس دي، صعبة جدا. أهي دي بقى يعني ليفل الوحش في الفضولية بجد، اللي هي الناس اللي تقررك عشان تعرف كل حاجة عن كل

بيحلل دايما حياة الناس من غير معلومات. يعني لو شاف صورة معينة أو شاف بوست أو شاف حاجة يشتغل بالاستنتاجات، أكيد متخانقين، دي أكيد سابت الشغل، ده أكيد معكنن عليها جوزها، ده أكيد في مشكلة. وأحيانا كل الكلام ده بيبقى بعيد عن الحقيقة، بس الشخص الفضولي بيحب يعيش قصة الاستنتاجات قوي، بيحب يعرف الأخبار قبل أي حد، يعني مين اتجوز، مين سافر، مين عمل، مين راح، مين جيت. تلاقيه شخص يسعى انه يعرف اخبار الناس قبل اي حد تاني، وبينقل الكلام ما بين الناس طبعا، اللي هو انا مش بعمل نميمة يا جماعة، انا مش بنم، هو تفتكروا ان انا بنم، انا بس بشترك معاكم وبحكي معاكم وزينا بنعرف ونطمن على بعض. هتلاقيه دايما عنده مبرر لكلامه الكتير. هتلاقيه مثلا بيحب قوي يفتش في خصوصيات غيره، يعني لو موبايلك وقع في ايده ما عندوش مانع انه يفتحه ويتفرج عليه ويشوف هو فيه ايه. لو انت بتشوف اي حاجة على موبايلك تلاقي عينه الاتنين جوه موبايلك، بيحب يشوف انت بتبص على ايه وبتعمل ايه. لو في بتتكلم في التليفون تلاقيه ودنه معاك كأنه هو الطرف اللي جوه السماعة، فتلاقيه بيسمع مكالمات مش موجهة ليه. ممكن يفتح درج او يفتح مكتب او يفتح يعني شنطة حد من غير ما يستأذن، ده الشخص الفضولي. بيعتبر ان اي حاجة على السوشيال ميديا من حقه ان يعرف تفاصيلها. يعني لو انت منزل صورة معينة، هو مين اللي معاك ده، هو فين المكان، ده شخصيات فضولية جدا. انت ليه مسحتي الصورة اللي انت كنت حطها من كام يوم، قمة الفضولية اللي في الدنيا. تلاقيه عايز يعرف فتقولي لا يعني عادي، يعني عادي اصل انت حطيتيها للناس كلها، فما دام حطيتيها للناس كلها يبقى عادي ان انا اسالك هي فيها ايه. فتلاقيه انسان حشري قوي بيدي مبررات لنفسه. لما حد يحط حدود طبعا بتتعبه جدا وبتضايقه. ليه اوقات بنحب نعرف حاجات كتيره؟ يعني ليه اوقات بنبقى شخصيات فضوليه؟ تفتكروا كده ليه اوقات بنسعى لان احنا يبقى عندنا فضول او نعرف حاجات عن الناس اللي حوالينا. بهاء بيقول ممكن يمسكوا اطفال علشان بالظبط، تعالى يا حبيبي بابا عامل ايه، بابا جاب لكم ايه امبارح لما هو راجع. طبعا الاطفال اكتر ناس او اكتر شخصيات بتقرب كل حاجه، والناس الفضوليه بتمسك الاطفال علشان خاطر تقررهم بكل حاجه. انا وانا متضايق مش عاوز اجاوب حد، طبيعه اي انسان يا جماعه، اي بني ادم هو متضايق ما بيبقاش عايز يجاوب، ما بيبقاش عايز يقول تفاصيل. يجي احنا بقى نقول له لا لازم تقول، لازم تتكلم، لازم تحكي. هو ايه اللي لازم احكي؟ ما هو انت لو ما اتكلمتش وما حكيتش هتتعب. طب ما هو انا قادره واحد اسكت هتعب ولا لا؟ ما يمكن الحكي هو اللي هيتعبني. فتحس برضو انه اوقات احنا بنحط مبررات كده غريبه جدا عشان الشخصيات اللي قدامنا تتكلم. وبيقول انا في مره كنت قاعد بكلم حد في الموبايل ولقيت واحد غريب قاعد جنبنا، بعد ما خلصت المكالمه قال لي انا حصل معايا كده يا عم، انا ما طلبتش منك حاجه. انا في مره عملت كده. فكرتني بنفسي، أول مرة عملت كده. مرة كانت واحدة بتتكلم على أوفر جنبي، هي قاعدة في الترابيزة اللي جنبي على طول في الكافيه، وإحنا قاعدين جنب بعض قريبين، أنا معرفهاش. فكانت بتتكلم على إنه الأوفر موجود وبتاع، وأنا عارفة إن الأوفر ده قدامه كام ساعة وهيروح. فلقيتني قلت لها إيه، على فكرة الأوفر ده قدامه كذا كذا ويروح، فقومي بسرعة الحقي خديه. قالت لي لا الأوفر موجود على فكرة. قلت لها لا لا، هم قالوا من شوية إن الأوفر ده آخره كذا كذا. فلقيتها بصت لي شزرا كده، لو أنت مالك، أنت رامية ودانك ليه؟ حسيت إن أنا وابكي فيه وحش، مع إني كان قصدي خير، بس أنا يعني سمعتها وهي بتتكلم من غير ما اقصد لان هي جنبي. فاوقات يعني بجد بتبقى مواقف محرجه، بس ما بنبقاش قاصدين يعني. يعني اعذر الراجل الله يخليك. ونينا بتقول تمام. طيب خلينا كده نحكي ونتكلم. ليه في ناس بتحب تعرف كل حاجة؟ أوقات الناس بتحب تحس إنها مسيطرة، لما بتبقى عارفة بتبقى مسيطرة، أنا مسيطرة على كل حاجة، أنا المعلومة بالنسبة لي بتديني إحساس بالقوة، أنا عارف كل الأمور ماشية إزاي وعارف كل واحد بيعمل إزاي. المقارنة، أوقات بيبقى عندي فضول عشان أقارن، أنت مرتبك كام ومرتبك ده بالنسبة لي إيه؟ طيب أنت عايش هنا وأنا عايشة هنا، فانت مستوى الحياه بتاعك قد كده وانا مستوى الحياه بتاعي كده. طب انت سافرت فين وانا سافرت فين؟ فاوقات الفضول يا جماعه بيبقى وراه مقارنه كبيره جدا، ان انا بسال كتير علشان في الاخر بيصب في مقارنات في حياتي، وفي الاخر البني ادم بيبقى مأذي جدا.

أوقات البني آدم بيبقى مش قادر يواجه عيوبه ومش قادر يواجه حياته، فبدل ما يشغل نفسه بحياته وبالمشاكل اللي عنده بيروح يشغل نفسه بحاجات تانية بعيدة عنه وبحياة الناس اللي حواليه، فهو نوع من عدم المواجهة. أنا مش عارف أواجه نفسي فبروح أتطفل على كل الناس اللي حواليا. أوقات بيبقى الفراغ لما الإنسان ما بيبقاش وراه حاجة، لما البني آدم قلبه ما بيبقاش مليان بربنا، لما البني آدم ما بيبقاش عنده هدف ولا شغف ولا أي حاجة، بتبص تلاقيه عقله فاضي، فعمال يفتش في حياة الناس، عمال يفتش مين راح ومين عمل ومين جاب ومين سوى. فالعقل الفاضي هو أكبر مساحة فاضية للفضول، هو بيشغل الفضول جامد قوي، وبيبقى الناس الفضولية بتبقى خايفة إن تبقى آخر حد يعرف الحاجة. ايه ده يا جماعة، انتوا اتجوزتوا او اتخطبتوا وانتوا من امتى بقى كنتوا بتحبوا بعض؟ وانتوا هو كان مفتش كرومبو يعني، وانت مالك؟ بيحبوا بعض من شهر، من شهرين، من سنة، من سنتين، من منذ الطفولة، انت مالك؟ فتحس انه ايه انتوا ازاي يعني اشوف الخبر على السوشيال ميديا وما تتصلوش بيا تقولوه الاول؟ مشكلة كبيرة جدا بجد يعني، ما ايه المشكله؟ الخبر نزل على السوشيال ميديا وهما ما قالوا لكش، يبقى انت مش في موضوع اهتمامهم، بسيطه. يبقى هما الموضوع سكرت قوي وعايزين يفاجئوا الناس بيه، كل الناس حتى انت، بسيطه عادي. اوقات في ناس طبعا بتاخد على خاطرها انها تبقى قريبه من الشخص قوي وتعرف عنه زيها زي الغريب، ودي نقطه جدا برضو مهمه، بس دي مع صله القرابه القريبين قوي يعني، مع الاهل، مع الاصدقاء قوي البست قوي يعني. لكن لو حد عادي معايا في الشغل واكتشفت ان هو خطبتها مثلا وما قالتش، خلاص اوكي، وعرفت زي بقيه الناس، مع اننا كنا بناكل مع بعض امبارح عادي، هي ما كانتش عايزه تشاركني وما كانتش عايزه تقولي، هي بالنسبه لها في دوائر اقرب شويه. لكن طبعا ما ينفعش من اختي مثلا انه اختي اكتشف من على السوشيال ميديا انها سافرت مثلا او انها في ريليشن مثلا، لا دي صعبة. لكن على حسب درجة القرب برضو بنحكم. في بيوت أصلا بتربي بقى العيال إن هما لازم يعرفوا كل حاجة. بقولك إيه، روحي اسألي صاحبتك هما عملوا إيه في الموضوع الفلاني. بقولك إيه، روح اعرف من صاحبك في المدرسة هو أبوهم جاب لهم الكتب دي ولا لأ. ففي أصلا أهالي بحسن نية بتربي عيالها على الفضول، هي ما بتبقاش قصده، بس هي بتكبر عيالها على انهم يروح يسألوا عشان يعرفوا تفاصيل عن حد تاني، ودي اكبر غلطة الاهالي بتقع فيها. ما تسألش ابنك وتقول له روح اسأل فلان هم عملوا ايه في المشكلة الفلانية، روح اسأل فلان هو بابا ومامته عاملين ايه وعملوا ايه في الكارثة اللي عندهم. ما انا مالي، ولو انا عايز اسأل انا، ما خليش ابني واستخدمه يروح يسأل ويتعلم الفضول. فلو انشغلنا بتطوير نفسنا بنفس القدر اللي احنا بننشغل فيه بمعرفة اخبار الناس، الموضوع هيختلف تماما بجد. احنا هنبقى في حتة تانية خالص، لانه اوقات بنضيع جزء كبير من عمرنا بنبص في حياة الناس ونسأل عنهم ونسأل عن تفاصيل حياتهم اكتر ما بنسأل عن نفسنا اكتر. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. اسامة بيقول صباح الفل عليك يا اسامة. هو تصبحت عليا يا اسامة؟ انت ما صبحتش عليا، وده مش القانون بتاعي. القانون تدخل تقولي صباح الفل يا بينا، عاملة ايه وكده. بس مش مشكلة، مسامحك. اسامة بيقول مفيش حاجة اسمها خليك في حالك مع الشعب المصري. صدقني مع شعوب كتيرة في العالم بجد، اللي هي فكرة ما دام احنا بناكل مع بعض يبقى لازم نعرف كل حاجة عن حياة بعض. وبهاء بيقول الناس الكبيرة في السن بتحب تتكلم كتير وتحب الحكاوي الحلوة وبيفتكروا الماضي وذكريات الماضي، ويحبوا ينموا بقى على فلان عمل ايه وفلان. بس الناس الكبيرة في السن بتبقى نيتها حلوة، هي ما بتبقاش قصدها قوي يبقى فيه فضول بقدر ما انها بتنشط الذاكرة بانها تفتكر الحاجات القديمة. بهاء بيقول انا اكتشفت ان الفضول في الناس بيتولد بيه وبننميه. بص، الفضول حاجة كلنا بنتولد بيها يا جماعة. ده لما الطفل بيتعلم المشي بيكون بيتعلم المشي من باب الفضول، هو عايز يشوف فلان ده بيمشي ازاي، هو عايز يشوف الحاجة اللي على الترابيزة هناك دي عليها ايه، فيها ايه، الالوان اللي هناك دي بتعمل ايه، فيبدأ يزحف ويحاول يمشي عشان يوصل لها. فاحنا بنتولد بالفضول، بس الفكرة الى اي مدى احنا بناخد الفضول في حتة صح. ففعلا جملة ان احنا بنتولد بالفضول دي حاجة
حل صح جدا. وكمان بيقول الفضول مرتبط بالعصافير, اللي هو فكرة طبعا في ناس كتير مش هتفهم يعني ايه الفضول مرتبط بالعصافير. في الأماكن بتاعت الأعمال والأشغال أو في العائلات يبقى في عصفورة كده اللي هي قاعدة في وسط الناس بتنقل الأخبار لحد, الشخص ده بيبقى فضولي فعنده حد تبعه كده بينقل له اخبار اللي حصلت وفلان راح فين وفلان جاب ايه وفلان عمل ايه. فالفضول اوقات بيبقى بنسميهم عصافير فعلا. واسامه صباحك فل يا فينا, بعد ايه بعد ايه بعد ايه بعد ايه يا اسامه بتصبح عليا. يعني يا اسامه اتاخرت قوي في الصباح بس اوكي مغفوره ليك برضو. نانا كم انت جميله, ربنا يخليكي يا نانا, ربنا يخليكي, مشجعاني دايما كده مشجعاني. طيب يلا بينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي يا جماعة الوقت معاكم ازاي بيعدي كده. 10 إلا ربع ده انا ما قلتش اي حاجة معاكم خالص خالص خالص خالص. طب قولولي كده لو في حياتنا في شخص فضولي اتعامل معاه ازاي بجد, ولو انا شخصية فضولية ازاي أدرب نفسي إني ما كنتش فضولي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: دبل اسبريسو. اهلا اهلا، تفضل تفضل. تشرب قهوه؟ طب قهوتك ايه؟ انا هعمل اسبريسو. اعمل لك معايا؟ لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، سنجل هيبقى شفطه ويخلص. خد معايا دبل اسبريسو. عندي ليك سؤال على فكره، هو كل واحد شرب او بيشرب معاك قهوه بتعتبره صاحبك كده وتديله ثقتك يعني، او شويه من اسرارك؟ سؤال كمان لو سمحت، هل عامل حسابك ان ممكن احتمال ان بعض الناس تقلب عليك، تتحول، تتاجر بمعلوماتها عنك من اول عنوانك وحتى اسامي اصحابك اللي هم سمعوها منك ونوع قهوتك عشان يثبتوا ان هم اصحابك؟ بص يا سيدي بقى، ثقتك في الناس لازم تكون محدوده وفيها يعني شويه حرص. لازم تخاف من اي حد ان في يوم من الايام ممكن يخونك او يختلف معاك، ما عدا واحد بس مش ممكن هيسيبك او يذلك باللي يعرفه عنك او حتى يخونك. دور على ربنا.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: نانا بتقول انا بحب الترنيمه دي كتير، شكرا. العفو، لا بشغلها لك كتير يعني. واسامه بيقول انا بستخدم الاجابات الغامضه وبعد كده بغير الموضوع بسرعه. برافو برافو برافو عليك. قول لي، كل واحد بيسمعني دلوقتي يقول لي حلوله في التعامل مع الشخصيات الفضوليه، او لو هو فضولي ازاي يعني، لو عندك حته من الفضوليه زياده كده ازاي يعني تتعامل مع نفسك في الحته دي. بهاء بيقول الشخص الفضولي علاجه ان نحط له حدود من البدايه، مش عليها خير وبركه، مشي عليها خير وبركه، ما مشيش نرجمه بالحجاره. يا الله يا الله، ايه العنف اللي على الصبح ده؟ ايه العنف؟ ليه التعليم بالصدمه كده؟ ليه؟ لا هو انا معاك، انا بحس انه انا مثلا لما حد يسالني اسئله انا مش عايزه اجاوب عليها، ينفع ما اجاوبش او مش قادره اجاوب على السؤال ده دلوقتي، واخدها كده بهزار وبتاع، دي حتة سبيشال قوي مش هينفع نتكلم فيها يعني، مش محتاجة اتكلم في ده دلوقتي. فبحس انه في ردود برضو ممكن نرد عليها ونكون بنرحم بعض حتى بطريقة كويسة، لانه انا بحس برضو فكرة الرمي بالحجارة دي بتوجع قوي يعني، اللي هو ايه، انت افضلي وغلس بس انا مش هقلل نفسي ليك صراحة يعني. أنا كتبالي باللغة الكردي خدا بيروزنا كاتفينا، الله أعلم أنا قريتها صح ولا غلط، بس خدا بيروزنا كاتفينا. شكرا، استني لما نعمل الترجمة حالا، سي ترانسليشن. الله يبارك في فينا. حلو قوي الموضوع ده، هي ده معنى الكلام اللي هي قالته، الله يبارك في فينا. حلو قوي الكلام ده، بس مش عارف اقراها تاني. وبهاء بيقول احيانا الهوايات بتغني عن مين قال او مين ما قالش، زي الرسم والقصائد. حلو قوي. الشخص اللي عنده حته الفضول حاول تشغل نفسك، لانه الفراغ هو الارض الحلوه للفضول، فحاول تشغل نفسك بحاجات، حاول تدخل مجتمعات مش من باب المعرفه انما من باب ان انت تنشغل، حاول تمسك شغل، حاول تزود عدد ساعات شغلك، حاول تدخل تشوف اي مواهب فيك وتنميها وتشتغل عليها. كل ما يكون عقلك شغال ان هو بيعمل حاجه، كل ما الفضول وانك تدور عليها ان انت تعرف حاجات عن الناس او هيقل شوية. بس المهم انه قبل ما نقرر نبقى عارفين ان احنا عندنا قدر من الفضولية، اللي هو قبل ما اسأل السؤال اسأل هو انا هستفيد ايه من الاجابة، طيب هو انا من حق يسألها ولا لا، طب هو انا لو اتسألت السؤال ده هبقى مبسوط بالسؤال ده ولا لا. فانا محتاج اصلا قبل ما اقرر ان انا اسأل سؤال اكون يعني سائل نفسي كده الاسئلة دي. وأنا لا أهتم بالشخصيات الفضولية أصلا، أنا لا أقترب منهم. هو المشكلة بقى يعني أنا إنه إحنا ما بنقتربش، هم اللي بيقتربوا لوحدهم يعني، إحنا بنبقى في حالنا وهم بيقتربوا لوحدهم، فدي بقى مشكلة تانية. صفحة التعليقات راحت في ذمة الله، أهي رجعت تاني الحمد لله. وأسامة بيقول ينفع ما جاوبش بس دي إجابة باردة بصراحة. ما هي إجابة برضه. طب هسألك سؤال، بدل ما أقوله ملكش دعوة، مين الأحسن؟ أقوله ملكش دعوة ولا أقوله ينفع بجاوبش ودخلها في التهريج زي ما أنت جاوبت إجابات غامضة كده؟ أنا بجاوب إجابات يعني إيه اللي هو يعني مايعة، يعني بصراحة بحس أنه أحسن من ملكش دعوة. أنا كلمة ملكش دعوة دي برضو بخاف منها شوي. أنا شطورة يعني أنا عشان أنا قريت صح صح وأنا بتقول أحب قراءتك الحلوة للكردي. عارف شفتوا يا جماعة أنا أتحدث الكردية بطلاقة وبتقريها صح تقريبا. شطورة أنت بجد، أنت اللي بتكتبيها صح صدقيني. أنا ما بعرف أنا بقول إيه، أنا بقوله خلاص. هو في ليه في ناس بتقول كلمة ملكش دعوة؟ عشان الناس دي مش مستعدة تتكلم، عشان تعبت من كتر الأسئلة اللي بتتسألها، علشان مش مرتاحة إنها تشارك تفاصيل حياتها مع حد، علشان شايفة إن الموضوع ده بيخصها لوحدها، علشان جربت قبل كده تحكي واتأذت لما حكت، ما الموضوع ما أفادهاش. فلما حد يقول لك ملكش دعوة أو مش عايزة أتكلم أو من فضلك سيبني في حالي، ما نعتبرهاش إهانة بقى. نحترم رغبة الشخص اللي قدامنا في السكوت، ما نضغطش عليه، ما نحاولش نلف وندور ونعرف من حد تاني، عشان الشخص الفضولي ما بيقفش عند حتة إن أنت مش عايز تتكلم، ده بيروح يسأل أصحابك ويسأل قرايبك ويسأل أهلك عن الموضوع اللي انت مش عايز تحكيه. طب ما انا لو كنت عايز احكي كنت حكيتهولك انا، ما تروحش تلف وتدور عليا عشان تعرفه. فلما برضو نقول ملكش دعوة دي هي كلمة جارحة شوية، فممكن نبدلها بسامحني انا مش حابب اتكلم في الموضوع، لما اكون مستعدة هقول لك انا مقدر اهتمامك قوي بس خلي الموضوع ده بيني وما بين نفسي. يعني في ردود برضو الطف من ملكش دعوة شوية. الآية واضحة، وان تحرصوا ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة. يعني الآية دي مش معناها ان احنا نبقى سلبيين، لكن بتدعونا ان احنا نحترم حدود الآخر ونخلينا في حالنا، مش نخلينا في حال غيرنا. فالآية في تسالونيكي واضحة جدا، وان تحرصوا ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة، يعني خليك في حالك كده. ليكن لكل واحد منكم، لا ينظر كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد ايضا الى ما هو للآخرين. دي مش معناها فضول، انما دي بقى معناها اهتمام، انك تشوف احتياج الانسان مش تفتش في أسراره ومش تفتش في خصوصياته. تعالوا ناخد التعليق ونرجع نكمل. أضعف شيء ملتصق بجسم الإنسان هو الشعر، لدرجة أنه ممكن أنه هو يسقط من غير أنه هو ما يشعر به، ومع ذلك هو أكثر المكونات لأجسامنا اهتماما وحديثا، ونتجاهل باقي مكونات أجسامنا رغم قوة التصاقها بنا، بل وفي بعض الأحيان نقصوا عليها. إنها حياة البشر، نراعي مشاعر وأحاسيس كل من هم بعيدين عن وارتباطنا بهم ضعيف، ونترك ونتجاهل من هم أساسيات في حياتنا. لا ده انت كده جاي في حلقة بقى يوم الخميس اللي فات، اللي هو ليه بنحب اللي بيتعبونا وبنتجاهل اللي بيحبونا. ده كان موضوع الحلقة بتاعت يوم الخميس. ده احنا اتكلمنا كتير جدا في الموضوع ده، ليه بندي على دماغ الناس اللي بيحبونا والناس اللي بيتعبونا وبيدونا على دماغنا بنعمل لهم تماثيل. دي كانت موضوع الحلقة اللي فاتت. طيب خلينا كده نتعلم لو انا عندي قدر من الفضوليه اتعامل ازاي مع الحته دي. انا محتاجه احترم قوي كلمه انا مش حابب اتكلم. لما الشخص اللي قدامي يقول لي انا مش حابب اتكلم دلوقتي، هو مش تحدي انا محتاجه اكسبه. احترم الحدود اللي ما بيني وما بينه، والحدود عامه لما بحترمها بتبني الثقه ما بينها. يعني انا لما الشخص اللي قدامي يقول لي انا مش حابب اتكلم وانا احترم ده واقول له تمام انا معاك في اي وقت، لو حابب تحكي في اي وقت انا جنبك، لو عايز اي حاجه انا جنبك، ده بيبني ثقه ما بيننا اكتر من فكره انه مجرد ان انا وداني مطرطقه علشان اعرف التفاصيل واعرفها. محتاجين زي ما قلنا كده وبهاء قال انه نوجه فضولنا لحاجه تنفعنا. كل مره الاقي نفسي داخل ان انا بعرف اخبار الناس وان انا عمال اعرف فلان عمل ايه وفلان جاب ايه وفلان بتاع، ممكن استثمر الوقت ده في اي حاجه تبنيني، اقرا، اتعلم، اتطور، اشوف مواهبي زي ما قلتوا، أشتغل على حياتي، يعني أشتغل على أهداف لحياتي، أشتغل على أن أنا أطور الأجزاء اللي مش عاجباني. يعني أنا عمالة أبص على غيري وعندي فضول فلان بيسافر فين وبيجي منين وبيروح فين، خلاص أنا هشتغل على حتة أنه أنا أشتغل فيبقى معايا ميزانية أقدر أعمل بيها حاجات بحبها برضو زي ما فلان بيعمل حاجات بيحبها. لكن فكرة أن أنا طول الوقت عندي فضول أعرف هو بيعمل إيه وأتحصر على حالي، دي متعبة جدا ومش هتأذي حد غيري أنا. طيب إزاي أتعامل مع الناس الفضولية من وجهة نظركم؟ إزاي أتعامل مع الناس الفضولية؟ بس عايز أتعامل معها بطريقة كويسة، بطريقة محترمة، مش بطريقة الغابة. نانا بتقول شكرا لفريق المتابعين، وجودكم معانا ليس مجرد متابعة بل هي شراكة حقيقية تلهمنا لنقدم الأفضل في كل يوم. ربنا يبارككم جميعا. لسه فاضل 7 دقايق. بتحسسيني ان ايه الحلقة خلصت، انتي بتلحقي تقوليها بدري علشان انا الحق اقول. ماشي ماشي ماشي ماشي يا نانا. انا كمان متشكرة ليك قوي يا نانا وعلى انك موجودة دايما معانا. ازاي اتعامل مع الناس الفضولية اللي في حياتي؟ ما حسش ان انا لازم اجاوب على كل اسئلتهم. اوقات بنجاوب عشان احنا محرجين، اوقات بجاوب علشان انا مش عارف اصد الشخص اللي قدامي ومكسوف منه. فلا، خلي عندك قدرة. لو اسئلة الشخص اللي قدامك انت حاسس انها فضولية وما فيش مساحة من القرب انه يسأل الاسئلة دي، ومش من حقه يسأل الاسئلة دي، خلي عندك القوة ان انت ترد وتقول انا يعني الموضوع ده ما بيني وما بين نفسي، يعني مش حابب احكي فيه مع حد، مش حابب اتكلم دلوقتي. طب لو حد سألك على المرتب مثلا، يعني باخد زي ما الناس كلها بتاخد، يعني باخد فلوس، يعني مش متذكر قوي دلوقتي، مش مجمع اصلا، في حاجات باخدها وفي حاجات بتتخصم وفي حاجات مش عارف ايه. توه يعني، توه يعني، مش مضطر ان انت تجاوب على اسئله انت مش عايز تجاوبها. وما تبررش زياده، لانه اوقات كتيره لما بنبقى الشخص الفضولي عمال يضغط علينا علشان نتكلم، بعض اشرح اكتر وكل والاسئله بتزيد اكتر، فبعض ابرر زياده. لا، وقف نزيف الاسئله. اوعى تفتكر ان الشخص الفضولي لما هيسالك سؤال هيقف، ده السؤال هيجر سؤال، هيجر سؤال. فانت بتحاولش تبرر ولا تحاول تتكلم زياده ولا تحاول تشرح زياده. حط حدود واضحه. لو الشخص ده عنده اسئله شخصيه، خلاص يعني بص انا مش حابب اتكلم في الحاجه دي، لا انا هسالك ولا انت تسالني. لو يحس ان هو من الطرفين مش من طرف واحد. بص، الشخصية الفضولية شخصية مستفزة. فلو انت حطيت في دماغك انه شخصية غلسة وشخصية هتقف لها على الوحدة واستنى عليا بقى انا هرد وهبهدلك، صدقني هنخسر سلامنا الداخلي في الاول. ما تغضبش من الشخصية الفضولية. مش كل كمان حد بيسأل بيبقى فضولي، علشان اوقات انا بنشر القاعده دي على كل اللي حواليا. اوقات في ناس بتسال بحسن نيه، اوقات في ناس بتسال سؤال هي مش قصده انه ما يكون داخل منطقه حدودك. في ناس اتربت على انها تسال من دافع الاهتمام، يعني هي بتسال كتير من دافع الاهتمام. فحاول تفرق قوي ما بين النيه والاسلوب. مش كل حد ردود مستفزة أو سأل سؤال أسئلة مستفزة يبقى هو فضولي. أوقات بيبقى هو مش فاهم هو سأل إيه. فالنية بتاعت الشخص ومعرفتك به هي اللي هتحدد إذا كان الشخص ده فضولي ولا لا. بهاء بيقول ان احنا نصدر ما لناش دعوه، يعني ان انا اعمل نفسي مش واخد بالي وان انا مش شايف وان انا مش سامع. دي طريقه، طبعا دي طريقه. اوقات بيبقى ايه اللي هو فكره ان انت حد سالت سؤال فما بتردش وتغير الموضوع. يجي الشخص غلس، بس انا سالتك السؤال الفلاني، هترد تقول له ايه؟ ما انا ما جاوبتش عشان انا مش عايزه اجاوب، واتنقلت النقطه بعدها، فخلينا نروح للنقطه اللي بعدها. يعني اوقات برضو بتعمل نفسك من بنها، بس بعد كده بيكتشفوا انه وبيزنقوك في الحته دي وانت ما ردتش ليه على السؤال اللي احنا سألناه لك. فبرضو الحتة بتبقى غلسة قوي. لو حد تجاوز حدوده باستمرار، انت مضطر ان انت تقرر موقفك في ان انت مش عايز ترد بمنتهى الهدوء، وحاول ما تفقدش اعصابك، عشان لو فقدت اعصابك هتطلع انت اللي غلطان، والشخص ده هيروح يقول انا كنت بتطمن عليه وبسأل عليه وهو في الاخر اتنرفز عليا واتضايق مني، فليه يعني يعمل كل ده؟ فحاول بقدر الإمكان لما ترد على الشخص الفضولي، هو بيبقى فيه جزء بيستفزك، فحاول ما تردش عليه بعصبية، ويعني تجنب ان انت تتكلم معاه بشكل شخصي. حاولي يبقى كلامكم دايما في وسط مجموعات, والناس مع الوقت بتتعلم انت ايه اللي بتحبه وايه اللي ما بتحبوش. فلو انت شخص تعودت ان انت تحكي, لما تتسأل هيفضلوا يسألوك طول الوقت ويتطفلوا عليك ويقولوا لك يا سلام ايه انت اتغيرت ليه, ما انت كنت بتجاوب. لكن لو انت شخص من الاول بتحط حدود ومش سامح للناس تتدخل في الحتة بتاعتك, خلاص هم هياخدوا موقف. البني آدم الناضج هو اللي مش محتاج يعرف كل حاجة, اللي مش محتاج يسأل عن كل حاجة, اللي عارف هو امتى بيسأل وامتى ينبغي عليه السؤال وامتى السؤال ده مش هيفيده بحاجة ومش هيسأله, امتى بيحترم خصوصية غيره وامتى لا انا محتاج اقرب سنة لان انا حاسس ان في خطر على الشخص ده. كمان بهاء بيقول انا لا اهاب الشخص الفضولي ان لو بصيت له بقرف هيسكت. بص طب انا هسألك سؤال, وتمام انت هتبص له بقرف بس بعدين هيبص لك بقرف وبعدين هتتحول الموضوع لعدم محبة لعدم سلام, ففي الاخر هتفقدوا سلامكم الداخلي. في حين انك لو كنت جاوبت عليه من الاول بطريقة وحطيت حدود هيفهم وهيفضل المحبة موجود. يعني ربنا يدينا روح المحبة ان احنا نقدر نعافر مع الناس الفضولية ويقومنا لو احنا عندنا قدر من الفضولية. هشوفكم بكرة في حلقة, بكرة مش موجودة الخميس, فالنهاردة في الاسبوع ده حلقاتي 3 و4. هشوفكم بكرة في حلقة جديدة وموضوع جديد, وصباحكم زي الفل.

تتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب العدد الأصحاح الثاني عشر. وتكلمت مريم وهارون ضد موسى بسبب المرأة الحبشية التي تزوجها، وقالا: هل موسى وحده هو الذي كلمه الله؟ إنه كلمنا نحن أيضا. فسمع الله هذا. وكان موسى رجلا متواضعا جدا، أكثر من كل الناس الذين على وجه الأرض. وفي الحال قال الله لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الله في عمود سحاب ووقف في مدخل الخيمة، ونادى هارون ومريم فخرجاهما الاثنان. فقال: اسمعا كلامي. عندما يكون بينكم نبي لله، فإني أعلن نفسي له في رؤيا أو أكلمه في حلم. أما عبدي موسى فالأمر يختلف معه، فهو أمين في كل بيتي، وأنا أكلمه وجها لوجه وبوضوح وبغير ألغاز، وهو يرى هيئة الله. فلماذا لا تخافان من الكلام ضد عبدي موسى؟ وثار غضب الله عليهما وتركهما. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة فجأة أصبحت مريم برصاء ولونها كالثلج. فالتفت هارون إلى مريم ورأى أنها برصاء، فقال هارون لموسى: من فضلك يا سيدي، لا تجعلنا نعاقب على هذا الذنب الذي ارتكبناه بغباء، ولا تتركها على هذه الحال كالجنين الذي يخرج ميتا من بطن أمه وقد تآكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الله وقال: اللهم اشفها من فضلك. فقال الله: لو بصق أبوها في وجهها، أما كانت تحتجب خجلانة سبعة أيام؟ إذن احجزوها سبعة أيام خارج المخيم، وبعد ذلك ترجع. فحجزت مريم خارج المخيم سبعة أيام، ولم يرحل الشعب حتى رجعت. وبعد ذلك رحل الشعب من حضيروت ونزلوا في صحراء فاران.

وقال الله لموسى: أرسل بعض الرجال ليتجسسوا أرض كنعان التي أعطيها لبني إسرائيل، من كل قبيلة ترسل واحدا من القادة الذين في القبيلة. فكما أمر الله أرسلهم موسى من صحراء فاران، وكانوا كلهم قادة في بني إسرائيل، وهذه أسماؤهم: من قبيلة رؤوبين شموع بن زكور، من قبيلة شمعون شافاط بن حوري، من قبيلة يهوذا كالب بن يفنة، من قبيلة يساكر يجآل بن يوسف، من قبيلة أفرايم هوشع بن نون، من قبيلة بنيامين فلط بن رافو، من قبيلة زبولون جديل بن سودي، من قبيلة يوسف أي من منسة جدي بن سوسي، من قبيلة دان عم إيل بن جملي، من قبيلة أشير ستور بن ميخائيل، من قبيلة نفتالي نحب بن وفسي، من قبيلة جاد جؤئيل بن ماكي. هذه هي أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض. وسمى موسى هوشع بن نون يشوع. ولما أرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان قال لهم: اذهبوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا الجبل وانظروا حالة البلاد والشعب الموجود فيها، هل هو قوي أم ضعيف، قليل أم كثير، وما هو نوع الأرض التي يعيش فيها، هل هي جيدة أم رديئة، وما هو نوع المدن التي يسكن فيها، هل هي مخيمات أم حصون، وكيف حالة التربة، هل غنية أم فقيرة، وهل فيها شجر أم لا. تشجعوا وأحضروا معكم بعض ثمر الأرض. وكان الوقت هو موسم العنب المبكر، فذهبوا وتجسسوا الأرض من صحراء صين إلى رحوب عند مدخل حمات. اتجهوا أولا إلى الجنوب، ثم ذهبوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. وكانت حبرون قد بنيت قبل مدينة صوعن المصرية 7 سنين. ثم وصلوا إلى وادي أشكول، وقطعوا من هناك فرعا من كرمة عنب فيه عنقود واحد، وحملوه بعصا بين اثنين منهم، وأخذوا أيضا بعض الرمان والتين، فأصبح ذلك المكان يسمى وادي أشكول، أي وادي العنقود، بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك. ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوما، وساروا حتى جاءوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل وهم في قادش في صحراء فاران، وبلغوا موسى وهارون وكل الجماعة خبر الرحلة وأروهم ثمر الأرض، وقالوا لموسى: رحنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا إنها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها، غير أن الشعب الساكن فيها قوي
والمدن حصينة وعظيمة جدا، فالعمالقة ساكنون في النقب، والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. أما كالب فهدأ الشعب أمام موسى وقال: يجب أن نصعد ونمتلك الأرض، لأننا قادرون على ذلك. أما الرجال الذين ذهبوا معه فقالوا: لا نقدر أن نغلب هذا الشعب، لأنهم أقوى منا. وأشاعوا بين بني إسرائيل تقريرا رديئا عن الأرض التي تجسسوها، وقالوا: الأرض التي تجسسناها تبلع سكانها، وكل الشعب الذي رأيناه فيها قامتهم طويلة، ورأينا هناك الجبابرة بنو عناق، هم من الجبابرة، فكنا في نظرنا كالجراد، وكذلك في نظرهم

انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل. نعم وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي من هنا وهناك. مستنية آراءكم، مستنية مشاركاتكم. الحلقة من غيركم ما بيبقاش ليها طعم. دلوقتي بقى في مفاجأة هنقولها كل حلقة، انه دلوقتي تقدروا تشوفونا على التلفزيون، على النايل سات واليوتل سات. الترددات بتكون مكتوبة في الكومنتات وهتلاقوها على الصفحة عندنا. لو عايزين تشوفونا على التلفزيون وتكونوا بتكتبونا كومنتات على اللايف، تقدروا تعملوا ده من خلال الواتساب او من خلال لايف الفيسبوك. وتقدروا كمان تحملوا ابليكيشن راديو سمع على موبايلكم، وكمان تقدروا تتابعونا على الساوند كلاود واليوتيوب. النهاردة موضوع الحلقة لطيف وشيق ومحتاج آراءكم الكتير قوي. النهاردة بنتكلم عن سر المثلثات في حياتنا. يعني هو اسم غريب وحاجة يعني مصطلح يمكن مش منتشر قوي، بس هو شوية معروف كناحية هندسية وكناحية نفسية الاتنين. لو بصينا كده في حياتنا هنلاقي ان حياتنا اغلبها قايمة بتلات اضلاع. يعني دايما يقولك في تلات نقط في الحياة، عارفين اللي هو الخيط المسلوث لا ينقطع، دايما المثلث ليه وضع كده. كذا حاجة في حياتنا بتبقى قايمة على تلات حاجات. فلو قلتلك انه حياتك شبه المثلث وليها تلات اضلاع، مثلا حد يقولي انا الاضلاع اللي عندي في حياتي الحب، العلاقات، الشغل، حد تاني يقول لي لا الصحة، العلاقات، الشغل. كل واحد فينا عنده تلات أضلاع. فلو سألتك إيه التلات أضلاع اللي في المثلث الخاص بحياتك هيكون إيه؟ أغلب الحاجات في حياتنا هنلاقيها الثبات بتاعها قايم على فكرة المثلث. على فكرة المثلث فكرة كحتى ناحية هندسية هو من أقوى الأشكال وأكثرها ثباتاً. والغريبة بقى انه لو طبقت مبدأ المثلث على حياتنا هنلاقي ان حياتنا قايمة برضو على تلات اضلاع. مثلا لو مسكنا العلاقات هتلاقيها مثلا مش هينفع تمشي من غير حب، من غير احترام، من غير ثقة. لو جينا بصينا على النجاح، من غير هدف، من غير سعي، من غير صبر، هتبص تلاقي في تلات اركان كده رئيسية قايم عليهم الفكرة، وبعدين بتتشعب منها حاجات كتيرة قوي. لو جينا مثلا بصينا على سلامنا الداخلي هنقول انه محتاج رضا، محتاج امتنان، محتاج حدود. فاول ما دول ما ضلع يقع من التلات اضلاع دول بنحس ان في حاجة في حياتنا مش مظبوطة، بنحس ان احنا مش مبسوطين، بنحس ممكن ان احنا خايفين. هو ايه اللي حصل؟ هي الحياة باظت؟ هي كل حاجة باظت؟ لا، هو مش كل حاجة باظت، هو في ضلع واحد في المثلث لما ما تشدش كويس ولما ما كانش مظبوط هتبص تلاقي انه المشكلة ما كانتش في الحياة انما كانت في الضلع الواحد بس. في حلقة النهاردة هنكتشف ايه هي المثلثات اللي في حياتنا وازاي نتعرف على الضلع اللي تهز شوية. في لعبة الشهور كمان، لعبة الشهور هتكون بتدعم الفكرة دي، اللي هو بديك تلات اضلاع في حاجة معينة في الحياة وتقولي ايه الضلع اللي انت شايف انك ممكن تشتغل عليه اكتر. هي الفكرة انه الحياة بتنمو وتتطور لما نعرف ان في ضلع مش مشدود حلو فنرجع نشده. هنتعرف على الضلع اللي محتاج نبنيه، بس خلينا مع بعض نشترك في الاسئلة ونقول لو حياتك مثلث ايه التلات اضلاع اللي هتكون بتكملهم. وتقدروا تبعتولنا التعليقات وتقدروا تكونوا بتتواصلوا معانا، وما تنسوش معانا كمان لعبة الشهور. تعالوا قبل ما تصحصحوا كده والناس تبدأ تدخل والناس تبدأ تكتب والكومنتات تبدأ تيجي، تعالوا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل هنبدأ على طول في فقراتنا وهنبدأ بفقرة المنوعات.

0: دبل اسبريسو. دبل اسبريسو أو قهوة تركي، فاتح، غامق، محوج، المهم إن في قهوة في البيت وخلاص. نفس الفكرة والمنطق لما يحصل حاجة تخليك خايف وساعات مرعوب لو في حاجة ناقصة وضرورية في البيت، خصوصاً لو ممنوع الخروج أو الخروج مفروض عليك في وقت محدد. ساعتها بتفكر في كل حاجة ناقصة، أدوية، أغذية، هتخزن إيه ولا إيه، لأن في حاجات كمان مش هتعيش زي الخضروات والفواكه. وكمان الميزانية، البنك لا يسمح لك إلا بقدر معين. تعبت من الحسبة صح؟ التفكير، القلق والخوف. الحقيقة مفيش حد تعتمد عليه أو مضمون أو حاسس بيك أو هيهديك وتبقى معاه مطمن وعندك هدوء وسلام رغم ان كل اللي تعرفهم غير كده. مفيش غير ربنا، دور على ربنا.
1: راديو سما، لون ايامك. وبعد ما لوننا ايامنا بقى براديو سما اللي موجود معانا على النايل سات وعلى اليوتل سات، والترددات موجوده في الكومنتات، يعني تقدر وانت قاعد في البيت بتشرب قهوتك الاسبريسو او القهوة التركي بتاعتك، تقدر ان انت تسمعنا وتكون بتشاركنا على الكومنتات في لايف الفيسبوك او على الواتساب. النهاردة حلقة النهاردة عن مثلثات الحياة، وبفضل ان الجزء الاولاني اتكلمنا عن المثلث في حياتنا وان ايماننا مبني على فكرة الثالوث، وانه المثلث هو يعني ليه ركن كبير في الحياة. فحياتنا مبنية على ثلاث أضلاع. يا ترى إيه الثلاث أضلاع اللي أنت شايفهم أساسيين في حياتك؟ وإيه الدروب اللي أنت حاسس في ضلع فيهم؟ فعشان كده الحياة مش متزنة، بترقص عشان في ضلع مش مشدود شوية، عشان في ضلع مش مظبوط شوية. خلينا كده نفتح كلام عن فكرة المثلثات. المثلثات موجودة كطبيعة في البناء أو كده منذ القديم، يعني مثلا عندكم المصريين والمثلث، الأهرامات مبنية على شكل هرمي وكل وجه فيها عبارة عن مثلث، وده من أسرار إنها ثابتة آلاف السنين، لأن المثلث هو أكتر شيب أو أكتر شكل قادر على الاتزان وإن هو يبقى موجود. أقول لكم الحاجات دي بعدين. المهندسين منذ آلاف السنين اكتشفوا ان المثلث اقوى شكل هندسي، عشان كده هتلاقي ان الجسور، المعابد، الاسقف كلها مبنية على فكرة المثلث. عندكم مثلا زمان البوصلة، شفتوا موانا، شفتوا اي فيلم كده قديم كان فيه بحارة، اي حد في البحر زمان كان عايز يعرف الاتجاه بتاعه كان بيعمل فكرة التسليس، يعني يعمل ايده مثلث كده، ودي الطريقة اللي كانت بتعتمد على تكوين المثلثات عشان يعرفوا الموقع بدقة. فحتى المثلث كانت الفكرة الاولى للبوصلة، يعني كان علشان تعرف طريق بتعمل الطريقة دي. كنت دايما استغرب من الموضوع ده، كانت موانا في البحر عشان بحب الكرتون جدا طبعا، فيعني يعني فموانا في البحر كانت لما تيجي تعرف الاتجاه تعمل علامة المثلث وتبص للسماء، فكنت عارفة انها بس اشمعنى المثلث، فسرشت يعني فاكتشفت الموضوع. هتلاقوا مثلا ان المثلث ده زرار بلاي في اي حاجة، اي ما تيجي تشغل حاجة في العالم كله هتلاقيها عبارة عن مثلث. علامة التدوير اللي هو الريسايكلينج، اللي هو هتعمل الحاجة كذا مرة، هتلاقيها كلها عبارة عن اسهم، تلات اسهم كده، وهم الثلاث أسهم دول أصلاً متجمعين وبيشكلوا مع بعض مثلث. فمعنى كده إنه شكل المثلث في الحالة دي بيستخدم في إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، أو إن أنت يعني تقلل من الاستهلاك بتاع الحاجة دي. كتير قوي من الشعارات العالمية اللي في العالم معتمدة على فكرة المثلث. المثلث في العالم كله بيرمز للقوة، للثبات، للتوازن وللتقدم. حتى في التصوير يا جماعة، الناس المصورين بقى يقولي هنا التصوير فيه قاعدة مهمة قوي بتتكلم على اسمها التكوين المثلثي. أي مصور شاطر هتلاقيه عارف القاعدة دي قوي. لما المصور يبقى عايز يطلع كدر هايل بيوقف عناصر الكادر دول على شكل مثلث، ودي قاعدة مهمة قوي في التصوير. فلو بصيتوا مثلا للصورة التراديشنال بتاعت العرسان في الفرح، أو صورة العائلات، أو أي لوحة فنية، حتى الفنان وهو بيرسم هتلاقوا انه كتير قوي بيستخدموا فكرة انه يحركوا عين ما بين الثلاث نقط بتوع المثلث. فالمثلث بطبيعة الحال بيدي إحساس بالثبات بالانسجام، وعلشان كده بيعتبر المثلث من أكتر القواعد المشهورة في التصوير، في الفن، في التكوين. لما تيجي تكون شكل وعايزه شكل متزن ومروح للعين بتكونه على شكل مثلث. فواضح ان المثلث في الحياة مش في مجال الهندسة بس، ده المثلث نفسيا، المثلث في التصوير، المثلث في البنى، المثلث في كل حاجة، المثلث في الإيمان، المثلث في كل حاجة. تقريبا لو كلمنا على المثلث كشكل هندسي هنلاقي ان هو اول شكل هندسي انت ما تقدرش تغير شكله الا لو غيرت واحد من اضلاعه، فالحياة بتختلف. يعني الحياة هتبدأ شكلها واتزانها يختلف لو اخترت ضلع من الثلاث اضلاع دول واتكيت عليه وضفت له حاجة من الحاجات، وده اللي هنتكلم عليه في موضوع الحلقة، وده مربط الحلقة. عشان كده بقول لكم يا جماعة ايه الثلاث اضلاع اللي في حياة كل حد فينا. تعالوا الاول، رفيق بيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل يا رفيق، ليك وحشة كبيرة جدا جدا. يا ترى ايه الثلاث اضلاع في حياتك اللي بيعملوا مثلث حياتك؟ ايه اهم تلات اضلاع اللي حاسس انه يعني انا حياتي ما تمشيش غير بالتلات اضلاع دول؟ وهل يا ترى في ضلع فيهم انت حاسس انه مش مشدود كويس او في ازمة فمخلي في خلل في الحياة، خلي المثلث مش متزن قوي؟ وميرات صباح الفل يا فنفونتي وهتوحشيني. ايوة يا جماعنا الاسبوع الجاي كله اجازة، مش موجودة معيكو، يعني على قد ما انا هفتقدكم وهتوحشوني جدا، بس على قد ما انا فرحانه ان انا رايحه اجازه الصراحه. يعني انا رايحه اجازه، رايحه اجازه ومش هكلم حد خالص يعني خلاص. فصباح الفل عليكي يا ميرت يا توتي، عامله ايه؟ معانا لعبه الشهور، ويا ترى ايه اكتر تلات اضلاع؟ لو قلت لك ان حياتك مثلث قولي التلات اضلاع في تلات كلمات فقط، فيا ترى ايه التلات كلمات؟ خلينا كده نكمل. احنا قلنا ان المثلث هو الشكل الهندسي اللي صعب قوي ان احنا نغير شكله الا لو تغير واحد من اضلاعه. اي شيب او اي مضلع مهما كان معقد انت تقدر تقسمه لمثلثات، دي قاعدة هندسية. في الهندسة لو عايز تثبت اي هيكل في الدنيا او اي حاجة في الدنيا، لو عايز توقفها حلو، عادة بنعمل دعامة مثلثية عشان نثبت أي حاجة. حتى أبراج الكهرباء المعدنية هتلاقيها دايما دايما، أبراج الكهرباء هتلاقيها عبارة عن مثلثات مثلثات مثلثات كتيرة قوي. هتلاقي أبراج الاتصالات، هتلاقي الأسقف، هتلاقي أي حاجة تقريبا يعني معتمد على فكرة المثلث والثلاث أضلاع. لدرجة أنه في الحب قالوا أن في حاجة اسمها مثلث الحب، بس مثلث الحب هنا بقى في أزمة. يعني لما جم يتكلموا على مثلث الحب في الثقافات بيقولوا أني معناها علاقة من ثلاث أطراف، وغالبا العلاقة دي عارفين الحب من طرف ثالث هو ده المثلث الحب اللي بيقصدوا عليه. وده بيتكلموا عليه كتير قوي في الأفلام، في الروايات دايما هتلاقي مصطلح اللي هو مثلث الحب ده. مثلث الحب ده وانس ان انت سمعته تعرف انها علاقة مكونة من ثلاث أطراف، وغالبا العلاقة دي بيبقى فيها مشاكل لانه بيبقى الثلاث أطراف في علاقة واحدة، فهتلاقي في حد بيشد عن حد، هتلاقي العلاقة مش متزن. فده من اكتر المصطلحات الشهيرة في الأدب وفي السينما، فكرة مثلث الحب. وعادة مثلث الحب في أي فيلم بينتهي بخسارة شخص أو انكسار علاقة أو قرار صعب. فده بيأكد أنه فكرة المثلث المتزن بيحقق حياة متوازنة وحياة شكلها حلو. عارف أنت لو سألت أي طفل في الدنيا في الدنيا وقلت له ارسم لي بيت، جرب كده تسأل أي طفل، أو أنت لو أنت عارف ارسم لي بيت، اول حاجه هيعمل ايه؟ هيعمل سقف مثلث وتحت منه ريكتانجل كده. ليه؟ لانه اغلب الاطفال بيبقوا شايفين انه استقرار البيت هو عباره عن المثلث ده. فبالرغم ان البيوت ممكن ما تكونش مثلا في بعض في كثير من البلاد شكلها مش مثلثي خالص، يعني يمكن الدول الاوروبيه امريكا الحاجات دي كلها هي اللي البيوت فيها عشان المطر غزير قوي فبيعملوا فكره المثلثات، لكن في الدول

0: دبل اسبريسو. ليه لازم نشرب القهوة المركزة اللي اسمها اسبريسو؟ لا وكمان دبل. الإجابة لأنها مركزة وبوش وريحتها وطعمها جميل جميل جدا. طب بطل بقى فزلكة كده وقول لنا مش ينفع أي قهوة. هنا بقى مربط الفرس. يعني أنت بتحب حاجات معينة بتفرحك أو بتحبها كمان معمولة بطريقة معينة ومستعد كمان تصرف فيها كتير جدا. طب افرض مثلا يعني ان الحاجة اللي انت بتحبها دي نقصت او اختفت من السوق او بطلوا استيرادها او سعرها بقى خرافي زائد الضريبة المضافة، تعمل ايه؟ بص يا سيدي، البرنامج ده طبعا مش عشان يحللك مشاكلك او يحقق امانيك واحلامك، ولكن ممكن حد يساعدك بحلول ما تجيش على بالك ويهديك ويقدم لك بدل القهوة حب من غير شروط ويصبرك على أي حاجة ودايما عنده البديل. دور على ربنا.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا تاني وهنتكلم في حلقة المثلثات. لو حياتك مثلث، طبعا انا عارفه ان الناس اللي داخله دلوقتي مش فاهمه ايه فكره المثلثات، بس احنا بنفترض ان حياتنا مثلث وليه 3 اضلاع. يا ترى ايه اهم 3 اضلاع في حياتك، وايه الضلع اللي حاسس اني محتاج نشتغل عليه اكتر؟ ومعانا لعبه الشهور، طبعا شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف بيقول ايه. في تعليق جالي على الواتساب حلو قوي، بيقول مثلث الحب الصح الزوج والزوجه والله، بس المهم ان هما الاتنين يكونوا بيعرفوا ربنا بجد، علشان كده حياتهم بتكبر وبيعدوا الظروف الصعبة والحلوة، لان هما في الاساس ربنا في قلبهم بجد، فالتالت دايما بتاعهم هو الله في كل الظروف، وده السبب ان مثلث الحب ده المثلث الصح للعالم، وابليس بيحاول يكسره ويبوظ العلاقات. يعني شكرا على المسج دي. مثلث الزواج ومثلث التربية احنا هنتكلم عليه النهاردة. اتمنى الحلقة تسعفنا ونتكلم عن المثلثات دي، لانه مثلث الجواز هو الزوج والزوجة، انا بعتبرهم هم ضلع واحد، هم نقطة واحدة. يعني المثلث انا مينفعش اقول زوج وزوجة والله، ده لو اتكلمنا على الفكرة الرئيسية للزواج، لكن تعالوا بقى انا هتكلم على تحليل فكرة الزواج لما حط الزوج والزوجة والله في نقطة واحدة، في بوينت واحدة، فالباقيين هيبقوا ايه؟ يعني في فكرة عامة وفي فكرة هناخدها من فكرة الجواز. هي اتكلمت على الفكرة العامة اللي هي الزوج والزوجة والله، ده الأساس اللي بيتبني عليه الجواز، ده البيز، ده القاعدة الرئيسية المثلثة اللي بيتبني عليها الجواز. بس هاخد بقى معاكو عمق أكتر، وهتكلم لو حطيت الزوج والزوجة والله في بوينت واتنين بوينت تانيين في القاعدة هيكونوا ايه، وده هنتكلم فيه في مثلث الجواز. وهنتكلم في مثلث التربية. مثلث التربية الأساس بتاعه بيت وأم وأب وأولاد، هنتكلم تحت منه بقى فيه إيه. هنتكلم النهاردة في المثلثات. شهور الميلاد حلوة قوي، لأن كل واحد بيختار شهر ميلاده، وأنا بسأله أسئلة ودعوة للتفكير. النهاردة لعبة الشهور هي دعوة للتفكير وتفتيح الدماغ، إنه بص لحياتك بمنظور مختلف، بالمنظور المثلثي ده هتلاقي إنه الحياة ممكن تترجم بأشكال أسهل بكتير. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نبيل بيقول صباح النعمة إلى السم من السماء إلى مذيعة برنامج سما، شكرا على الكلام.

0: أم الحلو اللي لقد احمرر ايه لقد احمررت من الخجلية صح.
1: وبيقول انا اؤمن بالثالوث المقدس، انا اؤمن معاك طبعا. فكرة الايمان المسيحي بني على فكرة الثالوث المقدس، انه كله في الاخر مش ثلاث آلهة انما هو الله واحد فقط. الايمان المسيحي يؤمن ان الله واحد فقط وليس ثلاث آلهة. نبيل بيقول الغريب في ملاحظة لا يراها الكثير، إن أردت أن تعملي شيء ثابت على الأرض لا يهتز يكون بثلاثة أرجل. أنت لو كنت حضرت أول لينك في الحلقة كنت أنا بتكلم على إثباتات علمية موجودة في العالم كله على فكرة أن المثلث أكتر شكل هندسي رهيب رهيب، بيدي ثبات، بيدي قوة، بيدي متانة، وانه اغلب الحاجات المهمه في العالم اللي عايز يعني مثلا زي زرار التشغيل، زي علامه التوقف، زي الانتباه، زي الحاجات دي كلها تلاقيها دايما على شكل مثلث. فالمثلث بشكل هندسي لا يستهان به، ومعانيه النفسيه كتيره جدا في حياتنا. وكمان إيرين، صباح الفل عليك يا إيرين، بتقول صباح الخير والبركة، صباح الفل عليك يا حبيبتي، يومك مليان بالنعمة والهدوء والسلام والبركة. كل واحد كده يشاركني يقول لي لو قلت لك إن حياتك مثلث، إيه أهم ثلاث أضلاع في حياتك؟ قول لي واحد اتنين ثلاثة، تعالوا نبني المثلث بتاع كل واحد فينا وتعالوا نشوف إيه أهم ثلاث أضلاع فيهم. النهاردة هنجزأ الحلقة المثلثات لمثلثات كتيرة قوي، الحياة لمثلثات كتيرة قوي. هنتكلم على مثلث مثلث، وانت لو حابب تتكلم عن مثلث معين شاغل تفكيرك تقدر تكتب في الكومنتات وهكون بشاركك وبنتكلم في المثلث اللي شاغل تفكيرك. يلا بينا ندخل في أول مثلث هنتكلم فيه النهاردة، مثلث النجاح. أي نجاح قايم على ثلاث أضلاع، هدف واضح، لو حطينا عند القمة هنحط الهدف الواضح، مش هتنجح إلا لو مكانش فيه هدف بصراحة. يعني لو مش عارف انت رايح فين وهتوصل لفين وعندك رؤية وعندك اتجاه، صعب قوي انك توصل لحاجة انت عايزها. انت ممكن توصل بس انت مش عارف ان ده اللي انت عايز توصل له. فالهدف على قمة مثلث النجاح، انت عايز تنجح في حياتك ليه؟ عايز توصل لإيه؟ عايز تنجح في الدايت ليه؟ عايز تنجح في الدراسة ليه؟ ليه عايز تنجح في الدراسة؟ علشان يبقى ليك مستقبل أحسن، ده هدف. علشان أعرف أدخل كلية، عشان أصرف على أهلي، علشان أعيش مستوى مادي أحسن من اللي أنا فيه دلوقتي، علشان أبني ذاتي، كل دي أهداف. فالنجاح لازم يكون على القمة بتاعته هدف. لو الهدف مش واضح هتلاقي الضلع ده أو المثلث ده بيرقص. تاني حاجة الاجتهاد، الأحلام من غير شغل هتفضل أحلام، الأحلام من غير شغل هتفضل أحلام. النجاح في حياتنا محتاج إن احنا نتعب فيه ونعمل محاولات متكررة. فتاني ضلع على اليمين النقطة البوينت دي هنكتب عليها الاجتهاد. يبقى أول حاجة الهدف، تاني حاجة الاجتهاد، لأن أنا مش هعرف أحقق الهدف إلا لما اجتهد. تالت حاجة الاستمرارية، ودي نقطة مهمة جدا في النجاح. علشان أبني مثلث النجاح سليم، ولو انت عندك نقط تانية تحب تضيفها او مثلث تاني تحب تحطه في مثلثات النجاح يلا بينا شاركني. الاستمرارية ده الضلع اللي ناس كتير قوي بتنساه. ناس كتير قوي تبدأ اي حاجة بحماس اول يوم في الشركة، ليه؟ عارفين المثل اللي بيقولك كل غربال وليه شدته؟ دايما البداية قوية قوي، دايما البداية فيها انطلاق. اول يوم في الشغل، اول يوم في المدرسة، أول يوم في الكلية، أول يوم في الكورس، أول يوم في الدايت، أول يوم في الجيم، أول يوم دايما بيبدأ بحماس. لكن القليل هو اللي بيكمل في الاستمرار، وده المهم قوي علشان اللي بيحول المجهود لنتيجة. فبالتالي لو في نقطة بوينت وقع من المثلث أو في ضلع واقع من المثلث هتبص تلاقي في حاجة غلط. يبقى إحنا قلنا أن النجاح في حياتنا معتمد على أول حاجة الهدف، تاني حاجة الاجتهاد، تالت حاجة الاستمرارية. التلاتة دول لو اشتغلت عليهم وشفت هتبص تلاقي ان النجاح أقرب لحياتنا. احنا عندنا جزء دايما واقع، يا إما الاجتهاد يا إما الاستمرارية يا إما الهدف. هدف من غير اجتهاد هو أمنية، أنا نفسي بس ما بشتغلش، فهتظل في خانة الأمنيات وليس في خانة الأهداف. اجتهاد من غير هدف هو مجهود في الاتجاه الغلط. انت عمال تجتهد تجتهد تجتهد بس ما عندكش هدف، فهو اجتهاد في الاتجاه الغلط. هدف واجتهاد من غير استمرارية بداية قوية قوي بس نهاية ضعيفة جدا. فالنجاح ما هوش سباق سرعة، مين اللي هيحقق، مين اللي هيوصل، مين اللي هيعمل. النجاح هو خطوات بس نفسها طويل قوي، فيها اجتهاد وفيها استمرارية. فلو هتقيم نفسك في الحتة بتاعت مثلث النجاح دي وتدي لنفسك كم من 10، قولي كده هتدي كم من 10؟ هل انت بتعرف تحط اهداف؟ هل انت مجتهد بالقدر اللي يحقق لك اهدافك؟ هل انت عندك روح الاستمرارية؟ التلاتة دول هما مثلث النجاح. فلو في حاجة انت محبط في نجاحك فيها، راجع المثلث ده. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مفيش تعليقات ومفيش شهور ميلاد ومفيش حاجة، انتوا عاملين لي احباط النهاردة. فين يا جماعة؟ انا عشان غيرت من الخميس للاربع تختفوا في ايه؟ ما انتوا يعني يوم الثلاث والخميس بتدخلوا لي بنبقى سيل من التعليقات. انا غيرت اليوم النهارده اكسبشن عشان مسافره الاسبوع الجاي، فانتوا وقعتوا لي كده التعليقات. لا ادخلوا اكتبوا تعليقات من فضلكم بقى، شاركوني يعني علشان نتسلى مع بعض. طيب تعالوا بقى نشوف مثلث تاني في حياتنا. احنا قلنا ان النهارده الحلقه هنقسمها لمثلثات، هناخد المثلث ده ونطلع فاصل. بعد المثلث ده تعالوا نتفرج على مثلث العلاقات في حياتنا. كتير قوي من الناس بتعاني من العلاقات، يعني أي علاقة صحية، سواء صداقة سواء جواز سواء خطوبة أو حتى علاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، بتقوم على ثلاث أضلاع. تعالوا نتخيل كده الثلاث أضلاع بتاعت العلاقات، وليه في حياتنا العلاقات مش قوية. تعالوا نراجع المثلث بتاع العلاقات. أي مثلث في حياتك واقع، ارجع للمثلث بتاعه، قسمه لمثلث، قسمه لثلاث أضلاع وتعالوا نتفرج عليه. أول حاجة الحب. الحب هو بداية لأي علاقة في الدنيا، بس الحب بداية لكن مش نهاية. ممكن تحب شخص جدا لكن ده وحده، الحب لوحده ما يحافظش على العلاقة ويكملها، تمام؟ فأول ضلع أو أول بوينت هنحطها فوق الحب، ده ضلع الحب، أو لو اعتبرنا أنه هنسمي المثلثات بالأضلاع فده ضلع الحب، تمام؟ تاني ضلع بنتكلم فيه في العلاقات الاحترام. الاحترام هو ان انا اقدر الطرف التاني، هو ان انا اقدر ظروف الطرف التاني، هو ان انا اقدر احتياجات الطرف التاني، هو ان انا مجرحش الشخص اللي قدامي وما قللوش بكلمة. ده تاني ضلع لو اعتبرنا ان هو العلاقات مثلث. فتاني ضلع قلنا الضلع الاولاني الحب، وان التاني ضلع الاحترام. تعالوا نتكلم على تالت ضلع، الثقة. الثقة يعني هي الأمان في العلاقة. لما تختفي هيبدأ الشك، هيبدأ الخوف، هتتحول العلاقة ما بين الناس لأعباء لأنه ما فيش ثقة. فأنت بتحمل على نفسك حاجات كتيرة قوي عشان تستحمل الشخص اللي قدامك عشان تخايف منه، فما فيش علاقة من غير ثقة تكمل، تمام؟ فدول التلات أضلاع مهمين جداً في العلاقات. تعالوا نشوف كده ليه العلاقات واقعة في حياتنا. راجع كده الحب، هل بقى في محبة زي الأول؟ هل المحبة إنه تحب قريبك لنفسك موجودة؟ هل إن المحبة يعني تفكر في اللي قدامك وتتمنى له زي ما تتمنى لنفسك، ده موجود؟ فأعتقد ضلع المحبة بقى بعافية قوي. الاحترام، هل العلاقات ضلع الاحترام فيها قايم؟ يعني هل علاقات الزواج، علاقات الصحوبية، الاحترام موجود فيها؟ والثقة. ثلاث أضلاع دول أهم ثلاث أضلاع في أي علاقة. فلو في علاقة أنت بتمر بيها مش مرتاح فيها، راجع الأضلاع دي وشوف إيه الضلع اللي وقع فيه. هل ضلع الثقة؟ هل ضلع الاحترام؟ هل ضلع الحب؟ طيب تعالوا كده نشوف لو وقعنا ضلع إيه اللي هيحصل. حب واحترام بس بدون ثقة هيخلي طول الوقت فيه قلق وشك مستمر، فالعلاقة مش هتعرف تكمل لو الحب الاحترام بس ما فيش ثقة ما ينفعش. طيب لو الحب مع ثقة بس ما فيهوش احترام هتتحول العلاقة لإهانة وهتتحول لسيطرة، ومين اللي بيقود العلاقة ومين اللي بيتحكم؟ فمش هينفع العلاقة تمشي من غير احترام. طيب لو حطينا الاحترام مع الثقة بس شلنا الحب إيه اللي هيحصل؟ العلاقة هتستمر على فكرة، هتستمر جامد لو شلنا الحب وخلينا الاحترام مع الثقة، بس هيبقى فيه مشكلة جامدة جدا إنها تبقى علاقة بردة مفهاش دفة، مفهاش إن كل واحد بيبقى عايز يفرح اللي قدامه، ودي مهمة قوي، ودي ما يجيبهاش غير الحب، فاستل العلاقة هتفضل واقعة. فالحب مهم قوي في أي علاقة، بس في ناس بتقولك إيه إحنا مش عارفين نكمل العلاقة علشان ما فيهاش حب. لا، الحب مهم إن هو يبدأ العلاقة، لكن الاحترام والثقة هما اللي بيخلوا العلاقة تعيش مع الحب. الحب لوحده ما يعرفش يكمل لو ما فيش احترام وما فيش ثقة. لو بصيت على أضلاع العلاقات، أنت من وجهة نظرك شايف أنهي ضلع في العلاقات واقع؟ هل ممكن بعد ما الحب وقع في العلاقة ينفع يرجع تاني ولا صعب؟ تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. من وجهة نظري رفيق بيقول: من وجهة نظري أعتقد أني أضلع المثلث الخاص بحياتي العلاقة مع الله، حلوة قوي، العلاقة مع شركاء الحياة، أسرة، زوج، عمل، أصدقاء، العلاقة مع نفسي، سلامي ونفسيتي وصحتي. حلوة قوي، هايل. رفيق تصور المثلث بتاع حياته لثلاث أضلاع. أول ضلع رفيق، أنت ليك في الماث والرياضة، فطبعا حلقة المسلسلات دي المثلثات دي طب. فهو قسم المثلث بتاع حياته لله، الضلع بتاع الله، البيت والأسرة والشغل والعلاقات بمعنى أصح بما تشمله، وقسم الضلع الثالث لسلامه النفسي. تعرف أنه الثلاث أضلاع دول هما ثلاث أضلاع رئيسية أنا هتكلم عنهم النهاردة. تعال بقى نفسر الثلاث أضلاع اللي في حياتك. أنا عجبني قوي أنه هو حط القاعدة الرئيسية، هو حط الثلاث أضلاع الرئيسية في حياته. عايزك بقى تاخد كل ضلع في حياتك وتقسمه لثلاث مثلثات تاني. يعني قسم لي العلاقات تكمل إزاي، قسم لي الله علاقتك بيه تكمل إزاي، وقسم لي سلامك النفسي تحافظ عليه إزاي. يعني قسم لي المثلث الكبير لثلاث مثلثات صغيرة. احنا قلنا انه اي شكل في الدنيا تقدر تقسمه لعدد مثلثات كبير، فقسم لي بقى الشكل الرئيسي بتاعك دي لمثلثات تانية صغيرة. إيرين بتقول: المحبة الفترة دي قليلة بين الناس، قليل قوي اللي بيعامل الناس بما يرضي ربنا. يمكن هي بتقول انه اللي موقع العلاقات الفترة دي المحبة، هي شايفة انه ضلع المحبة مش موجود، فبالتالي لما ضلع المحبة ما كانش موجود العلاقة كلها تهزت. وانا معاكي جدا يا إيرين في الموضوع ده، ومعاكي انه المحبة بقت فترة، والمحبة ما بقتش قادرة تحتمل، والمحبة ما بقتش قادرة تبقى موجودة، فما بقيناش قادرين نكمل الاحترام. لسه مكملين، وكل واحد فيكو يقول لي المثلث بتاع حياته والثلاث أضلاع بتاعت حياته عاملة ازاي. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. وشاركوني ومعايا لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف بيقولك ايه.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الله ما بيغلطش، حقيقة كلنا عارفينها بس بننساها وقت الألم والتجربة. ليه يا رب؟ سؤال كل واحد بيتعرض لوقت ألم وتجربة صعب، بنرفع عينينا فوق ونقول له اشمعنى أنا؟ وليه عملت كده؟ أنا عملت إيه غلط؟ ومع أننا كلنا عارفين أن الله عمره ما بيعمل حاجة غلط، لكن في وقت التجربة بنبقى عايزين نقول له من غير ما نقول له ببقنا أن أنت غلط أنك وقعتني في تجربة. عايزك تثق أنه إن كان في وقت ألم أو كان وقت تجربة أو وقت راحة، الله لا يمكن يغلط وليه غرض وليه هدف. سؤالك وقت التجربة ما ينفعش يكون أن الله غلط، لكن سؤالك وقت التجربة يكون يا رب عاوز مني إيه في الوقت الصعب ده.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين في حلقة المثلثات، بس عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، إن احنا دلوقتي بقينا بنذيع راديو سما على التلفزيون، فتقدر وانت في بيتك من غير باكت نت، من غير انترنت، من غير أي حاجة خالص، تقدر وانت قاعد على كنبتك في البيت بتشرب شايك تشغل تلفزيونك، تنزل الترددات اللي موجودة في الكومنتات، وبقينا موجودين على النايل سات ورياتل سات. ولو انت بقى عايز تتكلم معانا وتكتب لنا، تقدر وانت بتتفرج تفتح اللايف بتاع الفيسبوك تكتب لنا في التعليقات، أو تفتح الواتساب بتاعنا، سجل الرقم عندك وتبقى تدخله على طول وتبعت لنا كل اللي نفسك فيه، وهنكون بنشارك كلامك في الحلقة. تعالوا كده ناخد التعليقات. وكل واحد فينا لو عملنا حياته مثلث، يا ترى إيه كل ضلع في حياتك؟ قول لي ثلاث أضلاع رئيسية موجودة في حياتك. نبيل بيقول الأسرة السعيدة زوج وزوجة متفاهمين، الضلع الثاني أولاد متحابين مترابطين، الضلع الثالث ارتباطهم جميعا بالقيم والتعليم وتعليم وعقيدتهم. صح، هو قال انه الضلع بتاع الاسره اللي من بره الكبير، البيز الكبير، بيكون زوج وزوجه والله، انا هزود الله، وعندك الاطفال او الاولاد المترابطين، وعندك التعليم، وبرضه نحط فيها القيم والمبادئ والحاجات دي كلها، انه التلات حاجات دول بيكونوا مثلث متوازن. ماجد بيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، وميرو بتقول صباح الفل يا فينا، عايزة ألعب ممكن أختار شهر 6؟ تعالي كده نشوف شهر 6 بيقولك إيه، وبعد ما نشوف شهر 6 هتجاوبي على السؤال ده، مهم جدا. شهر 6 بيقول إيه الضلع اللي في حياتك من الحاجات دي محتاجة تشتغلي عليه قوي؟ إيه الضلع اللي في المثلث ده أنت شايفة انه انت محتاجه تشتغلي عليه؟ التقبل، تاني ضلع الامتنان، تالت ضلع الحدود الصحيه. كل واحد فينا عنده تلات اضلاع هنتخيلها مع بعض، وهسالك واقولك ايه الضلع اللي تكوني محتاجه تشتغلي عليه. الضلع اللي محتاجه تشتغلي عليه هو الضلع اللي هتكوني بتصلي عشانه قوي، هو الضلع اللي هتكوني بتبتدي تشتغلي انه يا رب انا اشكرك انك نورت عيني دلوقتي على انه في ضلع انا كنت ناسياه، مش عايز اشتغل عليه اكتر، اشتغلت عليه شويه وعايز اشتغل عليه اكتر. انا بقى شهر 12، يلا بينا ربنا يستر نشوف شهر 12 بيقول ايه. التلات اضلاع في حياتي السلام، الفرح، الشكر. ايه اللي انا الضلع اللي محتاجة اشتغل عليه؟ هو صراحة انا التلاتة بشتغل عليه يعني. بصوا، السلام، انا حد بيطلب السلام طول الوقت في قلبه، علشان مش اي غلطة من الناس اللي حواليا او اي عثرة بتيجي من الناس اللي حواليا او اي دقيقة او اي تجربة يحبطوني ويضايقوني، فدايما انا بصلي من اجل السلام في الاوقات الصعبة، لانه الوقت الصعب ان احنا سهل قوي نفقد فيه سلامنا. الفرح طبعا في وسط العالم الصعب، ان انت توجد الفرح ده محتاج مجهود كبير جدا، لانه كل ما تفرح كل ما هتلاقي يعني الشيطان بيوعيك فرحك باي شكل. فالفرح انا الضلع ده بشتغل عليه جامد قوي برضو، فكره ان انا يا رب اديني فرح حقيقي، فرح داخلي قبل ما يكون خارجي، فانا ده بشتغل عليه جدا. والشكر يعني بحاول كل يوم اخد وقت شكر، لانه يستاهل، يستاهل قوي ربنا انه يتشكر في كل لحظة، في كل نفس يستاهل ان هو يتشكر. فالصراحة انا مش قادرة يعني اقول حاجة على الثلاث اضلاع دول، بل بالعكس لغاية اخر يوم في حياتي حاسة ان انا هفضل اشتغل على الثلاث اضلاع دول، لان الثلاث اضلاع دول ما بيقفوش لحظة. فانا بالنسبة لي الثلاثة هشتغل عليهم. نبيل بيقول الذي قال إن الحب يبدأ بنظرة في ابتسامة، ده فكرة خاطئة، الأضلاع الثلاثة خداعة. لا، ده ضلع الحب بقى، ده العالم بيصوره في الـ في الـ في الميديا صعب جدا، في الدراما صعب جدا، المسلسلات والأفلام بتطلع أضلاع الحب مأساوية. الحاجة الرئيسية في الحب دايما يضلعوها في الدراما الجنس، ودي مشكلة إن الحب بيقع دايما في العلاقات. ولما هم بيشغلوا الحتة دي عند الشباب، الشباب بيبقى داخل الحب برضو بالهدف ده، فالدراما بتوقع مثلث الحب، المثلث المقدس، المثلث الحلو. هو جزء من الأضلاع، لكن هو أو هو ضلع من الأضلاع، لكن هو مش توتالي كل الأضلاع، أو مش هو القمة المثلث الرئيسية. نبيل كمان بيقول طيب نفكر قليلا، لو كانت أضلاع حياتي 6 أضلاع هل تثبت تكون متأرجحة؟ تكون متأرجحة جدا. احنا بنشتغل على 3 أضلاع عشان هما متزنين، وانت نفسك قلت انه 3 أضلاع هما اكثر 3 أضلاع متزنة، اما 6 أضلاع هيبقى اللي هو الشكل اسمه ايه اللي هو السداسي. فبالتالي مش لا، ممكن تجيله الرياح توديه في حتة كده. طب تعالوا نكمل كده ونشوف المثلث اللي هنتكلم فيه دلوقتي، مثلث السلام النفسي. ومثلث السلام النفسي الكثير بيبحث عنه، في ناس معاها فلوس بس هي تلاقيها مش مرتاحة، مش مبسوطة، وفي ناس حققت أحلام كتيرة من أحلامها بس برضو مش حاسة بسلام. إيه؟ في إيه؟ هو السلام الحقيقي النفسي مش بيجي من الظروف، مش بيجي من لحظة، مش بيجي من موقف، مش بيجي من حاجة أنا حققتها فدي هتديني سلام خالص. هو معتمد على 3 أضلاع رئيسية، ولو أنت ليك رؤية في 3 أضلاع دول شاركني وقولي إيه اللي ممكن يكون 3 أضلاع دولة أغيرهم ويدوني برضو السلام. كل واحد، أنا بتكلم على الفكرة الرئيسية، على البيز الرئيسية، بس ممكن أنت تكون ليك رؤية تانية شاركني بيها. 3 أضلاع اللي أنا قعدت أفكر فيهم قوي في السلام، وقعدت حلل مثلث السلام معايا، حسيت انه اول ضلع محتاجة اتكلم فيه التقبل، انك تقبل اللي مش قادر ان انت تغيره، الواقع المؤلم، الواقع اللي مش بايدك تغيره، مرض، سفر، تجربة صعبة، كل دي واقع انت مش قادر تغيره، فمحتاج ان احنا نقبله، نبطل نحارب الواقع، نبطل نكافح ضد الطيار طول الوقت، نبطل نتمرد على كل الأوضاع اللي مش بإيدينا، وده مش استسلام، لكن ده بداية لتغيير حقيقي في حياتي، بداية لنقلة مهمة قوي في مثلث السلام. طيب تاني ضلع أنا شايفاه، يبقى أول ضلع تكلمنا فيه التقبل، تاني ضلع أنا شايفاه الامتنان. لما عينك طول الوقت تفضل شايفة اللي ناقص في حياتك، اللي مش قادر عليه، اللي عند الناس ومش عندك، عمرك ما هتشبع، عمرك ما هتحس بالسلام. لكن لما تشكر على اللي عندك وتقول يا رب أشكرك، ليا أمنيات، ليا أهداف، ليا أحلام معاك هحققها، بس أنا بشكرك على اللي عندي، وتعدد الحاجات اللي عندك، قلبك نفسيا هيبدأ يهدى، هيبدأ يقبل حياتك ويطورها، حتى لو لسه في حاجات كتيرة قوي بتحلم بيها. فأنا شايفة أنه تاني ضلع رئيسي في السلام هو الامتنان، يبقى أول ضلع التقبل، تاني ضلع الامتنان. تعالوا نتكلم في ثالث ضلع، في إزاي أوجد سلام داخلي عندي، الحدود الصحية. مش كل الناس ليها حق تتدخل في حياتك، لو سبت حياتك سداح مداح من غير أبواب، أي حد معدي سلام عليكم ويدخل، إيه ده؟ في ايه؟ انا مش هبقى مرتاح، مش كل طلب لازم توافق عليه، مش كل علاقة لازم تدخلها، مش كل ناس عرضت عليك حاجة لازم تقبلها. الحدود بتحمي طاقتك وقلبك ووقتك. فتالت ضلع مهمة قوي في السلام الداخلي هو الحدود الصحية. يبقى تلات أضلاع مهمة قوي في السلام الداخلي. دور شوف إيه اللي واقع فيهم ومش بتعمله، هتحس وتشعر ليه أنت ما عندكش سلام في قلبك. التقبل، الامتنان، والحدود الصحية. طيب تعالوا كده، لو وقعنا ضلع من التلات أضلاع دول زي ما بنعمل، إحنا بنقول التلات أضلاع وبنجرب نوقع ضلع ما بينهم. تعالوا نوقع ضلع من السلام الداخلي. أول حاجة، لو خلينا فيه تقبل وامتنان بس بدون حدود صحية، هتستنزف وهتتعب قوي من أجل إرضاء كل الناس اللي حواليك. طيب لو حطيت حدود وعملت امتنان بس أنت مش متقبل الأمور الصعبة اللي في حياتك والظروف الخارجة عن إرادتك، هتفضل في صراع طول الوقت مع الواقع. ليه يا رب؟ وهتستنزف نفسيا جدا. طيب لو عملت تقبل وعملت حدود بس بدون امتنان وبدون شكر، هتعيش فاقد الإحساس بالنعم، وبالتالي عمرك ما هترضى، وبالتالي عمرك ما هتنبسط، دايما حاسس ان في حاجة ناقصاك، دايما انت مش كفاية. السلام النفسي مش ان حياتنا تبقى خالية من المشاكل، أو إني ما عنديش ضغوطات أو ما عنديش تجارب. السلام النفسي إن قلبك يعرف يعيش وسط كل المشاكل دي من غير ما ينهار، عينه على ربنا وعارف إنه هو سنده. فيا ترى إيه أكتر ضلع في أضلاع السلام النفسي أنت محتاج تشتغل عليه؟ تعالوا كده نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. لا ما عندناش تعليقات. طيب يلا نرجع نكمل المثلث اللي بعده ونتكلم فيه ونحكي فيه ونشوف. وده المثلث ده الطلب مني، يعني ناس كتيرة قوي ما تيجي تحكي معايا تقولي انا نفسي يبقى عندي شخصية قوية، نفسي احس ان انا ليا الكاركتر بتاعي وسط الناس، مش ان انا اكون تابع او ان انا اكون خايفة اتكلم. فمثلث الشخصية القوية دي ناس كتيرة قوي نفسها فيه، نفسي يبقى شخصيتي ليها صوت وصوت عالي اعرف اتكلم بيه، نفسي اعرف الناس تشوفني، الناس مش شايفاني. تعالوا نتكلم على اضلاع للشخصية القوية ونشوف انهي ضلع ممكن يكون واقع ونبني بيه الشخصية القوية اللي في حياتنا. وتعالوا برضو نجرب نشوف نشيل ضلع من الأضلاع دي ونشوف إيه اللي هيحصل. أول ضلع في الشخصية القوية بدون منازع الثقة بالنفس. مفيش شخصية قوية مش واثقة في نفسها. الشخصية القوية اللي واثقة في نفسها بتبقى عارفة قيمتها، وأهم حاجة في جملة مش إنها عارفة قيمتها، إنها مش بتستمد قيمتها من مدح الناس، مش مستنية رأي الناس عشان يقولوا لها هايلة شاطرة قوية جدا، أنت شخصية مالكيش شبه. الثقة الحقيقية الهادية في الشخصية القوية مش محتاجة تثبت نفسها كل دقيقة، مش محتاجة حد يسقف لها، مش محتاجة حد يديلها كومبليمو ويقول لها انت هايلة وشاطرة وممتازة. لا، دي حاجة نابعة من جوايا، انا مؤمنة بنفسي، انا مؤمنة بقدراتي، انا مؤمنة بامكانياتي، فانا خلاص تمام. يعني مش مستنية حد، حتى لو غلطت في مرة مش مستنية حد يلومني، لان انا اوريدي عارفة ان انا غلطت، فإتس أوكي، انا متقبلة الغلط بتاعي لانه ده كان خارج امكانياتي وأنا هكمل عادي. فالشخصية القوية مش بتستمد ثقتها بنفسها من الناس اللي حواليها. فأول ضلع هو الثقة بالنفس، الثقة اللي جاية من جوانا مش من مدح الناس لينا. تاني حاجة الحكمة. تاني ضلع مهم قوي في الشخصية القوية عشان تبقى عندك شخصية قوية الحكمة. يعني أنت عارف إمتى بتتكلم، مش بتتكلم وخلاص، إمتى تسكت، إمتى تواجه وتدخل في المواجهة دي مع الناس اللي حواليك، وإمتى تنسحب. مش كل معركة تستحق إن أنت تدخلها، في حاجات لازم تبعد عنها. وده الضلع الأساسي التاني في الشخصية القوية الحكمة. يبقى أول حاجة قلنا الثقة بالنفس، الشخصية القوية هي واثقة في نفسها. تاني حاجة الحكمة، تاني ضلع هو الحكمة، تالت ضلع هو التواضع. في ناس فاكرة إنها علشان تبقى ليها شخصية وليها برستيج وليها كيان بيختلط عليها الأمر، إنك تقعد تقول أنا موجود، أنا عندي، أنا أملك، أنا ليا رأيي. أنا قلت قبل كده، والفرعانة اللي بنتفرعانها شوية على الناس دي، لما أقول التواضع، التواضع مش معناه أنه أنا أقلل من نفسي، لكن أن أنا أبقى عارف قيمتي من غير ما أحس أن أنا أفضل من غيري. لو حسيت أن أنا أفضل من غيري طول الوقت، أنا عندي مشكلة في الضلع ده، لأنه الشخص القوي اللي واثق في نفسه هو مش محتاج يعمل مقارنة ما بينه وما بين غيره، مش محتاج يطلع اللي غيره غلطان وأنا صح. بالعكس، هو بيشتغل على قيمته وملوش علاقة بقيمة الناس اللي حواليه، وعارف ان كل بني آدم ليه قيمة وليه كاركتر وليه حاجة. عارفين في كاس العالم انبسطت قوي من اللعيبة اللي كانوا يسألوها ما يقللوش من قيمة اي لعيب تاني، ما يقللوش من قيمة اي منتخب. في جملة قالت قوية جدا، ان جميع المنتخبات تقريبا متساوية، فرق بس هو يعني ظروف حظ، لكن هم متساويين، فروقات بسيطة جدا ما بينهم. فده حد محترم جدا، ده حد واثق في نفسه وقوي جدا ومش بيقلل من الناس اللي حواليه. فالتواضع هو انك تعرف تتعلم، تعرف تعتذر. انت مش كبير على العلام، انت مش كبير على الاعتذار، بتعترف لما تغلط. ده فكرة التواضع، ده فكرة الشخص المتواضع، وده ركن أساسي جدا وضلع أساسي جدا في الشخصية القوية. فإذا الشخصية القوية عندها تلات أضلاع مهمة قوي: الثقة بالنفس والحكمة والتواضع. طيب تعالوا نوقع الضلع منهم ونشوف الشخصية إيه اللي هيحصل لها. لو حطينا الثقة بدون حكمة هيبقى فيه اندفاع، ثقة بدون حكمة هيبقى فيه اندفاع، شخصية مندفعة، والشخصية المندفعة هي مش الشخصية القوية، هي ما بتندفعش. الشخصية القوية عندها قدر كبير جدا من الحكمة انها تعرف تفرمل نفسها. طب لو حطينا ثقة بدون تواضع هيبقى فيه غرور رهيب. طب لو حطينا تواضع بدون ثقة هيبقى ضعف وتردد من الشخص، مش عارف ياخد قرارات، ودي برضو مش الشخصية القوية. لو حطينا حكمة بدون ثقة هتعرف الصح لكن هتخاف تعمله، هتعرف الصح لكن هتخاف تعمله. الشخصية القوية مش شرط هي اللي تعرف تكسب كل نقاش، مش شرط انها هي اللي دايما يتقال عليها انها احسن شخصية. بالعكس، الشخصية القوية هي اللي بتعرف امتى تتكلم، امتى تسكت، امتى تعترف وتقول انا غلطانة انا اسفة. لو هتقيم مثلث الشخصية القوية هتحط ايه التلات اضلاع من وجهة نظرك؟ لو هتبني تلات اضلاع ده تانيين، ايه هما التلات اضلاع؟ ولو شايف انه انت شخصية قوية بس عايز تشتغل على ضلع معين، يا ترى ايه انهي ضلع عايز تشتغل عليه؟ تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي كتير قوي في المثلث اللي بعده. هقول لكم المثلث اللي بعده وشاركوني كده. مثلث برضو واقع قوي عندنا او عند ناس كتيرة قوي، مثلث اتخاذ القرار. عايز اخد قرار يا جماعة، عايز اتعلم اخد قرار، وعايز اعمله مثلث عشان ابدأ يعني اسهله. اي حاجة عايز تسهلها اعملها مثلث. فانا المثلث اللي جاي عايز اخد قرار، حطولي تلات اضلاع لاتخاذ القرار. فاصل ونرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. لما أقول لك تعالى نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعالى نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل إسبريسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة، ويؤسفني أقول إن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك كلم ربنا.
1: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.
2: ورجعنا ومكملين وبنتكلم عن مثلثات حياتنا. يا ترى لو حياتك مثلث ايه التلات اضلاع اللي هتكون بتتكلم فيه؟ دلوقتي هنتكلم عن مثلث مهم قوي في حياتنا، مثلث اتخاذ القرار. مثلث اتخاذ القرار كتير قوي ناس بتاخد قرارات وتندم عليها، او وقت اتخاذ القرار ما بتبقاش عارفة، بتبقى محتارة، انا مش عارفة اعمل ايه. تعالوا كده نحاول نسهل مثلث اتخاذ القرار ونحط له ثلاث أضلاع، ولو انت ليك رؤية برضو في الثلاث أضلاع وعايز تحط بدلهم ثلاث أضلاع تاني شاركني في ده. أول حاجة أنا بشوف أنه المثلث الأساسي في اتخاذ القرار العقل. يعني العقل دايما بيسأل هل ده منطقي؟ بيحسب النتائج، بيحسب المكاسب، بيعمل مقارنات، بيفكر في المستقبل. فالضلع بتاع العقل ده مهم قوي، ما ينفعش تدخل تاخد قرار من غير ما يكون عقلك شغال جدا. طيب الضلع الثاني الذي لا يقل أهمية المشاعر، والمشاعر يجب أن لا نتجاهلها، لأن بيبقى فيها جزء كبير قوي، يعني كلام الله معانا، إحساسنا، يعني الإحساس ده مهم قوي إن أنا ما تجاهلوش. فالمشاعر دايما بتسأل هل أنا مرتاح، لأن القرار الصح مش المفروض إنه يكسر روحنا أو يجبرنا طول عمرنا وإحنا عايشين ندمانين، مش هو ده القرار الصح. فالمشاعر ليها دور أساسي في اتخاذ القرار. تالت ضلع مهم قوي في اتخاذ القرار المبادئ والقيم، وده الضلع اللي دايما بيسأل هل ده صح؟ لو القرار ده اتاخد حتى لو سهل، هل ده بيتفق مع أخلاقي وقيمي وإيماني وقناعاتي ولا لا؟ فالثلاث أضلاع دول مهمين جدا في فكرة إن أنا أخد قرار، ما ينفعش أخد قرار من غيرهم. طيب لو في ضلع وقع، العقل مثلا بدون مشاعر، القرارات هتيجي باردة جدا ووارد جدا إنها تبقى مؤذية ليا أو للناس اللي حواليا. طيب لو المشاعر بدون عقل، قرارات متسرعة ومندفعة جدا. طيب لو عقل ومشاعر بس بدون مبادئ، ممكن نختار الأسهل لكن مش هيبقى الصح، مش هيبقى الحاجة اللي أحس بيها بنفسي قدام نفسي، مش أحس إن أنا بحترم نفسي فيها. فممكن أخد قرار سهل بس ما احترمش نفسي فيه. فمعنى كده إنه مش كل قرار مريح هو قرار صح، ومش كل قرار صعب هو قرار غلط. الحكيم هو اللي يقدر يوازن ما بين العقل وما بين القلب وما بين المشاعر وما بين المبادئ والقيم، هو اللي يقدر يوازن ما بين العقل والقلب والمشاعر يقدر يوازن ما بين العقل والقلب والمبادئ والقيم. التلات أركان دول هما اللي بيحددوا له أنت هتاخد القرار إزاي. طيب تخيل كده لو اتخانقت خناقة مع حد، المشاعر هتقولك امشي امشي وسيبه فورا، ده جه عليك ازاي يعمل فيك كده، وتندفع بقى وتتعصب وحاجات كتيرة قوي. العقل هيقول ايه؟ استنى، يمكن ده فيه سوء تفاهم، نسمع الاول هو عمل كده ليه. المبادئ هتقول انا ينبغي ان انا اتكلم باحترام، ينبغي انه انا احافظ على كلامي عشان ما يتخدش عليا كمان. فلما التلاتة يشتغلوا مع بعض هنوصل لاحسن قرار في العلاقة، اذا كنت محتاج ابعد عن الشخص ده ولا اذا كنت محتاج اكمل معاه، ودي كانت ساعة شيطان زي ما بيقولوا. طيب تعالوا ناخد كده مثلث كمان لطيف جدا، مثلث التربية بقى، ندخل في المثلثات القوية، مثلثات التربية، مثلثات الجواز، مثلث الروحي. يعني تعالوا نشوف مثلث التربية ده شكله بيبقى عامل ازاي. مثلث التربية، التربية حلو ان يكون فيها حب، حلو ان يكون فيها عطاء. ناس كتير قوي تسأل طب احب ولا اعمل حزم واشد على العيال وعاقب واعمل ايه؟ التربية الحديثة دي بهدلتنا خالص، مش عارفين نعمل فيها ايه. زي ما كل حاجة في حياتنا تلات اضلاع، هو برضو الطفل في حياته او الولد والبنت في حياتنا محتاجين برضو التلات اضلاع عشان يطلع سوي نفسيا واخلاقيا، وكمان يكون معاه حلاوة عشرة مع ربنا. اول حاجة الحب، مش هنقدر نشيل ضلع الحب ده خالص من التربية. يعني الطفل محتاج انه يحس انه هو محبوب، والحب ده مهما غلط مش مشروط، مش لو عملت كذا انا هحبك، لا ده حب دائم ومهما عملت انا لسه بحبك. لان الحب ده هو اللي بيديه الامان، هو اللي بيديه الثقة، هو اللي بيحسسه انه ليه مكان في قلب اهله، هو اللي بيحسسه ان انا محمي، انا محبوب. اكتر ناس تعبانة هي الناس اللي محسستش بالحب وهي صغيرة في بيت اهلها. طيب تاني ضلع بحسه قوي الشدة والحزم. يعني لو انا حبيت وما حطيتش حدود هيخلي الطفل يحس ان كل حاجة مسموح بيها، ما عندوش لأ، متدلع. والطفل المتدلع ده في المستقبل هيتعب جدا، وهيتعب الناس اللي حواليه، وهيبقى عثرة كبيرة جدا. فاحنا بنربي عشان نأذي المجتمع بعدين. بس في نفس الوقت الشدة والحزم مش معناهم الأسوأ، مش معناهم الضرب، مش معناهم الإهانة، مش معناهم التقليل، لا. يبقى في قانون وفي عقوبات لانتهاك القانون ده. يعني حبيبي لو ما عملتش كذا، أو لو ما ده الرولز بتاعتنا، لو ما مشيتش على الرولز ده هيكون في العقاب الفلاني. والعقاب بمنتهى المحبة، مش بقى بستفزه ولا بهينه، لا، لسه الضلع بتاع الحب شغال، أنا بعاقب بمنتهى المحبة. ينفع عقاب بمنتهى المحبة ويبقى عقاب ناجح جدا، يبقى هو مكسوف من نفسه وهو بيتعاقب، عشان بابا بيحبني وماما بيحبوني وزعلانين ومعاقبني. فحتى لما يقول أنا متعاقب، أنا يقول أنا متعاقب عشان أنا غلط. الضلع التالت اللي أنا بشوفه أساسي في التربية وما ينفعش نتجاهله القدوة، وده أهم ضلع كمان، لأنه الأطفال بيتعلموا بعنيهم أكتر من ودنهم. لو قلت ما تكدبش يا حبيبي وانت صبح وليل شغال، لا قوله مش موجود، لا ده انا ما خرجتش النهاردة وانت اصلا برة، الكلام ده كله حتى لو بتعمله بشكل عفوي هيتعلم من افعالك، هيتعلم من اللي شايفه منك، مش من الكلام المثالي اللي انت عملت الدهوله. فتعالوا نشوف لو ضلع وقع بقى من المثلث التربية ده، حب بدون حزم وبدون شدة هيبقى تدليل وفوضى، فوضى فوضى في حياة البني آدم الصغير ده اللي هيطلع يبقى مؤذي للمجتمع الكبير. طيب شدة بدون حب، خوف وقلة ثقة بالنفس وعدم تعاطف وبلاوي، بلاوي. لو عملت شدة من غير حب ده كارثي، انت بتني حياة البني آدم ده. طيب لو حب وحزم بس مفيش قدوة، الطفل هيحصل عنده تشوه، هيحصل عنده تشويش، هيبقى متلخبط جدا بين الكلام اللي بيسمعه والكلام اللي بيشوفه، فهيطلع مش مصدق أي حاجة، فقد الثقة في نفسه، فقد الثقة في الناس اللي حواليه، مش عارف معايير الصح والغلط فين، ما احنا بهدلنا له معايير الصح والغلط. طيب تعالوا كده نشوف مثلث كمان من المثلثات، بس خليني أقول إنه ولادنا دايماً مش نسخة من كلامنا، أولادنا غالبا هم نسخة من تصرفاتنا، هتلاقيهم بيعملوا نفس الحاجة اللي انت بتعملها. فلو عايز مثلا ابنك يحب القراية، مش كفاية أبدا ان انت تشتري له كتاب، اقعد معاه
1: واقروا سوا ويشوفك وانت ماسك كتاب. ما تقولش انا ليه ابني مش بيحب القراية. طب ما حضرتك مش بتحب القراية وعملت تحشيله في كتب هو اصلا ممكن اصلا ما يكونش موهبته كمان القراية. طيب يا ترى ايه اكتر ضلع من الاضلاع دي بتوقع التربية؟ ايه اكتر ضلع شايفينه انت انه احنا مش موجود عندنا ومحتاجين نشتغل عليه؟ او الجيل اللي واقع يا ترى كان ايه اكتر ضلع مش موجود في المثلث بتاعه؟ تعالوا نشوف بقى مثلث الجواز. ومثلث الجواز ده مهم قوي وده اللي اتكلمنا عنه في التعليقات، وقلنا انه الزوج والزوجة والله هو البيز الاساسية في الجواز. تعالوا بقى ندخل جوه شوية ونعرف الاضلاع اللي بتخلي الجواز من الناحية العملية بقى، من الناحية المعاشة، بينجح او بيبقى فيه ضلع مش متوازن. ناس كتير قوي بتفتكر ان انا لما اتجوز جوازة حب ان الجوازة هتكمل، وخدي اللي بتحبيه علشان تعرفي تستحملي عيوبه، ما الحب هيساعدك تستحملي عيوبه. بس هو الجواز ما بيعيش بالحب لوحده لأجل الأمانة. يعني لو قلنا انه اتنين متجوزين عن حب وليه ما كملوش مع انهم بيحبوا بعض؟ لانه في اضلاع تانية احنا تجاهلناها. والجواز مش بيكمل مثلا بان انا اصبر لوحده، انا هصبر على الظروف يمكن تتغير، هصبر على المركب لغاية ما تمشي. لا، ما هو ممكن برضو ما يتغيرش. الزواج الناجح العملي اللي بنعيشه هنعمله ثلاث أضلاع. وبرضو لو حابب تشاركنا بجواز بثلاث أضلاع من وجهة نظرك برضو شاركنا بده، هيبقى لطيف جدا في التعليقات. تعالوا نتكلم على الضلع الأولاني في الجواز. بشوف انه المودة والحب مهمين قوي، لانه الحب والمودة بيبتدوا العلاقة، بيخلونا نعرف يبقى عندنا قبول للشخص، بيخلينا نعرف ندخل العلاقة دي من أولها. لكن لازم يتجدد باهتمام، لازم يبقى فيه كلام حلو، لازم يبقى فيه وقت وتقدير وحاجات كتير قوي عشان الحب ده يكبر، وعشان المودة دي ترتقي بقى لحتة الحب. فمهم قوي يبقى فيه حاجات تانية مع الحب، مش أنا بحبك وخلاص. طيب تاني ضلع ومهم قوي وانا بشوف انه من ضمن الاضلاع اللي لما بيقع بيعمل مشكلة في الجواز، التواصل. والتواصل ده مش مجرد كلام، مش كلمتين وخلاص. التواصل فكرة انه كل طرف بيحاول يسمع الطرف اللي قدامه. حلو قوي ان انا اعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه، بتتضايق من ايه، بتنبسط من ايه، ايه الحاجات اللي تتمنى تعملها. حلو قوي ان كل شخص فينا يتكلم عن نفسه كتير، ويتكلم عن الحاجات اللي بيحبها، ويتكلم عن احلامه مع الشخص التاني. حلو قوي ان الاتنين يرجعوا من بره من الشغل كل واحد يسأل التاني عملت ايه في شغلك، يومك كان عامل ازاي، طب ايه اللي ضايقك، طب ايه اللي حصل. حلو قوي ان الاتنين يتبادلوا مكالمات تليفون طول اليوم. ها انت كويس، فطرت، اتغديت، طب احنا هنتغدى ايه النهارده، طب تفتكر نعمل ايه، طب انا زهقانه مش جايلي نفسي اعمل اكل، تعالى ندخل نخرج ناكل بره، او هقول لك تعالى ناكل النهارده اي حاجه خفيفه وخلاص، سندوتشات اي حاجه وخلاص. الحاجات الصغيره دي هو ده التواصل. انا بحاول طول اليوم اعمل تواصل ما بيني وما بين الشريك اللي قدامي. وبشوف انه كتير جدا من وقعان مثلث الجواز هو التواصل. مفيش تواصل ما بيننا، كل واحد عايش في البابل بتاعته، في القوقعة بتاعته، في الدوامة بتاعته، ومتحمل المشاكل وساكت. طب ما نشارك المشاكل سوا، ما نتكلم عن ايه اللي تعبني وايه اللي تعبك مع بعض. كل واحد يعبر عن احتياجاته وبوضوح، ما استناش ان اللي قدامي يحس بيا، ما استناش اصل الاهتمام بيطلب. لا، الاهتمام ما بيطلبش. لا، الاهتمام بيطلب على فكرة، الاهتمام بيطلب، ومحتاجة ان انا اقول احتياجاتي ايه بشكل واضح عشان العلاقة تعرف تكمل، وعشان ضلع التواصل ده يعرف يكون مكمل. بشوف ان ثلاث ضلع

مش عامل حسابك على الضلع ده ما تدخلهاش احسن، استنى بره كده لغايه ما تقتنع ان الضلع الثالث المهم في العلاقه الزوجيه الالتزام. الالتزام ده قرار مش بتاخده من الاول وبعد كده ترجع فيه وتقول انا مش قادر على لا يا جماعه الموضوع اكبر مني، لا ده قرار يومي بيتجدد كل يوم مع صحيانك من النوم. ازاي احافظ على العلاقه؟ ازاي احل الخلافات بدل ما اهرب منها؟ التزام اتجاه كل حاجه في الحياه، اتجاه العلاقه بشكل كامل. فبحس ان التلات اضلاع دول لو مش موجودين في الجواز، الجوازه هتبقى بعافيه قوي ومش هتبقى متوازنه. طيب تعالوا نشوف لو ضلع وقع. الحب بدون تواصل، احنا بنحب بعض بس مش بنتكلم كتير ومش بنحكي مع بعض كتير، ومش كل واحد بيعبر عن احتياجاته، هتلاقي طول الوقت في سوء فهم مستمر، سوء فهم، في خناقه وسببها انه الامور مش واضحه، انا ما كنتش فاهم كده وانا ما كنتش فاهم، ما انتوا ما تواصلتوش، ما انتوا ما اتكلمتوش، ما انتوا ما تشاركتوش مع بعض. طيب حب وتواصل بس ما فيش التزام، ايه اللي هيحصل؟ العلاقة دي هتتهز من أول أزمة، لأنه في واحد بيخلع وبيجري، خلاص أنا مش مسؤول، أنا مش قادر أبقى مسؤول أكتر من كده. فالعلاقة دي مهما كان فيها حب وفيها تواصل حقيقي مش هينفع تكمل، حقيقي مش هينفع تكمل. الالتزام مهم جدا، الالتزام هو اللي بيساعدنا نكمل في الأزمات. طيب لو تواصل والتزام بس مفيش حب ومفيش مودة عايشينها كده، العلاقة ممكن تستمر سنين وممكن تستمر لآخر يوم في العمر، بس هتفقد دفئها مع الوقت، هتفقد المشاعر الجميلة مع الوقت، هتبقى عايش وخلاص، بأدي أنا مؤدي لكن ما عنديش إحساس. ودي ساعتها لو أي حد جه من بره ادالك الحتة دي هتبص تلاقيك بتسيب العلاقة دي بأضلاعها كلها وبتروح للعلاقة الجديدة. فالحب مهم جدا في العلاقة، ان احنا نبني الحب ده مهم قوي في العلاقة. فالجوازة الناجحة مش ان احنا ما نتخانقش، بالعكس الخناق حاجة مهمة جدا في الجوازة. الجوازة الناجحة هو ان احنا نعرف لما نتخانق ما نخسرش بعض، هي دي الجوازة الناجحة. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض ونحكي ونشوف مثلث. احنا عندنا مثلثات كتيرة قوي بس هو الوقت مش هيسعفني، انا نفسي اتكلم على المثلث الروحي قوي، فخلاص هطنش مثلث المثلثات الباقية. تعالوا نتكلم عن المثلث الروحي. اي بني ادم عشان يمشي في حياته خطوات، ربنا هو الاساس، يعني علاقتي بربنا هي اللي هتنجح كل المثلثات دي. يعني لو قلنا ان كل مثلث هيبقى فيه هيدن ضلع كده او فيه ضلع مخفي، هو الله، الله موجود في كل المثلثات بتاعه الحياه. طيب انا علشان اوصل ان يبقى فيه علاقه حلوه مع ربنا لازم يكون فيه مثلث روحي. الثلاث اضلاع بتاعه المثلث الروحي هقولهم ومش هقدر اتكلم فيهم. الصلاه مهم قوي ان يكون ليا وقت كل يوم بتكلم فيه مع ربنا، ما تحطش الشكل للصلاه، مش مفيش قانون الزم بطريقه الصلاه، طريقتك وكلامك مع ربنا انت بس اللي بتحطها مع ربنا. عايز تتكلم وانت ماشي، عايز تتكلم وانت واقف، عايز تتكلم وانت ساجد، عايز تتكلم وانت رافع راسك، عايز تتكلم بايدك، اعمل اللي انت عايز. عايز تتكلم كتابه، شكل الصلاه انت حر فيها، انت اللي بتحددها. تاني حاجه ان انا اسمع ربنا بيقول لي ايه، مهم قوي اسمع ربنا بيقول لي ايه، من خلال قرايات، من خلال وعظات، من خلال اماكن روحيه اعرف ربنا عايز يقول لي ايه، ربنا يتواصل معايا ازاي. تالت حاجه التطبيق، الاعمال، اراعي ربنا في كل اعمالي، لانه انا لو مارست الاتنين بس ايمان بدون اعمال فهو ميت، فالضلع واقع. فالتلات اضلاع هو صلاه، سماع كلمه ربنا، والتطبيق لكلمة الله. أشوفكم الأسبوع اللي بعد الجاي في حلقة جديدة بموضوع جديد. كنت مبسوطة أن أنا معاكم النهاردة قوي، صباحكم زي الفل، أمين، ربنا يساعدنا نقود مثلثات حياتنا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنتكلم وإحنا مش مدركين إنه كلامنا ليه تكلفة وكلامنا ليه تمن. كلامنا ممكن يكلفنا، كلامنا مهم جدا ولازم نخلي بالنا منه. كتاب مقدس بيعلمنا إنه يا رب احفظ شفتي واجعل حارس لفمي. حقيقة داود صلى الصلوة دي لأنه شعر قوي بأهمية إنه يكون منضبط في كلامه. صعب قوي إنك تلاقي شخص بيتكلم، ده حتى الناس اللي في العالم قالوا يعني ده ربنا عمل لنا فم واحد وودنين اتنين علشان نسمع أكتر ما نتكلم. الحقيقة الكلام خطر جدا، الكلام بيؤدي إني أرتكب خطية. كتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، يعني من خطية. فالكلام خطية قدام الرب، لكن أيضا الكلام خطية وغلط في حق الناس. بيقول سفر الأمثال يوجد من يهزر مثل طعن السيف. ممكن أهزر مع شخص كأني طعنته بسيف، لكن هل يا ترى الكلام ممكن يأذيني أنا؟ الحقيقة في سفر الأمثال أصح 21 والآية رقم 28 بيقول الكتاب شاهد الزور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم. هنا سفر الأمثال بيتكلم عن شهادة الزور، لكن الحقيقة نفسي أخد الموضوع يعني شمولية أكتر. شاهد الزور يهلك يعني الشخص اللي بيتكلم كلام ما حصلش ده بيؤدي إلى أنه ممكن في الأرض يتعاقب. لكن لو وسعنا المنظور للآية دي وقلنا أنه مش بس الشاهد بتاع الزور، لكن الشخص اللي بيتكلم كلام غلط، كلام مش حقيقي، الشخص اللي ممكن يكون بيكذب، الشخص اللي بيلف ويدور علشان ينقذ نفسه من الأزمات، غالبا المبدأ واحد اسمه أنه يهلك. الكتاب بيعلمنا أنه ليس خفي إلا ويعلن، والحقيقة الرب إله عادل جدا. فأنا بتكلم لو أنا بتكلم بدون ضوابط وبدون مخافة للرب، لو أنا بتكلم أنا مش بس بعمل خطية قدام الرب، مش بس بهين الناس وبجرح فيهم، بس وأنا بتكلم أنا بدمر نفسي، وأنا بتكلم كل كلمة بتتحسب عليا. كتاب مقدس بيقول إنه كل كلمة يتكلم بيها الناس هيعطوا عنها حساب. أنت متخيل يعني إيه كل كلمة؟ كل كلمة هدي عنها حساب. كل كلمة لازم تكون مليانة بالمخافة ومليانة بالاستقامة. هل يا ترى ممكن الكلام يهلكني أنا شخصيا أو يأذيني أنا شخصيا؟ الحقيقة واحدة من الأبعاد المستجدة في حياتنا في هذا العصر إنه التكنولوجيا بقت متاحة. فتخيل إنه ممكن تقول كلام في مكالمة وشخص غير مستقيم ياخد كلامك ويسجل لك الكلام، ويكون الكلام اللي انت قلته سبب في إيقاع الفتنة أو سبب في قطع العلاقات بينك وبين شخص آخر، أو سبب دينونة وسبب يعني ملاحقة لحياتك أو ملاحقة لشخصك نتيجة جمل أنت قلتها. هل أنت متخيل أنه ممكن الكلام بتاعك يتحول بشكل أو آخر أنه يكون ضدك؟ هل عمرك فكرت في البعد ده؟ ربنا النهاردة جاي يحذرنا أنه الكلام ممكن يكون سبب هلاك ليا، ممكن يكون سبب ضرر ليا. الكلام البعيد عن مخافة الرب، الكلام البعيد عن الاستقامة ممكن انه يأثر عليا. الكتاب بيقول كده انه شاهد الزور يهلك، انه اللي بيتكلم بالكذب ده بيتأثر هو اول واحد. يمكن بتظن انه انت بتكذب لاجل مصلحتك، او وهمك ابليس انه انت بتكذب علشان الامور تمشي، أو زي ما بيقولوا الناس الكذب بقى ألوان، كذب أبيض، كذب ملون. الحقيقة أحبائي هذه الأمور بعيدة تماما عن كلمة ربنا. الكذب كذب والصدق صدق. الكذب خطية وده واضح جدا، والكذب ليه تكلفة، الكذب ليه تمن. كل مرة
أنا بكذب، أنا بعمل خطية أمام الرب وأنا بورط نفسي. الكذاب غالباً بيتفضح، غالباً الكذب لابد أن يعلن، لأنه ده مبدأ كتابي في كلمة الله، ليس خفي إلا ويظهر إلا ويعلن. عايزين النهاردة نصلي يا رب من فضلك املانا بالمخافة، املانا بالاستقامة، اضبط أفواهنا. حبائي خطايا الكذب وخطايا الفم عامة محتاجين نقدم عنها توبة. يا رب من فضلك تعالى اغسل قلوبنا، تعالى طهر قلوبنا من كل خطية تكلمنا بيها يا رب. أنا بصلي أنك تملانا بالمخافة في كل كلمة. أنا بصلي النهاردة لناس يا رب حاسة أنه مفيش غير سكة أني أكذب عشان أنجي نفسي. أنا بصلي أنك تملانا بالمخافة وأنك أنت المسؤول عن إنقاذنا. يا رب من فضلك تداخل بقوة في حياتنا. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى. والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير. والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة، وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب. علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب أنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي، النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقول له: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي، أكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أوكلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل أمورنا اللي جاية يا رب. بنطرح كل مخاوفنا قدامك يا رب. انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا يا رب. انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهاردة يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدرة. هاللويا.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي مستمعي ومتابعي برنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. كل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا، أهلا بكم. موضوع الحلقة لهذا اليوم: تمتع ببركات الخروف المذبوح وبحبه الذي يشفي الروح. تمتع ببركات الخروف المذبوح وبحبه الذي يشفي الروح. نعم، في هذه الحلقة سنكتشف حب الرب العجيب، حب بلا حدود، من خلال صورة من أجمل الصور والرموز في الكتاب المقدس، وهي صورة الخروف. فتابعونا واستمعوا إلينا أحبائي المستمعين، خاصة في هذا الأسبوع، أسبوع الآلام والفصح والجمعة العظيمة، فأن أول صورة تأتي إلى أذهاننا وعقولنا هي صورة الخروف، وأول ما نلتفت إليه هو صورة الخروف، وأول ما نقرأه هو الأصحاح 53 من سفر أشعياء: كشاة تساق إلى الذبح. ونردد الترنيم التي تذكر ونتذكر بها عمل يسوع الكفاري الذي ذبح لأجلنا ورفع خطايانا. وصلاتي في هذه الحلقة أن نكتشف البركات التي لنا ونتمتع بها ونختبرها في حياتنا العملية، ولا تبقى مجرد معلومات وأمور نظرية. نعم، الترنيم لهذه المناسبة والتأملات حقا جميلة، لكن لا شيء أجمل من أن نختبر هذا اختبارا عمليا. هذه الترنيم جميلة وترجع بنا إلى أحداث الصليب وتجلي حب الرب، لكن ما أجمل أن يكون هذا الحب ليس مجرد شعار وفي الشفاه تكرار، لكن حياة وواقع، بل أعظم اختبار. فهيا بنا في هذه الحلقة نتأمل في حب الخروف يسوع المسيح الذي ذبح من أجلنا، ذبح لكل منا كما لو كان هو الوحيد على وجه الأرض. وسأتوجه الآن إلى صيغة المفرد لأخاطب عزيزي المستمع، وذلك لأن الرب يحبك محبة شخصية، دعاك بالاسم، اختارك قبل تأسيس العالم. فهل فكرت من قبل بهذه الفكرة؟ هل استوقفتك وجذبت انتباهك بأنك لو كنت الشخص الوحيد يحيا على وجه الأرض، فإن الرب يسوع سيتمم مشروع الخلاص آتيا من السماء، متجسدا من عذراء، ذاهبا إلى الصليب لكي يتمم الفداء، وذلك من أجلك أنت بالتحديد، وذلك من أجلك أنت بالتحديد. وقبل أن نكمل في هذه الحلقة بموضوع تمتع ببركات الخروف المذبوح وبحبه الذي يشفي الروح، تعالوا نرنم هذه الترنيمة الرائعة مع فريق قصر الدبارة: أحبك يا ربي أتبعك من كل قلبي. فاصل ونعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وعدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة، أحبك يا ربي أتبعك من كل قلبي. فهل فعلا نقصد ونعني هذه الكلمات من كل قلوبنا؟ يا ليت الإجابة تكون نعم. وكيف لا، فهو الذي أحبنا بلا حدود، حبه لنا أعلى من كل سدود. لم ولن يحبنا شخص مثل ما يحبنا يسوع. يحبنا مهما كانت حالاتنا وأخطاؤنا وعيوبنا، يحبنا حتى لو كنا من البعيدين عنه أو الرافضين محبته. أحبائي، ألا يذكرنا هذا بقصة الابن الضال الذي ترك بيت أبيه وتاه في حياة الضلال، ولكن في لحظة استفاقت روحه وفكر وقال: أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. ومع إن وصل إلى أبيه حصل ما لم يخطر بالبال، فلقد وقع أبوه على عنقه وقبله. وعندما قال له الابن جملته التي كان يرددها في داخله، نرى الأب وكأنه لم يدعه يكمل ولا يذكر شيئا عما كان. فرجوعه إلى بيته وحضن أبيه أعظم من كل ما مضى. هذا الرجوع غطى كل الماضي، بل وطرحه في بحر النسيان. إن كنتم تشعرون اليوم بأنكم مثل هذا الابن الضال، أخطأتم وعصيتم وابتعدتم وتركتم بيت الآب، هو يرحب بكم إذا رجعتم وتبتم توبة حقيقية، توبة صادقة، توبة من كل القلب والكيان. بابه ما زال مفتوحا، قلبه ما زال مفتوحا، ذراعيه مفتوحة وممدودة. هو أحبكم بلا حدود، أحبكم ليس لأنكم أنتم أحببتموه، بل أحبكم منذ البداية قبل تأسيس العالم. أحبكم في الرب يسوع المسيح، بحبني مش لأني أنا حبيته، مع فريق الحياة الأفضل، ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة بحبني مش لأني أنا حبيته، وسنكمل في حديثنا في هذه الحلقة ونتحدث عن تمتع ببركات الخروف المذبوح وبحبه الذي يشفي الروح. كما ذكرنا قبل الفاصل قصة الابن الضال وكيف أن محبة الأب استردت الابن وعادت له المكان والسلطان عندما وضع الحذاء في قدميه والخاتم في إصبعه. بركات كثيرة لنا في حب الرب وموته على الصليب كالخروف المذبوح، نذكر منها خمسة في هذه الحلقة. أولا، خلاص من الهلاك. ثانيا، حرية من القيود. ثالثا، حياة أبدية. ورابعا، فرح عظيم لا ينطق به ومجيد. وخامسا، سلام مع الله. سلام مع الله. أولا، خلاص من الهلاك. يقول الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الأصحاح 19 والآية 10: لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. هنالك فعلان يدلان على عمل الرب في هذه الآية: يطلب بمعنى يبحث، يبحث باهتمام، ويخلص. نعم، أتى للخلاص، أتى للعتق لكي يعتقنا ويخلصنا ويفكنا من العبودية. الرب يبحث عنك عزيزي المستمع باهتمام، هو يحبك ويريد أن يخلصك. الخلاص هو الإنقاذ بنعمة الله، الإنقاذ من الدينونة الأبدية بسبب الخطية. هذا الخلاص من الهلاك، هذا الخلاص يمنحه الرب لنا إذا قبلنا بالإيمان شروط التوبة والإيمان به وحده. الهلاك يعني الموت، الفناء، الضياع، لكن لنا حياة إذا قبلنا بالإيمان شروط التوبة والإيمان به وحده. إذن أولا، خلاص من الهلاك، وثانيا، حرية من القيود. يسوع المسيح هو المحرر الأعظم، هو الذي جاء لكي يحررنا. يقول الكتاب المقدس: تعرفون الحق والحق يحرركم. من هو الحق؟ هو الرب يسوع، له كل المجد. يسوع ربط وثيقة كنعجة، ربط ليفك قيودنا ويحررنا، ربط لكي يفكنا ويستردنا. فلربما أنت عزيزي المستمع مقيد في عادة ما، في دوامة لا تستطيع الخروج منها، في إدمان معين، أو قيود في الكلام واللسان مثل الثرثرة الزائدة، الحلفان، قيود الخوف والهم، قيود النجاسة. في هذا الوقت وفي هذا اليوم، ثق في قوة الرب يسوع المسيح، ثق في القوة التي في صليبه ودماءه. أطلق لك الشفاء، أطلق لك الحرية، بل ودفع ثمنها بدمائه. أطلق لي الشفاء بجلدته، دفع ثمن حريتي بدمائه. تعالوا نخرج لهذا الفاصل وترنيمة للخروف البركة مع المرنم المبارك زياد شحادي، ونعود ونكمل وإياكم بالثلاث نقاط الباقية. فاصل ونعود إليكم، انتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم مجددا أحبائي المستمعين والمتابعين، أنتم تستمعون لبرنامج نهاركم سعيد ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وتحدثنا قبل الفاصل عن نقطتين من البركات التي نتمتع بها من خلال عمل يسوع الخروف المذبوح، وهي خلاص من الهلاك وحرية من القيود. خلاص من الهلاك الأبدي، ذكرنا الآية من إنجيل لوقا، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. وأيضا حرية من القيود، تعرفون الحق والحق يحرركم، يحرركم من أي نوع من القيود في الفكر، في الجسد، سواء عادة معينة، إدمان معين لا تستطيعون التخلص منه. هو أطلق لكم الشفاء بدمائه ودفع ثمن حريتكم بهذه الدماء. ونكمل في النقطة الثالثة والبركة الثالثة، حياة أبدية. يقول الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآية 16، الآية المعروفة والمشهورة لبعض منا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب، هذا الحب هو أعظم حب، الله هو أعظم محب، العالم هو أعظم كيان، حتى بذل، هذا أعظم عمل، ابنه الوحيد أعظم عطية لكي لا يهلك، أعظم وعد، كل من، أعظم عرض يؤمن به، هذه أعظم بساطة، بل تكون أعظم مفارقة، الحياة الأبدية أعظم نهاية. هذه الحياة تبدأ من لحظة إيماننا بالرب يسوع وقبوله مخلصا، وتستمر في السماء إلى ما لا نهاية. هذه الحياة هي من خلال الإبن يسوع المسيح الذي فدانا على الصليب. أحبائي، دعونا نخرج في هذه الأثناء لفاصل مع المرنم منير حبيب وترنيمة نلت الحياة الأبدية بدم رب البشرية. نعم، هذا الدم هو ضمان الحياة الأبدية. أصلي أن يكلمكم الرب ويعمل في حياتكم من خلال هذه الترنيمة. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نلت الحياة الأبدية بدم رب البشرية، غفر لي كل ذنوب يسوع وبلحظة فتح لي عيني. ما أروع كلمات هذه الترنيمة والوعود المباركة التي نستمع إليها من خلال هذه الكلمات الرائعة مع المرنم منير حبيب. أحبائي، عدنا إليكم ونتحدث في هذه الحلقة عن 5 بركات وامتيازات صارت لنا من خلال دم يسوع المسيح الخروف المذبوح، والذي حبه يشفي الروح، حبه يشفي الروح والكيان. ذكرنا إلى الآن 3 بركات و3 نقاط: خلاص من الهلاك، ثانيا حرية من القيود، وثالثا الحياة الأبدية. أما النقطة الرابعة والبركة الرابعة فهي فرح عظيم لا ينطق به ومجيد. اليوم من منا لا يبحث عن الفرح، الفرح الحقيقي، الفرح الذي يشبع النفس وينعش القلب؟ لربما يبحث في الملاذ

الذات والشهوات، في الموسيقى والنغمات، في الكتب والفلسفات، لكنه مع مرور الوقت يتبخر، فهذا فرح مؤقت وإلى لحظات لا يدوم وليس من ثبات. لذلك أحبائي المستمعين، الفرح الحقيقي هو فرح الرب كما يقول في سفر نحمية الأصحاح 8:10، لأن فرح الرب هو قوتكم. فرح الرب هو الفرح الذي يعطي القوة للنفس، وبدون الفرح يبقى الإنسان ضعيفا ومهزوما هشا أمام مملكة الظلمة. في رسالة فيليب أيضا في العهد الجديد الأصحاح 4 من هذه الرسالة يقول بولس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فكيف أستطيع أن أفرح كل حين في كل الظروف في كل الأوقات؟ هذا هو فرح الرب. فلذلك إذا كنت تريد اختبار الفرح الحقيقي الذي ينبع من الداخل من القلب، لا تبحث في مصادر خارجية فانية وزائلة، بل تعال إلى المصدر، مصدر المصادر، المصدر الوحيد ومنبع كل أفراح، به وحده ترتاح. الرب يسوع المسيح دائما لك متاح، تختبر فرحه المنتصر في كل الظروف والذي يبدد ويهزم كل خوف. مع فريق الحياة الأفضل نرنم هذه الترنيمة والوعد الرائع: افرحوا في الرب افرحوا كل حين. هيا ننسى ما وراء، نمتد إلى قدام. فاصل ونعود ونكمل، وإياكم ابقوا معنا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا، أرحب بكم في هذا القسم الأخير من برنامج نهاركم سعيد. برنامج نهاركم سعيد عبر إذاعة صوت الأمل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: تمتع ببركات الخروف المذبوح وبحبه الذي يشفي الروح. تحدثنا حتى الآن بأربع نقاط وأربع بركات رائعة مميزة، وهي خلاص من الهلاك، حرية من القيود، حياة أبدية، فرح عظيم لا ينطق به ومجيد. أما النقطة الخامسة والبركة الخامسة التي سنتحدث عنها الآن، وهي سلام مع الله. فهل تشتاق إلى هذا السلام؟ سلام مع الله، سلام في علاقتك مع الله. تقول رسالة روميا الأصحاح الخامس في الآية الأولى: فإذ تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ما أروع هذه العبارة، سلام مع الله. هنالك فرق بين سلام الله وسلام مع الله. سلام الله هو السلام الذي يعطيه لنا وسط الظروف الصعبة، هو الهدوء والاطمئنان والثقة في الرب. أما السلام مع الله فنناله بالتبرير، بقبول عمل نعمته، نعمة الرب المغيرة والمحررة، عمل الرب يسوع المسيح على الصليب صار لنا فيه هذا السلام. رسالة فيليبي الأصحاح الثاني نقرأ الآية الرائعة، الآية الرابعة عشر، التي تقول: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا في جسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم في السلام، أنتم البعيدين والقريبين. ما أروع هذه الآية، تستحق أن نقرأها ببطء ونتأمل بها بكل كلمة بكل مقطع منها. أحبائي المستمعين، سلام الرب يسوع المسيح يوحد الاثنين، أي شخصين مختلفين لربما في السن، في المظهر، الذكاء، الطبقات والمذاهب. هذا السلام يوحد الجميع، وعندما نؤمن بالرب يسوع المسيح ونختبر سلامه، هذا السلام يزيل الحواجز والحائط الذي بين الناس ويسود السلام في العلاقات. وأيضا السلام مع الله، نتمتع في ضمير يسوده السلام، لأن خطايانا قد غفرت وسترت بدم الرب يسوع المسيح، فلا ضمير دينونة ولا شكاية، لا خوف لا مذلة، بل سلام وراحة للقلب والضمير. آمين. وأختتم وإياكم أحبائي المستمعين بهذه الكلمات، وأصلي أن تكون بركة وتصل إلى قلوب الكثيرين. ادرك واعرف في هذا اليوم أن الرب يسوع يحبك بلا حدود، لم ولن يحبك شخصا مثله، مثل ما يحبك هو. يحبك مهما كانت عيوبك وأخطائك، يحبك حتى لو كنت من البعيدين أو من الرافضين محبته. يسوع هو المحب الأعظم والمخلص والمحرر والطبيب الذي يود أن يجعل حياتك رائعة وعظيمة. يسوع المسيح الذي ذهب إلى الصليب ليخلصك من الهلاك الأبدي الذي تستحقه بسبب خطاياك. كم أحبك يسوع. يسوع الذي يريد أن يحررك من أي سلاسل قيدك بها إبليس، سواء كانت سلاسل الإحساس بالذنب أو الخوف أو القلق أو الفشل أو الحزن أو أي إدمان. يسوع الطبيب الأعظم الذي يشفي منكسري القلوب ويجبر كسرهم، يريد أن يشفي أعماقك من أي مرارة ويملأ قلبك بالراحة والطمأنينة. وما أحلى التعزيات التي يود أن يلذذ بها نفسك. هو يعرفك بالاسم، وكم يشاء أن ترحب به ليزيح عنك كل اللعنات وليفيض عليك بأعظم البركات، وليجعلك دائما في الارتفاع سائرا من قوة إلى قوة، فتنتهي سنوات الضياع والبؤس. إن كل من يرحب به ترحيبا حقيقيا يجعله واحدا من خرافه الخاصة التي يرعاها بنفسه، يعتني بها، يحرسها، يقودها، ويسدد احتياجاتها. فإذا لم تكن قد رحبت به بعد عزيز المستمع، ولم تكن تقابلت معه في لقاء حقيقي غير حياتك تغيرا شاملا، أقبل إليه الآن، سلم له نفسك في الحال، فتنال خلاصه العجيب، لأنه يحبك بلا حدود.
هو الخروف المذبوح، والخروف لقب يعبر عن الذبيحة وسفك الدم. منذ الصفحات الأولى للكتاب المقدس والخروف يرتبط بالذبح وسفك الدم، وكما نرى في صفحات العهد القديم والجديد الذبائح هي رمز للرب يسوع المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فليس سوى طريقة وحيدة ترفع بها الخطية عن الإنسان ويزال عقابها إلا سفك الدم. تقول كلمة الله بكلمات قاطعة في رسالة العبرانيين: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لذا ذهب الرب يسوع إلى الصليب ليذبح كالحمل، كالخروف ذهب ليسفك دمه الثمين لكي ترفع عنك كل خطاياك فتنال الغفران. في النهاية لتتجه إليه عزيز المستمع وتقول: أنت الحمل، أنت الذي ذبحت لأجلي لتزيل عني عقاب آثامي، أنت الحمل، أنت الذي أنقذتني من الغضب الآتي، إنني أحبك لأنك هكذا أحببتني. آمين آمين. باسم الرب يسوع المسيح أصلي يا رب لأجل كل من استمع إلينا في هذا اليوم وأدرك وسمع وعرف عن البركات الخمس والامتيازات التي لنا من خلال صليب يسوع الحمل المذبوح الذي جاء ليشفي القلب والروح. أصلي يا رب أن كل إنسان بعيد يبحث عن الحق، يبحث عن الطريق، يبحث عن الحياة الأبدية، أن تخترقه بنورك ومحبتك وأن تجتذبه إليك إلى صليبك ليتمتع بالغفران الكامل والشامل وخلاصك العجيب. لك كل المجد والكرامة والبركة. آمين آمين. أحبائي استمعنا في النقطة الأخيرة عن سلام الله، ودعونا نرنم في النهاية وفي ختام حلقتنا ربي رعية وسلامي مع فريق صدى صوت. أترككم مع هذه الترنيمة وأتمنى لكم بقية نهار مباركة في رعاية وحماية الرب يسوع المسيح. لكم مني أجمل وأطيب تحية. كانت معكم حنين عبيد من إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب في نفس المكان والزمان. إلى اللقاء.

0: ترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة من جزويه.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان، البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا ما بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول ليكي إنه وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بيشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيجيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ أنحنا فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على جواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه أن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك به وفكر نغي يستقبل.

0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول: وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
1: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة ليها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فاهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
2: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي، بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
3: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
4: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار ان انا ارتبط بيك، فهيكون هو اهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لانه هو يعتبر الشخص الاساسي في حياتها. الطريقه اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصيه ان يدينا فرصه للاختيار وكمان يدينا فرصه للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعه الوصيه مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه، وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين، وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله بآه او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم: جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
7: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
8: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
9: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
7: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
11: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
7: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
12: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مراً.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده على الهواء مباشره من استديوهات راديو سما. يوم جديد وحلقه جديده بنعمه الرب مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاه. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاه، ولانه سامع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا واثقين فيه وبنيجي نحط كل احتياجاتنا وكل مشاكلنا وبنرميها عند الرب، بنلقيها عند الرب اللي قال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أشكر رب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهاردة أن ربنا عنده الكتير لينا، مصدق النهاردة أن الرب على قلبه أمور عظيمة، رب عاوز يتكلم لينا، رب عاوز يباركنا، ربنا عاوز يشجعك مهما كان حالك، مهما كانت ظروفك، مهما كانت أتعابك، الرب عنده مقاصد عظيمة جدا لحياتك. النهاردة لقاء جديد، عايز أرحب بكل الناس اللي موجودة معنا اللي بتتابعنا دلوقتي على صفحة الراديو، أهلا بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بكل حبيبنا اللي بتابعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، وعايز أشكر أحبائي اللي بيخدموا في إذاعة صوت الأمل، ربي يبارككم ويستخدمكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتتابعنا وهتتابعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضراتكم. ونفسي أقول لك لو أنت يعني عايز تنزل حاجة مفيدة على موبايلك، تشجع ونزل تطبيق راديو سما. الابليكيشن أكتر من رائع، في كل برامج راديو سما، في برامج كتيرة قوي بتتكلم في مواضيع مختلفة قوي بيقدموها زمايل غاليين على قلبي جدا جدا بيحبوا ربنا، برامج هتساعدك، هتبني حياتك، هتزقك في سكة تبعية المسيح. الابليكيشن متاح للنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، شجعك انك تعمل كده وتكون بتحمل الابليكيشن. زي ما قلنا لانه الرب تقال عنه: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر، فاحنا هنصلي. احنا بنصلي، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، فاحنا بنيجي وبنصلي. عشان كده عندنا طلبات صلاة النهاردة، لو عندك طلبة صلاة كمان تقدر تبعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي علشانك وهنكون بنصلي من أجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة، لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان هنكون بنصلي علشانك. الحقيقة كمان عايز أقول أنه النهاردة إحنا بقالنا وقت بنصلي من أجل بلد من البلدان، كل حلقة بنصلي، النهاردة هنصلي من أجل دولة النيجر. فلو أنت من النيجر أهلا وسهلا بيك، لو أنت تعرف حد عايش في النيجر فنهاردة هنصلي من أجل الشعب النيجر الغالي، ونصلي من أجل الدولة دي. كمان هنصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال، هنصلي من أجل رجال الأعمال. كل أسبوع بنصلي من أجل فئة معينة من الناس، صلينا مرات للمحامين، للأطباء، لكذا كذا، النهاردة هنصلي من أجل رجال الأعمال. عشان كده لو أنت عندك بيزنس أيا كان، مش شرط أنك تكون من كبار رجال الأعمال، لكن احنا حابين نصلي علشانك أن الرب يخليك نور، يخليك شهادة حقيقية عن عمله وعن صنيعه في مجال البيزنس. فربنا مش أوجدك علشان بس تكون بتعمل فلوس، لكن رب أوجدك علشان تكون سبب بركة للناس، سبب بركة للبيزنس، وتكون كمان بتصلي من أجل البيزنس وبتعلن عن إلهك وبتمجد الرب من خلال الشغل بتاعك. النهاردة أنا متوقع أنه يعني رب دينا وقت غير عادي. النهاردة عنوان حلقتنا: حزن يتحول لفرح. الجملة تبدو غريبة، يعني حزن يتحول لفرح، وهل ممكن حزن يتحول لفرح؟ هو ممكن الأحزان تتشقلب؟ الحقيقة ممكن الأحزان تتبدل وتتغير وتتحول لأفراح، بس لما يكون الرب في المشهد. لكن بعيد عن ربنا كل حاجة مليانة بالكآبة، والحياة مليانة بالسواد، لكن يوم ما تيجي للرب وتتمتع بيه وتتقابل معاه، أؤكد ليك أن حزنك ينفع يتحول لفرح. هل في أمور لازم، خلي بالك من الكلمة دي، لازم نكتاس فيها ممكن تكون بتضغطنا؟ هل ممكن يكون في أمور ضروري وما ينفعش، ويعني لابد أن أنت تعدي فيها وتكون الأمور دي بتحزنك، لكن الرب يعرف يطلعك منها باختبار جديد؟ الحقيقة هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. لكن نفسي في البداية أني أشجع كل حد، تعالوا
نصلي في اللحظات دي. تعالي نطلب ربنا، تعالوا النهاردة نتشجع ونرفع عينينا على يسوع، تعالوا نطلب بركة الرب على الحلقة. يا رب من كل قلب بنشكرك لأنك صالح جدا، بنشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب بنيجي النهاردة بنباركك، بنيجي النهاردة بنعليك يا رب، النهاردة بنيجي وإحنا مصدقين فيك يا رب، بنيجي نستودع الحلقة بنيدك يا رب. أشكرك لأن النهاردة تدينا وقت غالي، وقت مبارك جدا فيه تتكلم لينا وتعلمنا يا رب. ساعدنا نصلي، ساعدنا نطلبك يا رب. يا رب من فضلك ارفع عينينا عليك وسط تحديات العالم، وسط الظروف اللي بنكتاس فيها يا رب، ساعدنا نكون بصين ليك يا رب. انا بصلي النهاردة لناس بتسمعنا يا رب عندها احزان كتير، انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا في احزاننا، وباسم الرب يسوع المسيح تتحول الاحزان الى افراح يا رب. اؤمن تماما النهاردة انه حضورك يجي يا رب، حضورك يجي يفرح القلب. تعال النهاردة الناس عندها امتحانات ايمان وتجارب متنوعة يا رب، تيجي النهاردة تملانا بالافراح يا رب. أشكرك لأنك في المشهد، أنت ضابط الكل يا رب. يا رب النهاردة بنصلي من أجل كل حد بيسمعنا، بصلي أن كلمتك لا تقيد لكن كلمتك توصل للجميع. أؤمن بيك أنك هتباركنا النهاردة، تدينا وقت غير عادي في الحلقة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سمعت واستجابت لي كل المجد. آمين آمين آمين. خلونا نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة زي ما قلت قبل الترنيمة، ان النهاردة عنوان حلقتنا حزن يتحول الى فرح. هل ممكن انه ربنا يحول حزن لفرح؟ الإجابة نعم، لكن محتاجين نفكر اولا، يعني اول ابو يعني في البداية خالص، يا ترى الحزن اللي انا بتكلم عليه ده هو ايه؟ عايز أقرأ معاك جزء من كلمة الرب، شاهد جميل قوي في رسالة بطرس الأولى أصحاح واحد. بطرس الأولى أصحاح واحد، تعالوا كده نقرأ من عدد 5. بطرس الأولى 1:5. أشجعك الناس اللي بسمعنا، يعني هات كتابك المقدس وتعالوا نقرأ مع بعض لو أمكن الجزء ده. بطرس الأولى 1:5: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. بيكتب الرسول بطرس الكلمات دي أو الرسالة كلها إلى ناس في الشتات، ناس عرفوا الرب لكنهم يعني متشتتين في حتت كتيرة في الأرض، وده صوت الرب ليا وليك وليكي. لو انت بتحب الرب، لو انت عايز تتبع ربنا من قلبك، لكنك حسنك متشتت، حسنك هنا وهنا وهنا، مش عارف تروح فين ولا تيجي منين، يمكن متشوشر، يمكن افكارك متكركبة، لكن عندي خبر كويس: ربنا بيحبك، الله بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك مهما كان الحالة ومهما كان الوضع. ممكن تكون بتفكر وتقول أنا هعمل إيه في الأمور دي، أنا الوقت ده مضغوط، أنا الوقت ده عندي معاناة في حياتي، أنا الوقت ده عندي فترات صعبة جدا بتضغطني بتحاربني، مهما كان الحال مهما كان الوضع، ربنا عنده كلام شخصي جدا ليك في هذه الأيام. مهما كانت الظروف قاسية، ربنا عاوز يتكلم لحياتك لأنه بيحبك. الله عنده مقاصد صالحة جدا ليك وعاوز يتكلم ليك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف ومهما كان الحزن. لأنه زي ما قلنا أنه محتاجين نعرف الحزن ده مصدره إيه. الكلمات اللي قرناها الرسول بطرس بيقول: أنتم الذين بقوة الله محروسون. أنت أول حقيقة بتقدمها لنا الآية دي أنه أنت محروس، محفوظ، أنت محروس، الرب يحرسك. تقول لي بس أنا حاسس أنه أنا مخبوط، أنا حاسس أن أنا الوقت ده كأن ما فيش، يعني كأنه حياتي مفتوحة كده على عدو الخير، يعني بيخبط فيا والظروف عمالة ترزع فيا. أقول لك يمكن يكون كده، يمكن تكون بتفكر بالشكل ده، لكن الحقيقة كلمة الله بتقول أنه الله حرسني. أنتم الذين بقوة الله محروسون. أنت محروس مش بقوة من البشر، أنت محروس بقوة من الله، بقوة الله محروسون، في قوة إلهية بتحرسك. عشان كده عايز أصلي معاك النهاردة، عايز شجعك من كل قلبي، يقول باسم يسوع تتفتح عينك النهاردة على أنه في قوة إلهية من السماء لحراستك وعنايتك. ربي يعتني بيك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، مهما كان الوضع، ربنا عنده معونة خاصة جدا ليك، ربنا عنده نعمة خاصة جدا ليك، رب عنده حماية، عنده حراسة. أنت مش متروك للظروف، انت مش متروكة للظروف، انت مش متساب كده عشان اي حاجة تحصل في اي وقت، الظروف تخبط فيك، الناس تخبط فيك، المدير يخبط فيك، الدنيا تشيل وتهبط فيك، الحياة مش انت، يعني مصيرك مش في ايدين الاحداث ولا الناس، لكن مصيرك في ايدين الرب، الرب الهك، الرب القدير قوي قوي، الرب القادر على كل شيء. انت في يد القدير، انت في ايدين الرب القادر على كل شيء. عشان كده عايز اشجعك من قلبي النهاردة انه وانت بتكتاز في ضيقات او احزان، اول حقيقة النهاردة عايزين نحطها قدامنا انه الرب بيحرسنا. لكن يقول الكتاب انه انتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. حلوة الحتة دي، يعني محتاجين نقف عندها لحظة. خليني أقرا لك الكلمات دي من ترجمة تانية، بتقول كده: فإنكم محفوظون بقدرة الله العاملة من خلال إيمانكم إلى أن تفوزوا بالخلاص النهائي المعد لكم الذي سوف يتجلى في الزمان الأخير. ايه ده؟ ده ربنا بيتكلم ليك النهاردة يلي محبط يلي مضغوط. رب بيقول كده انه انت رب بيحرسك بقوة الله العاملة فيك من خلال ايمانك. ايمانك المفتاح هو الايمان. الإيمان يعني التصديق، أنا مصدق في إنه الرب عنده قوة لحياتي، أنا مصدق في إنه إيد الرب بتحفظني، أنا مصدق بإنه إيد الرب بتحرسني، أنا مصدق إنه إيد الرب علي بالبركة، أنا مصدق. عندي إيمان. إيمان ببساطة يعني تصديق. عبرانيين 11 والعدد الأول بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة. برافو. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا مصدق مع أني مش شايف، أنا مصدق مع أن الظروف كلها بتقول عكس اللي أنا مصدقه، أنا مصدق في صلاح إلهي مع أن الظروف كلها بتقول عكس كده، أنا مصدق في أنه قدرة الله تعمل في حياتي أمور غير عادية مع أنه الظروف كلها بتقول حاجات عكس اللي أنا مصدقه، أنا مصدق في أنه الله يستطيع أن ينجيني مع أنه الواقع بيقول أنه أنا بنسحق. يقولي ايه اللي حاصل ده؟ اقولك ده ده ده ايمان الرب حط جواك عشان تصدق فيه. الايمان ده هو المفتاح اللي بتصدق فيه ان قدرة الله تحفظك. انتم الذين بقوة الله محرسون بايمان، وهذا الايمان موجود في حياتك. يقول كده: بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير من خلال إيمانكم إلى أن تفوزوا بالخلاص النهائي المعد لكم الذي سوف يتجلى في الزمان الأخير. هذا الإيمان يقود حياتي إلى أني أتشجع بالرب، أثق في الرب، إلى أن يستعلن الخلاص النهائي في الزمان الأخير. يعني إيه الخلاص النهائي؟ يعني إذا أنت، أنا بكلمك النهاردة لو أنت ليك علاقة حقيقية بالمسيح، لو أنت ابن حقيقي للمسيح، تقول لي يعني إيه حقيقي؟ يعني اتغسلت بدم يسوع، يعني وثقت في إلهك، يعني وضعت ثقتك في المسيح من جهة مصيرك الأبدي، يعني صدقت في أنه الرب ينقذك من الجحيم الأبدي بعمل نعمته، لأنه بيحبك، لأنه سفك دمه ليك على عود الصليب. هذا اليقين وهذه الثقة تخليك النهاردة عينك تتفتح على أنه الإيمان ده هو كأنه الرب يعني أنقذك من جحيم، لكن في جزء لسه في حياتك يعني هيخلص. تقول لي يعني إيه الكلام الصعب ده؟ الكتاب بيتكلم عن الخلاص في ثلاث أزمنة أو في ثلاث مراحل: الخلاص في الماضي، والخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. عايز أقولها لك مرة تانية. الكتاب بيتكلم على الخلاص في ثلاث أزمنة: الخلاص في الماضي، الخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. الخلاص في الماضي بنسميه التبرير، خلاص في الحاضر بنسميه التقديس، والخلاص في المستقبل بنسميه التمجيد. الخلاص في الماضي اللي هو التبرير، يقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، تبررت بالإيمان، اتبررت، غسلني الرب، وضع بره في حسابي، ده خلاص أبدي، غير مقامي. ده الخلاص في الماضي، ده عمل الله اللي حصل في حياتي اللي هو اسمه التبرير. لكني في الحاضر بخلص كل يوم، أو ما يسمى التقديس. التقديس أنا بتقدس كل يوم، أنا اتخلصت، أنا اتغسلت بالدم، أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة، لكني في كل يوم أنا بجاهد ضد الخطية. بيقدسني الرب يوم ورا التاني علشان أكون مشابه لصورة ابنه. المرحلة الثالثة من الخلاص اللي هتحصل في المستقبل لما يجي المسيح وياخدني بنسميها التمجيد. يقول الكتاب الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ده ليكون على صورة جسد مجده. فهتتخلص من الجسد تماما، الجسد هيكون في التراب، لكن هتلبس جسد ممجد تعيش به مع المسيح إلى الأبد في السماء. ده ببساطة مفهوم الخلاص في ثلاث مراحل، في ثلاث أزمنة: الخلاص في الماضي، الخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. اللي بيحصل انه بطرس هنا بيتكلم وبيقول كده الخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، بيتكلم على آخر مرحلة في الخلاص اللي هي خلاص الجسد، أو بيسميها كتاب فداء أجسادنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. فإيه اللي بيحصل ده؟ أنا هنال الخلاص، أني أتخلص في الآخر من جسد الخطية. فالحقيقة إذا كان التبرير هو خلاص من عقوبة الخطية، اتنقلت من الجحيم للسماء، فالتقديس هو الخلاص اليومي من سلطة الخطية، بينما التمجيد هو الخلاص النهائي من جسد الخطية أو من وجود الخطية. الخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. هذا الخلاص يقول الكتاب الذي به بهذا الخلاص تبتهجون. لاحظ قوي الكلمة دي، تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يبدو أنه يعني حاجتين عكس بعض، تبتهجون مع أنكم إن كان يجب تحزنون. لاحظ الكلمتين دول، تبتهجون وتحزنون، يعني أتمنى لو حد في الكومنتات يكتبها لنا كده، تبتهجون وتحزنون، الاثنين يبدو أن هما ضد بعض أو عكس بعض، الابتهاج والحزن. يقول بطرس الذي به تبتهجون، دي عايدة على الخلاص، فأنا ببتهج لأن الرب سيخلصني تماما في الـ في الـ في اليوم اللي هيجي فيه، خلصني حتى من جسد المادي، الجسد المتعب ده. فأنا ده بفرح لأنه عيني على الأبدية، أنا بفكر في الرب اللي جاي في يوم الأيام، بفكر في أنه حياتي هنا هي مرحلة مؤقتة. وكلمة في سرك، اوعى تعيش وانت متخيل أنه مصيرك هنا وحياتك هنا هي كل حاجة، ده جزء

هي مش كل حاجة، لكن انت دعيني لنوع من الحياة اسمه الحياة الأبدية، انا هكمل معاك حياتي للأبد في السماء. فعايزك كده لو انت ابن حقيقي للرب، لو انت بنت حقيقي للرب، قول له اشكرك، قول له اشكرك. لو عايز شجعك انك تعمل حاجة النهاردة، عايز شجعك انك تشكر رب بصوت عالي، يعني اشكر، بقول له رب اشكرك لاني ابنك، اشكرك لاني اتغسلت بدمك، اشكرك لاني بنتك مغسولة بالدم، قول له اعظمك يا رب. اكتب، اشجعك تعالوا نعمل حاجة، لو تحب تعمل كده اكتب كومنت دلوقتي على اللايف وقول انا بشكر رب اني ابن حقيقي للمسيح. لو انت مغسول بالدم بجد، ايه رأيكم تعالوا نعمل كده، لو انت ابن حقيقي للرب، لو انت بنت حقيقية للرب، اكتب كومنت كده وقول انا بشكر رب لاني ابن حقيقي للمسيح. اكتب كده قدام نفسك وقدام عدو الخير وقدام الرب، قول اشكر الله اني ابن حقيقي للمسيح. ولو انت بنت حقيقية للمسيح اتقابلتي مع الرب، اكتبي كده قولي اشكر الرب اني بنت حقيقية للمسيح. خلينا نتكلم بإيمان، خلينا نعلن بإيمان، نعلن ان احنا اولاد حقيقيين للرب. بطرس يقول الخلاص ده انا ببتهج بيه، مع انكم الان، لكن دلوقتي بقى، إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وهنا نقف لحظة، بطرس بيقول إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، إن كان يجب يعني من الضروري. خليني أقرأها لك من ترجمة تانية، وهذا يدعوكم إلى الابتهاج مع أنه لابد لكم من الحزن فترة قصيرة تحت وطأة التجارب المتنوعة. يعني في حاجة اسمها الحزن، في حاجة اسمها الحزن، لسه رب بتقول لنا انه انا ابتهج بالخلاص، لكن مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. في دلوقتي وقت اسمه انه يجب ان احزن بتجارب متنوعة. وهنا نحتاج نقف لحظة، ايه مصدر الحزن ده؟ ايه الهدف من الحزن ده؟ ليه ربنا بيقول انه انا يجب اني احزن؟ ليه يجب؟ يعني ليه يجب اني احزن؟ لماذا يجب ان احزن؟ مين مصدر الحزن؟ ايه غاية الحزن ده؟ هل يا ترى الحزن ده ليه اي هدف؟ مين اللي ورا الحزن ده؟ هل انا؟ هل اخطائي؟ ليه الحزن؟ وهل الحزن ده ليه غرض؟ الحقيقة التلات اسئلة دول هنجاوب عليهم بس بعد الفاصل. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات الجاية دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن حزن يتحول الى فرح. شفنا قبل الفاصل ازاي انه رسول بطرس بيقول كده: انتم الذين بقوة الله محرصون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير الذي به، عرفنا انه الذي به دي عايدة على الخلاص، الذي به تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وكان عندنا شوية اسئلة، ليه الحزن؟ ايه مصدره؟ وليه؟ ايه الغرض من هذا الحزن؟ الحقيقة علشان نفهم اكتر الحتة دي احنا محتاجين نبص في العدد اللي بعده. بيقول في عدد 7، لو انت ناس اللي فتح كتابها المقدس، في عدد 7 من بطرس الاولى 1، يلا افتح معايا كتابك كده. انا مبسوط انه في احباء موجودين وبيكتبوا لنا كومنتات ومتفاعلين، وبشكر رب جدا لاجلكم، يعني بشكر رب قوي قوي. يعني خليني على السريع كده، يعني مع حفظ الالقاب للجميع، الاخت ميرفت، يونانيا ميرفت، انا بشكر رب قوي لاجلك ميرفت معانا على الهوا. طانت كاميليا، شكرا جدا لحضرتك. في ناس متفاعلين كده وموجودين، الحقيقه بحس ان انا قاعد وسط عيلتي، بشكر رب قوي قوي من اجلكم. فيلا كل احباب كده افتح كده معايا كتابك المقدس بطرس الاولى 1:7، يكمل ويقول كده: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. بطرس بيتكلم مع أنه في ابتهاج بسبب الخلاص النهائي اللي الرب هيخلصني من جسد الخطية، أو من وجود الخطية أصلا، وهكمل مع المسيح في السماء. لكن بيقول مع أنكم الآن دلوقتي في الفترة دي في الحياة دي إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وهنا محتاجين نعرف إيه هي التجارب المتنوعة. هنا التجارب هي تيستس، امتحانات، مش تمتيشن، من مش إغراءات أو إغواءات. في فرق كبير جدا بين امتحان وإغواء. الرسول يعقوب بيقول عن الرب إنه الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. الله غير مجرب بالشرور، يعني فيه الشر، والله مش بيجرب حد بالشر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله مش بيحط ليك تجربة بهدف إسقاطك في الخطية ويقولك ده أنا بجربك. ده مش الرب، ده مش الرب، ده مش ربنا. ربنا مش بيجرب ناس ويوقعها في الخطية، ده مش إلهي، ده مش الكتاب المقدس بيعلمهوني. لكن اللي بيوقع في الخطية ويحط الإغراءات دي هو عدو الخير، لكن الله بيمتحن إيماني. فهذه الفترات يقول كده إنه إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، يعني أوقات ممكن يتم امتحان إيمانك. تاني، أوقات يتم امتحان إيمانك. أنا بحب الرب، يقول لك تعالى تعالى نشوف أنت المحبة دي بجد ولا لا. أنا مصدق فيك، طب حلو، تعالى أنت هتصدق فيا لو شفت أن الواقع صعب. أنا وأنا وأنا، حلو خالص، تعالى نجرب عملي، تعالى نشوف الامتحان هيقول إيه. في مرة من المرات يجي الرب في تكوين 22 ويقول الكتاب: وكان بعد هذه الأمور أن الرب امتحن إبراهيم. الرب جه لإبراهيم بامتحان، امتحان مكون من سؤال واحد، السؤال صعب جدا، سؤال واحد، سؤال إجباري وسؤال صعب: خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. يا رب أنت عارف أن ده اللي بيحبه إبراهيم، أنت عارف أن ده كل حاجة بالنسبة لإبراهيم. بس عايز أشوف إبراهيم، يعني أنا غالي عليه ولا لا. يا رب ما هو يعني ده صدقك ومشي معاك. قال بس أنا عايز أرقي إبراهيم، عايز أرتقي بإيمانه، عايز يعني أمتحنه وأشوفه وصل لغاية فين. طب هتعمل إيه؟ قال هاجي في الحتة دي، في الحتة اللي بيحبها دي، عند الولد ده، وهمتحن إبراهيم. تعرفين كتاب مقدس يقول ايه بعد الآية اللي لسه قريها مع حضرتكم في تكوين 22؟ يقول كتاب: فبكر إبراهيم، قام إبراهيم من النجمة زي ما بنقول في مصر كده، قام بدري جدا، بكر وخد إسحاق وطلع وأطاع الرب لولا أن الرب أنقذ إسحاق. إيه ده؟ ده نجح في الامتحان. امتحانات الله هي امتحانات بهدف تزكية الإيمان. عشان كده بيقول: إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. إيه اللي عايز يعمله الرب؟ إيه هدف الله من الأحزان، من التجارب اللي ممكن المؤمن يكتاس فيها؟ تزكية الإيمان، تنقية الإيمان، اختبار الإيمان، صلابة الإيمان، جودة الإيمان. في الشركات، أي شركة ما تيجي تعمل منتج بتختبره قبل ما تقدمه للمستهلك. فلو في شركة بتعمل موبايلات، تعمل ساعات، تعمل تلاجات، تعمل أي حاجة، تعمل أغذية، أيا كان المنتج، لازم المنتج ده يختبر في معايير للجودة، لازم تكون مطابقة وإلا ما ينفعش. فتخيل معايا أنه في شركة عاملة منتج بتقول المنتج ده بيستحمل، المنتج ده صلب، المنتج ده مثلا ضد الكسر مثلا يعني. فعشان تقول الشركة أنه المنتج ده جيد قوي كده، لازم تكون امتحنته، لازم تكون جربته. وعندي خبر كويس: إلهك علشان يقدمك ويقدمني ويقدمك للعالم، علشان يقول أيوة ده ابني، أيوة دي بنتي، علشان يقدمنا للعالم كنماذج لرجال وسيدات ممتلئين بالإيمان، ممتلئين بالثقة في الرب، سفراء عن المسيح زي ما بيقول الكتاب، عايشين للرب بكل أمانة. لما يحب الرب يقدمنا بهذا الشكل، عارف يعمل ايه؟ لازم يمتحننا، لازم يختبر إيماننا، لازم تتم تزكية إيماننا عشان يقدمنا للعالم، يقول أيوة دي بنتي، دي تثق، دي أنا بثق فيها، دي أنا امتحنتها ونجحت في الامتحان. أيوة ده ابني، أنا امتحنته ونجح في الامتحان. تقولي بس صعب الامتحان، اقولك متخافش، وانت في وقت الامتحان انت برضو في حضنه. هو الله مش هدف الامتحان انه يكسرك اطلاقا، ليس هدف الامتحان انه يذلك اطلاقا، هدف الامتحان انه يثبت للعالم انك تستحق وبجدارة انك تكون صورة المسيح في الارض. ربنا عاوز مؤمنين أبطال واقفين قدامه، رب عاوز يطلع للعالم ناس حقيقية بتعيش وسط الناس عادي جدا، منهم واحد تاجر، واحد محامي، واحد دكتور، واحد مهندس، واحد فاتح، أيا كان شغلتك، واحدة ربة منزل، أيا كانت وظيفتك، بس عاوز يقول ان الناس دي ولادي، أنا جربتهم، أنا امتحنتهم، ودول كفاءة، مش بزواتهم لكن كفائتهم جاية من انهم وضعوا ثقتهم فيا، يقول الرب. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يا رب انت عاوز تبين للعالم النوعية دي من المؤمنين. طب دول ما ينفعوش كده بالحب يعني تمشي الدنيا؟ لا لا، ده لازم يختبر الايمان، لازم يمتحن الايمان، لازم يكون الايمان يعني باين جدا و يعني ظاهر جدا جدا جدا، لازم يكون الإيمان باين قوي قوي قوي إنه هو تم اختباره، وإنه الشخص ده امتحن وأثبت نجاح في الامتحان. فتجارب متنوعة ليست إغراءات، ليست إغواءات، لكنها امتحانات إيمان. عشان كده لو انت النهاردة في وقت انت يعني بتكتاس فيه في امتحان ايمان، ممكن تكون مش عارف ليه الرب بيجيزك في هذا الامتحان، اسمع، لاجل تزكية ايمانك، لاجل تزكية ايمانك. يا رب انا بشكرك او يا رب لاجل الفترات اللي فيها يا رب: ان كان يجب نحزن يسيرا بتجارب متنوعة، يا يا رب عايز أصلي لأجل كل حد النهاردة بيجتاز في تجارب متنوعة. يا رب عايز أصلي لأجل كل حد النهاردة بيجتاز في تجربة في امتحان إيمان. يا رب أنا بصدق النهاردة أنك تدينا معونة يا رب, معونة من السماء لكل حد النهاردة بيجتاز في امتحان إيمان. يا رب يا رب بصلي النهاردة وبصدق لكل حد بيسمعنا, كل حد دلوقتي هو في تجربة إلهية, هو في امتحان يا رب لأجل تزكية الإيمان. أنا بصلي يا رب من أجل صلابة, يا رب يا رب ادينا صلابة, ادينا نصدق, ادينا نثق فيك يا رب. ادينا النهاردة نجتاز امتحانات الإيمان دي بنجاح وتفوق. معننا أواني خزفية يا رب, وانت عارف خزفية الإناء, لكنك تعلم جيدا أيضا انك عايز ترقينا يا رب. انت واخد بالك وعندك هدف, لكن كمان عارف ان احنا خزف يا رب. عشان كده انا بصلي سندة خاصة لكل حد فينا يا رب, نعمة خاصة لكل حد فينا النهاردة يا رب, نعمة لكل أخ وأخت, لكل شاب وشاب, لكل رجل وسيدة دلوقتي بيسمعونا. أنا بصلي من أجل سندة إلهية, بصلي من أجل نعمة خاصة جدا دلوقتي يا رب, نعمة خاصة جدا ومعونة خاصة جدا في وقت الامتحان يا رب. ادينا النهاردة في وقت الامتحان نثق فيك, ادينا النهاردة في وقت الامتحان نتكل عليك يا رب. لا تسمح إنه إيماننا يكون هش, لكن ادينا نعمة يا رب, ادينا نعمة يا رب, اسندنا يا رب, اسندنا يا رب, اسندنا بمعونة, اسندنا بسندة إلهية يا رب. من فضلك تعالى, تعالى النهاردة, تعالى بنعمة غير عادية يا رب, تعالى بنعمة غير عادية يا رب. أرجوك تعالى النهاردة بسندة, تعالى النهاردة بمعونة يا رب. وسط التجارب المتنوعة أنا بصلي تكون تزكية إيماننا, امتحان إيماننا يا رب. من فضلك أعنا يا ابن الله الحي, أعنا من فضلك, أعنا في هذه اللحظات, كمل معنا بكل الخير. أشكرك لأنك سامع الصلاة, وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هفكركم النهاردة أن احنا هنصلي من أجل دولة النيجر, كمان هنصلي من أجل رجال الأعمال, ف استعد علشان هنصلي ونحط الأمور دي قدام رب. تعال نكمل كلامنا, لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير نسمع التريمة دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الله بيحبك وبيحب الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مراحب، مرة تانية رجعنا مع بعض وما زلنا مكملين كلامنا. هللويا. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أتاري الرب عاوز يعمل حاجة، أتاري الرب عاوز تزكية إيماننا أو امتحان إيماننا أو اختبار إيماننا. هي أثمن من الذهب الفاني. ايه علاقة الذهب الفاني؟ ايه الذهب الفاني ده؟ الذهب المعدن، الذهب. يقول الكتاب مع انه الذهب الفاني ده يسميه كتاب الفاني لانه كل حاجة هتفنى. الذهب الفاني ده يمتحن بالنار. لو انت بتسأل اي حد من الناس بتشتغل في الذهب، الذهب بيسيحوه في ادوات خاصة كده ويحطوه يعرضوه لحرارة شديدة فينصهر الذهب، ولما يسيح الذهب يبدأ الصائغ، يعني الصهر بتاع المعدن ده بينقي المعدن جدا، ينقي المعدن جدا، ويبدأ الصائغ يشيل الشوائب. أتاري عملية إدخال المعدن في النار توجد لأجل أو تتم لأجل أنه الذهب يتنقى. فإذا كان الذهب بيسميه كتاب الفاني بيتنقى بالنار، فبيقول كده أنه تزكية إيمانكم يعني اختبار إيمانكم زي الذهب الفاني بتعرض الذهب للنار. وأوقات المؤمن الحقيقي يتعرض لنار، بس نار يعني مش حرب لكن نار إلهية. هي أثمن تزكية إيمانكم لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. يا رب، يعني انت مرات تعديني وسط أزمة، مرات تعديني وسط ضيقة علشان تقولي انه انا بامتحن ايمانك. هو ما ينفعش ايماني يعدي كده وخلاص. لا لا، ده اذا كان الذهب الفاني، الذهب الفاني بيمتحن. اذا كان الذهب الفاني بيعدي في النار عشان يتم اختباره ويكون جيد، يكون ذهب عيار مش عارف كام، ذهب بجودة عالية. وإلا لو ما تعرضش للنار ودرجات الحرارة العالية دي، عارف إيه اللي يحصل؟ هيكون الذهب ده مليان بنسب من الشوائب والمعادن الأخرى، ومش هيبقى بقيمته الحقيقية، مش هيبقى بقيمة الذهب اللي احنا نعرفها. يا هو عشان الذهب يبقى قيم كده وبدون شوائب لازم ينصهر، لازم يدخل النار. فتزكية إيماننا يقول الكتاب حقيقة هي أثمن من الذهب الفاني، هي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. وارد جدا أنه الرب يجي يقول لك اسمح لي أرقي إيمانك، اسمحي لي يا بنتي أختبر إيمانك، اسمحي لي أرتقي، عايز أرقيك، عايز أرقي حياتك، عايز أرقي إيمانك لمستوى جديد. هتعمل إيه يا رب؟ أنا هأجيزك في وجع، مش بهدف إنك تتألم، مش بهدف إني أنتقم منك، لكن يمكن تجتاز في حزن، تحزن يسيرا بتجارب متنوعة. كلمة يسيرا يعني لمدة قليلة. اسمح لي أدخلك وقت كده في فترات من الحزن. ليه يا رب كده؟ ليه ما كنا كويسين؟ ليه ما الحياة ما يعني ماشية كويسة؟ ما في، ما الدنيا يعني كلها حزن وكآبة. قال بس حزن العالم حاجة، لكن وانت بتحزن بامتحان بتجارب متنوعة دي، في امتحانات إلهية حتى في أصعب الأوقات، أنا في إيديه، أنا في حضنه، أنا في إيده، أنا بيتم امتحاني وأنا في حضنه. فلو أنت النهاردة متألمة تقولي لي رب الامتحان صعب قوي يا رب، الامتحان كان قاسي علي قوي، الامتحان كان صعب علي قوي، أنا مقدر، يمكن مش عارف أوصف لحضرتك قد إيه تقديري، لكن الحقيقة إلهك يا قديسة، إلهك يا اللي بتسمعيني دلوقتي، إلهك شاعر بيكي، إلهك شاعر بيكي، إلهك عارف كويس إنه حجم الامتحان كان يبدو صعب لكن عنده نعمة، واللي انت مش فهماه دلوقتي انت وشريك حياتك انه ايمانكم بيعلى وايمانكم بيزيد، انه تزكية ايمانكم هي اثمن عند الرب من اي حاجة، انه يمتحن الرب ايمانكم وينقيكم فتكونوا اكتر لمعانا. تقول لي معقولة ده يكون تمنه الامتحان الصعب ده، الامتحان القاسي ده؟ الإجابة الرب عنده قصد، هو حكيم جدا، هو كلي الحكمة، هو عارف شغله. أنا ما عنديش إجابة لكل الأسئلة، لكن كل اللي قادر أقوله إنه فاهم شغله كويس جدا، إنه عارف شغله كويس جدا. يا رب اسند بنتك اللي بتسمع دلوقتي، اسند ابنك اللي بيسمع دلوقتي، اسند اخواتي يا رب المتألمين اللي في امتحان، اسند يا رب اخواتي اللي عدى على الامتحان بتاعهم وقت قليل. انا بصلي من اجل نعمة خاصة جدا ليهم دلوقتي باسم الرب يسوع، سندة من الروح القدس ليكي ولشريك حياتك، سندة خاصة دلوقتي في اسم المسيح، امين. يكمل رسول بطرس ويقول كده: مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أتاري يا رب أنت عايز كل ده يقود إلى المدح والمجد والكرامة ونكلل عند استعلان يسوع المسيح. عند مجيء الرب يسوع المسيح يمتحن الإيمان، وعند نجاحك تكلل وتكافأ. بس ده حزن، ده حزن يسير، يسير يعني قليل. تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، بس قصادها في مكافآت، قصادها في اختبارات. عايز أقرأ معاك آية جميلة في كلمة الرب، عايز أحط قدامك هذه الكلمات اللي يمكن لما نبدأ يعني نحطها كده قدامنا هتتفاجئ بأنه في حاجة يعني في حاجة مختلفة عن حاجة تماما. في رومية 8 وعدد 18، أتمنى أنك تفتح معايا رومية 8 وعدد 18، بيقول الكتاب هذه الكلمات: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إيه ده؟ إيه اللي بيقوله الرسول بولس ده؟ بيقول كده أنه ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. بولس بيقول في رومية 8 أنه في ألام في الزمان الحاضر، طبعا في ألام، في ضيقات، طبعا في ضيقات. بس بولس لما حب يحط الاثنين قدام بعض قال كده انه ألام الزمان الحاضر لا تقاس، يعني ما تتقارنش بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ففي ألام، بس في مجد، في ألام في الزمان الحاضر، بس في مجد عتيد انه يستعلن فينا جاي. ايه ده؟ ده الرب اللي في حكمته اوقات يجيزك في وجع، اوقات يجيزنا في الم، اوقات نتعرض الى الام في الزمان الحاضر، بس هذه الالام لا تقارن بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ما تتقارنش بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. عايز اقرا معاك مشهد تاني في كلمة الرب، افتح معايا الناس اللي معاها كتابها المقدس وسهل انها تفتح، يعني كورنثوس الثانية 4:17، كورنثوس رسالة بولس الرسول الثانية لكورنثوس اصح 4:17، بولس بيقول كده: لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. عايز اقرا معاك مرة تانية: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. بولس بيقول للمؤمنين في كورنثوس أنه في ضيق في حياتنا، بس بيوصفه أو بيعمل مقارنة بين هذا الضيق وبين ما ينشئه في حياتنا من تقل مجد أبدي في السماء. زي ما بطرس كان بيتكلم كده انه يكون للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. فبولس بيقول خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. فبيقول انه في ضيق بس قصاده في مجد. هذا الضيق خفيف وهذا المجد ثقيل. هذا الضيق مؤقت لكن هذا المجد ابدي. يبقى ضيق خفيف ومؤقت قصاده مجد ثقيل وابدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا رب الجمال ده؟ انت عارف تعملها ازاي كده؟ ازاي يا رب؟ ازاي ده؟ احنا بنشوف انه الضيق بيسحق الانسان. يقولك لا ده انا عارف كويس قوي، عارف كويس قوي، انا متابعك، انا واخد بالي منك. يلي بتقول انه الضيق صعب عليا، هذا الضيق خفيف ومؤقت بالمقارنة بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، بالمجد الثقيل والأبدي. يا رب مبارك اسمك، يا رب مبارك اسمك، يا رب مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. أحبائي اللي بيصنع أمور عظيمة، الرب اللي بيتمجد، الرب اللي واخد باله كويس جدا جدا، الرب اللي يمكن بالنسبة له أو يعني بالنسبة لنا احنا الدنيا شكلها صعبة، لكن هو واخد باله كويس خالص. متخافش متخافش. كمل معايا كده في عدد، نرجع تاني لبطرس الأولى واحد في عدد 8، الذي أما بيتكلم على استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. أنا ما شفتش يسوع بالجسد لكني أؤمن به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا رب تحول الحزن إلى فرح لا ينطق به ومجيد. إيه الجمال ده؟ مين يعرف يعمل الحالة دي أحبائي غير الرب؟ رسالة لكل حد فينا دلوقتي، لو انت بتكتاز في ضيقات، لو انت بتكتاز في تجارب متنوعة، في امتحانات إلهية، اعرف انه حزنك اليسير ده يتحول الى فرح لا ينطق به ومجيد. تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. انا عايز اقول لك انه بدايتها ابتهاج واخرها ابتهاج. بدايتها في عدد 8 الذي به تبتهجون، الخلاص اللي هيعلن في الزمان الأخير، مجيء الرب، أبتهج بيه. بس عارف هتخلص بإيه بعد الرحلة ما تخلص؟ تبتهجون برضو بفرح لا ينطق به ومجيد. أولها ابتهاج وأخرها ابتهاج، بس في النص في ألام، في ضيقات، يسميها الكتاب المقدس تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكن ما تخافش، أولها ابتهاج وأخرها ابتهاج. هو ضامن الرحلة، هو ضامن الرحلة. اللي قال كلمة عمره ما هيغيرها، اللي قال أنا معاك كل الأيام وإلى انقضاء الظهر عمره ما هيغيرها، اللي قال كده عمره ما هينسى الوعد. يا رب أشكرك لأنك ضامن الوعد، لأنك حافظ الوعد. يا رب عندي إيمان أنك تيجي دلوقتي تسند ناس كتيرة فينا، يا رب تيجي بنعمة غير عادية لكل حد مضغوط، لكل حد بيكتاز في امتحانات إيمان. تعال النهاردة بطبطبة وسندة. يا رب تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تيجي النهاردة يا رب ترفع عينينا على انه نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. نبتهج بهذا الفرح يا رب، نثق في هذا الوضع يا رب، نبتهج بهذه الأحوال، نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. مع انه المنطق يقول نحزن، لكن اشكرك لانه نفرح، اشكرك لانه نفرح، نفرح مهما كان الضيق ومهما كان الحزن يا رب. بس هدأ فانك موجود دلوقتي وبتوصل لناس كثيرة فينا يا رب. باسم المسيح يسوع اشكرك لانك بتسمع لينا وليك كل المجد. امين امين امين امين. هاللويا. هنصلي النهارده زي ما قلنا من اجل النيجر، وكمان هنصلي من اجل رجال الاعمال. فخليكم معانا، نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جايه دي، اللي قال الكلمه عمرها ما تكون وهم. هنطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وإحنا مكملين وقتنا ومكملين الوقت الغالي في البرنامج. أنا فرحان جدا جدا إن إحنا مع بعض، وبتشجع خالص بكل حد في حضراتكم. عايزين نصلي قبل، زي ما قلت قبل الفاصل، عندنا طلبات صلاة، وعايزين نصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، زي ما كل مرة بنصلي من أجل بلدان مختلفة، كل مرة بنصلي من أجل دولة في العالم. النهاردة هنصلي من أجل النيجر. النيجر هي بلد أفريقي، عايزين نصلي النهاردة من أجل النيجر. مش عارف كم حد ممكن يكون من النيجر معانا، أو لو أنت تعرف حد هناك، أو لو أنت بتعيش هناك، من فضلك منشن له الحلقة وقول له إحنا بنصلي لأجل بلدك دلوقتي. فيلا بينا كده نصلي من أجل النيجر، يلا بينا نصلي من أجل الدولة دي، نصلي من أجل رئيس النيجر، نصلي من أجل الاقتصاد، نصلي من أجل التعليم، نصلي من أجل أنه الرب يحفظ البلد دي، نصلي من أجل علاقتها مع الدول اللي حواليها، نصلي من أجل أنه النور يشرق في هذه الأمة. تعالوا نحط البلد دي قدام الرب. يا رب شكرا ليك لأنك بتسمع صلاتنا. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من أجل النيجر، يا رب بنيجي النهاردة نسلمك البلد دي، بنصرخ النهاردة قدامك من أجل رئيس البلاد. بنصلي يا رب إنك تدي لابنك حكمة، حكمة في قيادة هذا الشعب. يا رب بنصلي من أجله، من أجل معاونيه. يا رب بنصلي من أجل حكمة خاصة لابنك. يا رب بنصلي يا رب النهاردة من أجل رئيس الوزراء، بنصلي من أجل الوزراء. يا رب تعالى بنعمة غير عادية يا رب لكل صناع القرار في النيجر باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى بحكمة السماء ليهم، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا تسندهم وترفعهم باسم يسوع. رب بصدق فيك النهاردة انك تيجي بمجد غير عادي يا رب على الارض دي. تعالى النهاردة بنصلي من اجل الامن في النيجر يا رب، بنصلي من اجل التعليم في النيجر يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بنعمة، بنصلي من اجل كل اسر يا رب متألمة، بنصلي من اجل الشباب يا رب، الشباب في النيجر، بنصلي انك تيجي تزور الشباب يا رب. تعالى زور الاطفال، تعالى زور الكل يا رب. بين ايديك البلد دي انا بصدق النهاردة انك تشرق بنورك على النيجر وعلى هذا الشعب وعلى هذه الأمة. يا رب من فضلك بنصلي النهاردة أنك تتراءى في المشهد لهذه الأرض يا رب باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هللويا هللويا. هنصلي دلوقتي هنصلي من أجل الطلبة رقم 2. هنصلي النهاردة هنصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال. فلو أنت عندك بيزنس، لو أنت عندك شغل خاص، عايزين نصلي من أجلك. عايزين نصلي النهاردة زي ما في كل مرة في البرنامج بنصلي من أجل فئة معينة. صلينا قبل كده للأطباء، للمهندسين، للمحامين، لكل الفئات. عايزين نصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال. عايزين نصلي من أجل كل حد كمان من ولاد الرب في البيزنس. لو أنت النهاردة صاحب عمل، لو أنت عندك بيزنس، عايز نصلي النهاردة لأجلك في البرنامج. عايزين نتحد مع بعض ونصلي ليك، وعايزين نذكرك أنه وجودك في البيزنس، أنت مش متفرغ للخدمة، لكن وجودك في البيزنس ده علشان تكون بتمجد الرب أيا كان البيزنس بتاعك. قد يكون مجرد حاجة خاصة، محل خاص، قد تكون تجارة كبيرة، قد تكون مصنع كبير، أيا كان طبيعة عمل حضرتك، احنا بنحبك وعايزين نصلي علشانك. عايزين نصلي ونذكر بعض انك موجود في هذا المكان عشان تكون بركة للي حواليك. انت موجود في هذا المكان عشان تكون نور وملح. انت موجود في المكان ده عشان تكون في البيزنس بتسلك بأمانة وبتسلك باستقامة وبتسلك في رضا الرب وفي مخافة الرب، وتكون بتشهد عن إلهك. ربنا ما أوجدكش علشان تعمل فلوس، ربنا أوجدك في هذا المكان علشان لو في أي مناطق ظلمة في البيزنس ربنا حطك كابن ليه في المكان ده علشان تكون نور لكل اللي حواليك. خلونا نتحد مع بعض كل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، تعالوا نصلي مع بعض من أجل كل حد من أحبائنا، كل حد من أولاد الرب اللي عنده بيزنس، تعالوا نصلي مع بعض من أجل رجال الأعمال. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت يا رب اللي بتختار ناس، أنت اللي بتحط ناس فينا في أماكن علشان تنور من خلالها. يا رب يا رب أشكرك لأجل كل إخواتي دلوقتي اللي بيسمعوني، أشكرك لأجل كل حد فيهم يا رب، وأنت إزاي اخترته، إزاي نجحته، إزاي في محله، إزاي في تجارته، إزاي في مصنعه أنت أوجدته علشان يكون ممثل عنك. يا رب شكرا انه دعوتنا مش علشان نكون بنعمل فلوس، لا يا رب، ممكن تسمح في حكمتك انك تعطينا بغنى في في في في المال وفي البيزنس، لكن وجودنا في البيزنس، وجودنا في هذا المجال، وجودنا وسط اوقات ناس مظلمه علشان تكون بتنور من خلالنا. يا رب انا بصلي يا رب لكل حد الوقت اللي فات اتاخد، يا رب انا بصلي يرجع تاني يفتكر دعوته، يرجع تاني يفتكر انه نور وانه شهادة، نور وملح بيشهد عن الهه في البيزنس. يا رب اصلي من اجل انجاح للطرق ولادك، اصلي من اجل قيادة الهية للوقت اللي جاي، اصلي باسم يسوع يا رب ان هم يكونوا فوق الظروف وفوق التحديات وفوق الازمات، لكن يكونوا بينوروا وبيشهدوا عنك يا رب نعمة واستقامة. يا رب استقامة ومخافة لجلالك في البيزنس، مخافة واستقامة يا رب باسم الرب يسوع. اؤمن انك حاضر، اؤمن انك تدي نعمة خاصة يا رب لكل حد من ولادك بيشتغل في شغله الخاص باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين. هاللويا. عندنا الحقيقة البط صلاة كمان جات لنا عندنا طلبات صلاة جات لينا عندنا طلبات صلاة وسط البرنامج. عايزين نصلي من أجل أخونا ليشا. أهلا بيك أخي ليشا، أعتقد أنه أخي ليشا مش معانا على الهوى، لكن عايزين نصلي من أجل شفاء الرب لأخونا ليشا. أشكر الرب قوي قوي لأجل حضرتك، حتى لو أنت مش معانا على الهوى، لكن بشكر الرب قوي لأجلك ولأجل حماية الرب ليك. يعني عايزين نصلي النهاردة معاك ونتحد معاك أنه الرب يقيمك بكل الخير، ولا تتعطل حياتك ولا تتعطل دعوتك، لكن باسم يسوع الرب يجي بزيارة خاصة جدا جدا ليك. عايز شجعك يا قديس، ارفع عينك لفوق، هتشوف الرب في المشهد، الرب أنقذك، الرب حافظك، والرب هيكمل معاك بكل الخير. يلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، خلونا نتحد مع بعض في البرنامج واحنا بنصلي من اجل اخونا الاخ ليشع، انه الرب يكمل شفاء ابنه بالكامل. نصلي لا تعطيل على حياته، لكن شفاء الرب يأتي اليه. ايوه يا رب، بنيجي النهاردة بنحط بيديك اخونا ليشع، بنصلي النهاردة من اجل زيارة خاصة جدا لابنك. يا رب مدي يمينك النهاردة بمجد غير عادي. يا رب بنصلي من أجل شفاء كامل لابنك. يا رب انت اللي حفظت ابنك، انت اللي حفظت الفقرات، انت اللي انقذته. يا رب انا بصلي النهاردة لأخويا، تنشط عظامه يا رب، تقوي عظامه باسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك بقوة يا رب لأخ ليشع، انا بصلي من اجل شفاء كامل. يا رب الوقت ده يا رب يكون وقت يا رب تنبت صحته سريعا. مد يمينك بقوة يا رب، فرحنا بإقامة لأخويا الغالي باسم الرب يسوع. يا رب أختي شريكة حياته وأولاده، أنا بصلي أنك تزور البيت، تملاهم بالسلام، تملاهم بحضورك المنعش، حضورك المريح، حضورك الشافي أيضا يا ابن الله الحي. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. عندنا كمان طلبة صلاة طلبة صلاة جات من أختنا أميرة. عندنا طلبة صلاة من أجل أختنا أميرة. هاي أميرة، ازيك؟ الأخبار؟ يا رب تكوني بكل خير. عايزين نصلي من أجل الأخت أميرة، من أجل القيادة من الرب ليهم في حياتهم، ومن أجل أي قرارات يعني الوقت اللي جاي محطوطة في حياتهم. عايزين نصلي أن الرب يقود حياتكم، وأنه ما يكونش في أي تشويش من العدو ولا أي شوشرة، لكن عايزين نصلي أنه حكمة السماء تكون مدفوعة ليكم، وأن الرب يديكم صوته. وعايز صلي معاكم كده أنه ما يكونش في أي خداع من العدو ولا أي حاجة سكة خاطئة العدو يجرجر رجلكم فيها، لكن عندي إيمان أن الرب يديكم صوته بالظبط. فيلا بينا، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعال نتحد مع أميرة في الوقت ده، وإحنا بنصلي لأجلها أن الرب يديهم صوته في اسم يسوع للوقت اللي جاي وللقرارات اللي جاية. يا رب شكرا ليك لأنك أنت ضابط الكل. يا رب مكتوب وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين أو إلى اليسار. يا رب أستودعك أختي، يا رب أصلي من أجلها ومن أجل عبدك شريك حياتها. يا رب أصدق النهاردة أنك تتكلم، وأنه لا ينقطع، يا رب لا ينقطع صوتك في حياتهم، لكن قيادة إلهية للوقت الجاي، قيادة إلهية لكل قرار هم محتاجين فيه. بصلي يكون صوتك واضح لبنتك ولابنك يا رب. يا رب لا يخدعهم العدو، لكن قيادة إلهية بالكامل باسم الرب يسوع. أؤمن أنك حاضر يا رب، أؤمن أنك حاضر وأنك في المشهد، وأنك تصنع عجبا مع عبيدك باسم الرب يسوع. لا تذل أقدامهم يا رب، لا ينخدعوا يا رب، لا يسيروا في طرق بعيدة، لكن يكونوا في ملء المشيئة أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا. جت لنا طلبة صلاة عايزين نصلي من أجل الأسرة. الحقيقة غالية على قلبي جدا الأسرة، طلبة صلاة من أجل سلام الرب وسط ظروف صعبة جدا جدا. عايزين نصلي من أجل الأسرة، الرب يدي نعمة، يدي سلام في العلاقات. عايزين نصلي أنه كل محاربات على هذه الأسرة تقف باسم يسوع. عايزين نصلي كمان لأجل أخت لينا في الأسرة دي، أنه الرب يديها هي وزوجها النسل في الوقت المناسب حسب حكمته. عايزين نصلي انه حضور الرب يجي على هذه الأسرة الغالية، يجي بسلام، يجي بطمأنينة، وتنكسر كده من عليهم كل حرب وكل مضايقات من العدو. يلا بينا، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل الأسرة الغالية دي. يا رب شكرا يا رب لاجل الأسرة الغالية، شكرا لاجل عبدك رب البيت، شكرا لاجله، لاجل خدمته، لاجل حياته، شكرا لاجل امتك شريكة حياته. انا بصلي يا رب باسمي يسوع، يا رب مجدك عليهم يرى، مجدك عليهم يرى. يا رب تيجي النهاردة باسم الرب يسوع، يا رب تيجي بمجد غير عادي، يا رب تيجي بزيارة خاصة للبيت ده. تعالى زور البيت ده، تعالى اعلن يا رب سلطانك في هذا البيت يا رب. بصلي من اجل السياج يا رب حوالين البيت ده يا رب. أليس لأنك سيكت حوله حول بيته يا رب؟ أؤمن يا رب أنه عبدك بيته محفوظ يا رب، أنت تسيك حواليه يا رب. لا شكاية على بيته، لا شكاية على شركة حياته، لا شكاية على بناته، لا شكاية يا رب على أحفاده، لكن يا رب سور من نار حماية ومجد في وسطهم باسم الرب يسوع المسيح. تمم عملك، تمم عملك الصالح، اظهر ذاتك يا رب باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا. عايزين نصلي من أجل أخت لينا، يعني عندها كانسر وتبدأ علاج كيماوي جديد يوم الأربع الرب يديها معونة وسندة ويدي الأسرة سلام. آمين آمين. تعالوا بينا نتحد مع أختنا الغالية اللي بعتت طلبة صلاة ونصلي من أجل هذه الأخت. الرب يمد إيده بشفاء كامل، الرب يديها معونة ونعمة خاصة، والرب يدي سلام بالكامل للأسرة. يا رب أشكرك لأنك أنت ضابط الكل يا رب. يا رب احنا بنعلن ثقتنا النهاردة ونحط إيماننا يا رب مع إيمان أختنا اللي بعتت الطلبة دي، ونصلي يا رب النهاردة انك تيجي تمد يمينك للأخت يا رب المتألمة. تعالى يا رب، تعالى تعالى طبطب عليها، تعالى اسندها، تعالى بشفاء كامل ليها يا رب، تعالى بنعمة للوقت اللي جاي، تعالى بقيادة للوقت اللي جاي باسم يسوع. تعالى مد يمينك، اعلن ذاتك يا رب في اسم يسوع، مجد اسمك، شفاء كامل وسلام كامل للأسرة باسم يسوع، وليك كل المجد. امين امين امين. عايزين نصلي من أجل واحد من خدام الرب. بيقول كده: أخويا الغالي، أسمع صوت الرب بوضوح في الدعوة اللي عايزني تاني. هقول تاني طلبة الصلاة دي. واحد من خدام الرب الغاليين على قلبي بيقول كده: عايز أسمع صوت الرب بوضوح في الدعوة اللي عايزني أكون فيها الوقت اللي جاي. عايزين نصلي مع أخونا خادم الرب الغالي أنه يكون في ملء المشيئة. يا رب أنا بشكرك لأجل ابنك، أنا بصلي من أجل القيادة لي للوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. يا رب من فضلك اديله نعمة، لا خداع يا رب على أخويا ولا تضليل من العدو، لكن يكون في ملء المشيئة، صوتك يكون لي ولا تكن كلمتك عزيزة في حياته، لكن باسم يسوع مجدك عليه يرى يا رب، مجدك عليه يرى، قيادة للوقت الجاي، ودانه تسمع كلمة من خلفه بتقول له هي دي السكة يا رب. وضوح يا رب، وضوح، لا تشويش ولا شوشرة ولا تعطيل على حياته، لكن باسم يسوع يستعلن مجدك في حياته يا ابن الله باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين. جت لنا أيضا طلبات صلاة. صلاة من أجل سيدة مسنة تعبانة. صلاة من أجل سيدة مسنة تعبانة، أولادها بيثقوا في الصلاة، أولادها بيثقوا في الصلاة أن الرب يريح نفسها وروحها وجسدها. طلبت صلاة أن الرب يثبت الشباب وينقذ بعض الأشخاص اللي بتعرضوا للانتحار. طلبت صلاة من أجل تعزية، تعزية قلب لكل إنسان فقد شخص عزيز لديه، تعزية وصبر وسندة. أمين أمين. صلاة لزوجة بتطلب من الرب إن أخوها ربنا يفتح قلبه ويسامحها. أمين باسم يسوع. صلاة لإنسانة مش قادرة تقدم محبة لأخو زوجها لأنها شايفة إنه بيمثل المحبة الأخوية وهو للأسف بعيد عن المحبة. أمين أمين. هنصلي من أجل طلبات الصلاة مجمعة دلوقتي. يا رب نضع من إيديك الكل، يا رب احسن يا رب بنعمة خاصة جدا جدا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن ثقتنا فيك دلوقتي يا رب، بنصدق من أجل كل طلبات الصلاة يا رب، نثق فيك. مجدك، مجدك يزور يا رب البيوت، مجدك يزور الأسر، مجدك يا رب يزور النفوس باسم الرب يسوع. يا رب نثق في أزمنة استجابات، احسن يا رب، احسن، اتمجد، اظهر ذاتك يا ابن الله باسم الرب يسوع، يكرم اسمك يا رب، ليك كل المجد. امين امين امين. عايز كمان اقرا رسائل حضراتكم الغالية على قلبي. الاخت ميري عبده: أهلا بيك يا اختميري، الرب يباركك، الرب يباركك يا جناب القسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة، ودايما سبب بركة للجميع.

أشكر رب أني بنت حقيقية للمسيح. مجدا لرب يا أختنا. الرب يباركك يا قديسة. أبو أبانوب: نعم أؤمن واعترف أن كل حزن يتحول إلى فرح في اسم يسوع. أمين أمين أمين يا ألبير باسم يسوع. صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي بيقول: شكرا للرب لأني بعد ما كنت عبد للخطية أصبحت في المسيح خليقة جديدة وصرت ابن لله. أمين يا قديس. مجدا للرب أخ وجدي. طنط كاميليا: زي حضرتك تقول: لولا مسكت إيدك كنت ضيع ويا اللي ضاعوا. وبتقول طنط كده انه اشكر رب لاني بنت حقيقيه للمسيح. رب يبارك حضرتك. رب يباركك يا طنط. مارثا رأفت: اهلا بيك يا اخت مارثا. بتقول: اشكر الله. مارتن عفوا، اخونا مارتن رأفت: اهلا بيك يا مارتن حبيبي يا قديس. ازيك؟ اشكر رب، اشكر الله اني ابن حقيقي للمسيح. رب يباركك يا مارتن، انت بركه كبيره يا حبيبي. دكتوره سوزان شوقي: يا دكتور السؤال صعب وما فيش اختيارات. أيوة. الأخت ميرفت يونان: هللويا، هو قال أراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. وميرفت تقول: مبارك الرب. أشكرك، أشكرك يا ميرفت، رب يباركك. أخونا البير أبو أبنوب: كل تعب كل حرب من عدو الخير تزول باسم يسوع. طلبة صلاة من أجل ماريان، ربنا يسند ويكمل ويبارك من كل من أجل اكتمال فترة الحمل. أمين يا البير، بنصلي جدا جدا من أجلكم يا حبيبي. مجدا للرب، مجدا للرب، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاليلويا هاليلويا. الوقت بيعدي بسرعة جدا جدا. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم وعلى تفاعلكم، وبنعمة الرب نتقابل الأسبوع الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس ويلتمس

كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: حو الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: بولس إلى تيتوس الأصحاح الأول.
1: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

أم لطفلين عمري 35 سنة. بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حاطة نفسي في مقارنة لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني إنه اوعي تسألي أسئلة كبيرة، اوعي تسألي أسئلة ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لأنه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا إنه أنا هدور وهسأل وهوسع أسئلتي جدا وأسأل في كل حاجة ينفع أسألها وما ينفعش أسألها. سألت شوية بعض الناس اللي أعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً
لخليقة هو خلقها على صورته، بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها.

سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت، ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندر اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انتي عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضة مين باطها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتو ما تبتوا من التنبيه اللي اخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك، تعالي يا منى أنا وياكي على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من

0: وراي.
1: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير. أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: أنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
1: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
1: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.
0: أيوة هاد هو اللي هامك، خصم الأسبوع من راتبي.
1: طبعا، ولا لأنت ليش بتشتغلي؟ ما أنت عارف حالتنا والغلل اللي إحنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وأنا شو دخلني؟ شو بعرفني إنه جارتنا أم معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها إياه.
1: وأنت ليش تروحي تثرثري لأم معن عن منى وأسرارها العائلية؟ شو دخل جارتنا أم معن بهيك أمور؟
0: ما إحنا كنا قاعدين بنشرب قهوة بنتسلى.
1: بتسلوا بالثرثرة على الناس؟ بس أنا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع أسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
1: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبلب ثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبلب ثم فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
1: طبعا هاي اخرتها. الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
1: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له وتستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
1: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
1: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
1: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
1: أيوة هذا اللي بدي إياه منك. ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
1: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
2: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن تجسد السيد المسيح. التجسد هو حجر الأساس بالإيمان المسيحي وقلب البشارة وجوهر الإنجيل. ولنعرف ليش تجسد السيد المسيح لازم نرجع لحادثة السقوط حتى نفهم ضرورة التجسد. بيقول الكتاب المقدس: لأن أجرة الخطية هي موت، الله أعطى وصية للإنسان وأعطى حكم بالموت في حال كسر الوصية، والإنسان سقط واستوجب العقاب اللي هو الموت. الله عادل، لا يمكن أنه يناقض نفسه، بس الله أحب الإنسان يلي خلقه على شبهه وصورته وحب أنه يخلصه. فكيف بتتوافق عدالة الله مع محبته؟ الحل الوحيد كان بتجسد السيد المسيح. إذن الغاية الأساسية من التجسد أنه يصنع فداء للإنسان الخاطي ويرجع العلاقة الأولى يلي انقطعت بينه وبين الله. والفداء ما بيكون إلا بالموت، لأنه بدون سفك دم ما في مغفرة، والله هو يلي وضع القانون، فمش ممكن يكسر القانون يلي حطه. الذبائح مثل ما عرفنا كانت حل مؤقت، فكان لابد من وجود حل نهائي بينقذ الحائط يلي فصل بين الإنسان وبين الله وبيقدم فداء عن الإنسان. لهيك لابد أنه يجي السيد المسيح بجسد كإنسان، لأنه الله الغير محدود والغير مرئي، كيف بده يتواصل مع الإنسان بنفس الطبيعة الإلهية يلي بتفوق عقل الإنسان؟ لأنه الله الغير محدود والغير مرئي، كيف بده يتواصل مع الإنسان بنفس الطبيعة الإلهية يلي بتفوق عقل الإنسان وإدراكه؟ لهيك كان لابد أنه يجي بالصورة يلي بيفهمها الإنسان. والنقطة الثانية الغاية بالأهمية، كان لابد أنه يجي السيد المسيح بالجسد كإنسان لحتى يدوق الموت ويتم الفداء، لأنه أساس القانون لتحصل مغفرة لازم وجود ذبيحة. وبما أنه تعريف الموت هو انفصال الروح عن الجسد، كان لابد يكون في جسد والجسد في روح ونفس. لهيك مكتوب عن السيد المسيح بالتجسد أنه وضع أقل من الملائكة بقليل، لأنه الملائك روح ما بيموت. مكتوب: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. إذن إجا السيد المسيح ليكفر عن خطايانا ويحررنا من سلطان الشيطان ويقودنا لله ويفتح لنا باب السماء ويعلن لنا محبة الله الآب ويشهد للحق لحتى يكون لنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. وقبل ما نكمل بموضوع التجسد، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

المسيح كائن من الأزل، يعني ما إله بداية، وبكتير من الآيات بالكتاب المقدس بأكد هالشي. مكتوب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إضافي أن السيد المسيح شهد عن نفسه وقال: وقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وقال كمان أنه هو الألف والياء. وورد بميخا نبوة بتأكد أزلية المسيح قبل 500 سنة من ولادته: وأما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، وما خرجه منذ القدم، منذ أيام الأزل. وهي النبوة عن السيد المسيح بتوصفه بأن مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. المسيح مولود مش مخلوق، بالإضافة إلى ولادته من العذراء ولادة فريدة ما في إلها مثيل بكل التاريخ. لهيك مكتوب عن السيد المسيح أنه من نسل المرأة. كيف كان التجسد؟ الله قرر يدخل التاريخ ظاهرا في جسد إنسان مثلنا، وهالشي منعرفه من بشارة الملاك لمريم، فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. نفهم من قول الملاك هوية المولود القادم لعالمنا، والتجسد كان بواسطة الروح القدس، والسيد المسيح ما أخذ من بشريتنا غير اللحم والدم، يعني ما كان وارث للخطية مثل باقي البشر. مكتوب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. يعني السيد المسيح بولادته العذراوية ما كان وارث للخطية مثلنا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. والسؤال اللي بيطرح نفسه: ليش ما تجسد السيد المسيح بعد السقوط مباشرة؟ بيقول الكتاب المقدس إنه المسيح إجا بملء الزمان، يعني الوقت المعين من الله، وبالفترة يلي بين آدم وولادة المسيح كان الله بيهيئ ذهن البشرية لقبول فكرة التجسد. بخبرنا الوحي عن الكثير من الظهورات الخاصة بالسيد المسيح قبل التجسد، مثلا في سفر التكوين ظهوره لهاجر. مكتوب: قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. مين بيقدر يوعد بهيك بركة غير الرب؟ كمان ظهر الرب لإبراهيم عند بلوطات ممرة، وكان إبراهيم جالس بباب الخيمة لما شاف ثلاث رجال راح يستقبلهم، وميز إنه الرجل يلي بالوسط هو الرب. والرب يلي ظهر لموسى بعلاقة مشتعلي، بس ما كانت عم تحترق، وتكلم مع موسى على جبل مضطرم بالنار. هل صعب عليه إنه يظهر بجسد بشريتنا؟ شو هو مفهوم التجسد؟ التجسد هو أعظم سر عرفته البشرية. مكتوب: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. بيشهد يوحنا الرسول عن المسيح وبيقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. كمان برسالة كولوسي مكتوب: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. أحبائي، الرب يسوع أخلى نفسه آخذا صورة عبد حتى يموت عنا ويدفع أجرة خطيتنا، ويكون إلنا حياة، ويكون إلنا أفضل. والتجسد كان مرتبط بموت مخلصنا على الصليب، والسيد المسيح أتم العمل، مات ودفن ونزل للهاوية، وقام من الموت منتصر على الخطية والموت والشيطان. وهو اليوم بينادي كل شخص بعده عايش بالظلمة حتى يجي ويختبر النور بقبوله للرب يسوع مخلص لحياته. خيي وإختي، لو كنتوا بعدكم بعيد، ما تأجلوا، لأنه اليوم هو وقت مقبول لنال الخلاص.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل. كمان برحب باللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما وسلسله من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن العلاقات في الكتاب المقدس. بس الحقيقه قبل ما اشارككم النهارده بالعلاقه اللي هنتكلم عنها وقصتنا الجميلة، عايزة بس أقول لكل أسرة عندها ثانوية عامة. طبعا احنا كنا عاملين حلقة كاملة عن الثانوية العامة الأسبوع اللي فات، لكن الحقيقة وأنا بتحرك النهاردة وشايفة اللجان وشايفة الخوف، عايزة أقول إنه ما تقلقوش، ربنا معاكم وربنا مش بينسى أبدا تعبكم ولا مجهودكم، وكل حاجة بين إيدين ربنا. احنا بنرفع أولادكم وبناتكم بين إيدين الله إن يعطيهم سلام وأمان، يعطيهم حكمة، يعطيهم كمان ذاكرة قوية وهم بيمتحنوا، يعطيهم عدم خوف عدم قلق. كل ده فعلا بنصلي لأجل بناتكم وأولادكم، ونفسنا إنه كل اللي بيسمعنا يكون بيتحد في طلبة الصلاة من أجل بناتنا وأولادنا. وآخر حاجة عايزة أقولها، ما تقلقوش، مستقبل أولادكم وبناتكم بين إيدين الله، نحن عبيد نقوم ونبني، ولكن إله السماء هو اللي بيعطي النجاح وهو اللي هيكون بيعطي الحصاد.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومرة تانية برحب بكل اللي متابعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو اللي متابعني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما برنامجكم نقطة من أول السطر. بنشوفه أو بنتقابل مع بعض كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 معاكم هايدي حنا. النهاردة قصتنا قصة جميلة جدا الحقيقة، قصة بتحكي قد إيه المساندة والإحتواء مهمين جدا. قصة بتتكلم إنه في أوقات كتيرة جدا الإنسان مش بيكون محتاج لحلول لمشكلته، خاصة لو مشكلته ملهاش حل، لكن بيبقى محتاج لمساندة، بيبقى محتاج لحد يكون بيحتويه، محتاج حد يقول له ما تقلقش أنا معاك وأنا في ظهرك. ودي قصتنا النهاردة اللي هنكون بنفهمها وبنحللها وبنتعلم منها، وهي فعلا من أجمل القصص اللي أنا بحبها، لأنها قصة بتحكي عن اتنين واجهوا صعوبات كتيرة جدا، مش بس صعوبات عادية، واجهوا صعوبات تخص السمعة الكرامة، لكن الاتنين كانوا فعلا ساندين بعض، ولكن الاتنين كان في احتواء رغم كل اللي بيمروا بيه، وعشان كده مروا بالأمور الصعبة دي بسلام ونفذوا الوصية أو المأمورية اللي الله وضعهم فيها. هنتكلم النهاردة عن القديسة مريم وعن القديس يوسف، ونشوف هم عملوا ايه، وازاي العلاقة الجميلة دي، وازاي الاحتواء فعلا بيعلمونا يعني ايه احنا محتاجين نسند بعض من غير ما يكون ساعات في ايدينا حل، لكن كفاية ان احنا نسند بعض. تابعوني النهاردة والحلقة الخاصة بالقديسة مريم والقديس يوسف، وازاي علاقتهم كانت مميزة في المساندة والثقة والاحتواء رغم المخاوف ورغم الإهانة ورغم المشاكل اللي تعرضوا ليها.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومعكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة هنحكي عن قصة اتنين مميزين جدا. بس قبل ما نكمل الحلقة خلوني أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. طوبة أهلا بيكي، مساء النور يا حبيبتي. منى مساء النور. منى بتقول لما بيكون ربنا في الوسط بنقدر نعدي العواصف، ده حقيقي جدا. وأنا هنا نفسي أسأل سؤال لكل اللي سمعني، إيه رأيكم لما تبقوا بتمروا فعلا بعواصف أو ضغوطات في حياتكم؟ إيه أكتر حاجة بتنتظروها من أقرب شخص ليكم؟ يعني سواء شريك الحياة، أولادكم، الأهل، الأصدقاء، أكتر حاجة أنتوا بتبقوا نفسكوا أنه اللي قصادكم يكون بيعملها لما تبقوا بتعدوا في مواقف وضغوطات صعبة. منتظر إجابتكم، وكمان هكون بنحكي يوسف عمل إيه. طيب حكايتنا عن اتنين كانوا مخطوبين لبعض وكانوا بيجهزوا للزواج، وزيهم زي أي شاب وشابة بأهلوا نفسهم لوجود بيت جديد ويفتحوا بيت جديد. والحقيقة بالسيرة الذاتية الخاصة بالقديسة مريم والقديس يوسف بنقول إنه كان هيبقى بيت مخصص لله، لكن في وسط زحمة التجهيزات وإن إحنا إزاي نكون بنرتب بيتنا، جه الخبر اللي قلب حياتهم رأسا على عقب. والخبر ده جالهم بزيارة أو زيارة غير متوقعة من زائر غير متوقع، وده كان في لوقا الإصحاح 1 من عدد 26. تعالوا نشوف كده بيحصل إيه. بيقول كده: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة. في الشهر السادس هو بيتكلم هنا كان علي أليصابات، ولما بشرها بيوحنا المعمدان. ففي الشهر السادس لحمل أليصابات عمل إيه؟ الملاك جبرائيل راح لمدينة الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. طبعا لما بيكون زمان يعني كان معروف أنه لما الله بيظهر لحد معناه أنه هو هيموت، يعني إحنا كده خلاص هنموت. فهو هنا دخلت الملاك لما بيخوف الشخص اللي داخل أو اللي داخل عليه لازم يقول له ما تقلقش ربنا معاك. فهو ده اللي حصل، دي كانت الرسالة: الرب معك، يعني أنا مش جاي أعمل حاجة أأذيكي، لكن أنت بقى إيه، مباركة بين النساء. ومن هنا ابتدى بقى الخبر اللي خدته مريم اللي احنا كنا عارفينه، وده كان خبر بالنسبة لها صاعقة. قال لها كده: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الحقيقة الخبر ده مش سهل على أي حد، يعني على أي بنت، يعني ازاي يقول لها انت وجدت نعمة في عينين الله، فانت هتبقى في حمل وانت مش ما تعرفيش رجل، يعني ما فيش لسه زواج. فالرسالة بالنسبة لبشر عاديين هي رسالة متناقضة، ازاي وجدت نعمة في عينين لها وازاي حطها في الموقف ده؟ طبعا ده في عينين البشر. فكأي فتاة اتوقع انه ممكن 100 سؤال يجي في ذهنها، يعني ازاي ده يحصل، وفي منها سؤال قالته ازاي ده يحصل وانا ما اعرفش رجل. فاكيد بيبقى في دربكه ذهن حصل له لخبطه تشويش، انا مش عارفه ده هيحصل ازاي، هقول الناس ايه، هواجه الناس اقول لهم ايه. دي كانت المشاعر اللي جواها. يمكن احنا بناخد القصه من بعيد، بس لو دخلنا في مشاعر القديسه مريم هنلاقي انه اكيد هي بنت بتبقى بتواجه كل ده، حتى لو هي مطيعه لله، بس اكيد جواها المخاوف دي. بس الحقيقه الله ما سابهاش للمخاوف دي، الله كان مجهز لها شريك حياه ممتاز رائع، رجل بمعنى الكلمه، كان مجهز لها يوسف. يوسف ده كان هو الشخص اللي هيبقى بيسند، الشخص اللي هيبقى بيحميها من كل إصبع اتهام بالزنا هيكون بيتشاور عليها. هو كان مجهز لها شريك حياة رائع جدا جدا. والحقيقة القديس يوسف بالنسبة لي يعني دايما أشوفه كده إن هو بطل القصة مع القديسة مريم، يعني بالرغم ان هو ما تجابش سيرته كتير، وبالرغم انه يمكن ما كانش المشهد عليه كتير، ولكن هذا الشخص الجندي المجهول هو دوره كان مهم جدا جدا جدا في حياة القديسة مريم والسيد المسيح، وفعلا فعلا مشي معهم لبر الامان ويستحق كلمة رجل بمعنى الكلمة الحقيقة، يعني كان مضحي، كان شجاع، كان حامي، كان ساند، كان بيحتوي، كان فعلا كل مشكلة كان هو اللي بيبقى بيحمي، وكان هو اللي بيدي الأمان للأسرة اللي زي كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض قصتنا الجميلة دي، ونشوف ازاي يوسف كان فعلا محتوي مريم، وازاي مريم كمان اتعاملت مع يوسف في الوقت اللي زي كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حنا ببرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم النهاردة عن علاقة يوسف ومريم، وقديه كان فعلا علاقة فيها سند واحتواء رغم المخاوف. وطرحت سؤال نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بي، لما تمروا بعواصف أو مخاوف أو ضغوطات، إيه اللي بتنتظروه من الطرف التاني، سواء شريك حياة أو أولاد أو أهل، الطرف اللي هو بالنسبة لكم في علاقة عميقة قريبين منكم. توبة شكرا جدا يا توبة، دايما سريعة انك تكوني بتردي، بتقول كده الحاجة اللي بنتظرها هي السندة والطبطبة. زي ما انتوا شايفين مش دايما يبقى الاحتياج حلل المشكلة، ساعات بنبقى عارفين ان المشكلة دي صعب انها تتحل، بس كفاية انه حد يسند ويطبطب. شكرا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، لانه فعلا ده باحتياج لشخصيات كتيرة جدا. شاركوني وقولولي تكونوا اكتر حاجة بتحبوا انه حد يعملها معاكم وقت الازمة او الضغوطات ايه. طيب، واحنا بنحكي قصتنا ما كانش ينفع ابدا محكيش اللي قبل القصه بشويه. يعني ايه؟ يعني اللي كان حوالين القصه، بمعنى اصح القصه دي اللي هي قصه يوسف ومريم، حصلت في وقت كنا بنسميه او اتسمى بالصمت المسموع. ايه الصمت المسموع ده؟ ده وقت كان الله توقف تماما عن ارسال اي وحي من خلال اي نبي، وده كان اخر حاجه اتكلم من خلالها نبي ملاخي، وقعد 400 سنه ما بيتكلمش خالص. اتسمى الصمت المسموع من كتر ما صمت الله كان مسموع. يعني واضح جدا انه فين الله، ليه بطل يتكلم، وخاصة انه في ملاخي كانوا متخيلين انه المسيح خلاص جاي قريب. فاللي حاصل انه يعني حصل انه طب هو ام فين، طب ليه الله ساكت؟ عشان كده في الوقت ده ابتدى بقى من كتر ما هو الصمت طول، ابتدت الناس تبقى فيها اللي بعد واللي فسد واللي اصبح خلاص ما عندوش امل انه المسيح جاي، وابتدى بقى فيه فوضى وفي فقر وفي طبعا الاحتلال الروماني، ففي البلاد كانت وضعها مش احسن وضع، وكان ايجاد شخصيات اتقياء مش سهل في الوقت ده. وانا بقول الكلام ده علشان اقول لكم قد ايه فعلا انه اختيار الله في الوقت اللي مليان فوضى وفي ناس فعلا سابت الله واصبحت تعبد الاوثان زيها زي الاحتلال الروماني بالظبط، او اللي حواليها من الامم فبعدوا عن الله، وابتدى يبقى في مشاكل بين الصدقيين وبين الفريسيين، وكان كلها فوضى ومشاكل. ففي الوقت ده فعلا إجات شخصية زي مريم اللي قال عليها كتاب مقدس مباركة، وزي يوسف اللي قال عليه كتاب مقدس إنه بار، كان من الصعب جدا. فده يورينا قد إيه فعلا إجات الشخصيات ده في الوقت ده كان حاجة صعبة، لكن حقيقي كان اختيار رائع جدا، خاصة ان هم صدقوا الفكرة من غير يعني بعد صمت 400 سنة، فجت لهم الخبر ده فصدقوه. وخاصة انه يمكن لو احنا رجعنا شوية وقرينا عن زكريا اللي دارس واللي كاهن واللي ما صدقش لما قالوا انه هيجي شخص يكون بيعد الطريق لسيد المسيح، ابتدى يستغرب، وبالرغم انه دارس كمان ابراهيم واوا لكن استغرب جدا. ده شخص دارس، لكن لما راح للشخصيات اللي هي اتقياء وبسطة هم صدقوا ممكن ده يحصل. برغم ان على فكره مريم لما صدقت ما كانتش لسه تعرف انه اليسابات كمان حصل لها حمل. فالتصديق من الشخصيات البسيطه دي ده اتجاه قلب، وده اللي الله عايزه. فالله لما اختار مريم ويوسف هو ما اختارش قامات عاليه، وده اللي هنشوفه، ولا اختار وجهاء المكان، وده برضو اللي هنشوفه، لكن اختار قلب يقدر يكون بينفذ المأمورية اللي هو عايزها منهم.
0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا بقى نمشيها خطوة خطوة كده ونشوف الشخصيات الجميلة قوي دي. تعالوا نتكلم عن القديس يوسف شوية. يوسف هو نجار بسيط، وده ذكر في متى 13:55 لما قالوا عن السيد المسيح أليس هذا هو ابن النجار، فهو نجار. الحاجة التانية هو كان بار. في متى 1:19 بيقول فيوسف رجلها إذ كان بارا. ورجل بار هنا اللي هو بيبقى الشخص المستقيم اللي حريص قوي على انه ينفذ شريعة الله، لكن في نفس الوقت قلب رحيم. يعني الشخص البار اللي هو بينفذ كلمة الله بس بقلب رحيم، نقدر نقول انه الشخص البار قلبه قريب من قلب الله او بحسب قلب الله. طيب تعالوا نشوف الراجل البسيط ده ازاي احتوى القديسة مريم ببساطته، برغم أنه هو مش يعني مش من الناس الدارسة ولا الناس الغنية ولا كل ده، إزاي قدر أنه يحتوي مريم بالبساط ببساطته دي وببره ده، وإزاي قدر يكون بيحوط عليها بمخاوفه؟ ومش بس كده، يوسف لما هنشوف القصة هنلاقي أنه كمان كان بيحمي يسوع، يعني هو كان فعلا فعلا الأب الساند ليسوع، مش بس الزوج أو الشريك الساند لمريم.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: لما نحط نفسنا مكان يوسف ويجي يتقال له أنه خطيبتك حامل، يعني ممكن إيه اللي يحصل؟ وده اللي حصل ليوسف. يعني هو يوسف حتى لو بار فهو برضه هو شاب وهو مش فاهم فيه ايه، فلما عرف انه مريم حامل ابتدى يحصل له بقى صراع، يعني صراع طبعا داخلي رهيب جدا. متأكد 100% ده مش ابني، انا متأكد 100% ده مش انا، فازاي اكون بكمل مع انسانة زنت؟ هو جواه هي زنت، واغلب الظن هو عارف مريم نفسها، يعني مريم بعد ما عرفت الموضوع راحت تبلغ يوسف، فهو عارف منها، وطبعا ده اغلب الظن لان ما كانش لسه حد عارف، بس في نفس الوقت هو حاسس انه طب انا هعمل ايه. لكن الصراع التاني لانه هو بار، هو مش عايز يفضحها. دي كلمه البار، البار مش اللي هو الشخص اللي جامد في ايمانه، البار اللي هو التقي من جوه، مش عايز يفضحها، هو مش عارف يعمل ايه. فعشان كده بيقول الكتاب ان يوسف اذ كان بار عمل ايه، لم يشاء ان يشهرها، اراد تخليتها سرا. طب انا خلاص هسيبها من غير ما اعرف حد، هسيبها من غير ما افضحها. ليه كده في الوقت ده اتقالت الجمله دي؟ لانه الحقيقه في الوقت ده هو كرجل دارس الشريعة أو كرجل بار بيهتم أنه يكون ما بيكسرش الشريعة، الشريعة عندها يعني قانون أو عندها مبدأ بيطبق على اللي تزني وهي مخطوبة، وده في تثنية 22 عدد 23 و24 بيقول كده إذ كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجد رجل في المدينة والضجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وعملوا إيه ورجمهما بالحجارة حتى يموت. يعني ده كان الحكم أو حكم الشريعة على الفتاة المخطوبة اللي زنت مع شخص تاني، لأنه في الوقت ده الحقيقة الخطوبة كانت شبه جواز. يعني حتى عشان كده لما الملاك راح ليوسف قال له خلاص خد مريم معاك للبيت، هما كان بيبقى فيه زواج وبيبقى عقود زواج، بيبقى ناقص ان ياخدها معاه البيت. فهو هنا بيحكم على المرأة المخطوبة لو زنت أو الفتاة المخطوبة لو زنت ترجم. فإيه اللي كان مفروض يوسف يعمله؟ كان مفروض يروح للمجلس ويروح للفرسيين أو لكل ما هما مثلا الكاهن أو القائم بالطقوس الدينية ويقول له أنا مريم زنت وهي حامل مش مني. فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنه بيتم رجمها. ده اللي كان مفروض يعمله يوسف، بس يوسف جواه كان فيه رحمة، ما كانش قادر يكون بيعمل كده. عشان كده عمل إيه؟ عشان كده كان صعب جدا إن هو يكون بينفذ الشريعة ويروح يبلغ عنها ويبقى السبب في إنه أزية مريم. هو ما قدرش يكون بيعمل كده، ما قدرش يكون السبب في أزية مريم. البر الحقيقي اللي كان عند يوسف مش الطقوس الجامدة اللي كانوا بيعملها الفرسيين، لا. عشان كده بقول إنه قلب يوسف كان زي قلب الله أو بحسب قلب الله، اللي هو مش قادر يمشي بحرفية الشريعة، مش عارف يكون بيعمل كده، لكن في نفس الوقت مش عارف يكمل مع فتاة هي بالنسبة له هو لسه ما يعرفش هي بالنسبة له زنت. وإيه اللي حاصل؟ طب خلاص أنا هسيبها من غير ما افضحها، من غير ما يروح يقول أنا هسيبها عشان إيه. فهو هيقرر هيروح يعمل الإجراء القانوني بفسخ الزواج، الخطبة اللي هي في الوقت ده زي ما قلت زواج، من غير ما يقول ليه أنا هسيبها بس مش هقول ليه سرا، يعني أنا مش هقول هي ليه أنا سبتها. وده كان الترك بهدوء. سلوك يوسف هنا بيورينا قلبه الجميل، قلبه اللي هو حافظ الكتاب، حافظ اللي هي الشريعة في الوقت ده، لكن في نفس الوقت هو بيرحم الشخص اللي قصاده. هو مرضيش يبقى بيوجع مريم، مرضيش يكون بيفضحها، مرضيش يكون بيأذيها، كل ده ما قدرش عليه. وطبعا زي ما قلت كده، زي ما قلت انه ده معناه انه قد ايه قلب يوسف كان بحسب قلب الله اللي قادر يوازن بين الحق والعدل في ناحية وبين الرحمة والمحبة في ناحية تانية، وده قلب إلهنا زي ما احنا عارفين. فده يوسف اللي هو كان هيسيبها بس بغير ما يأذيها. ده بيوريكوا شخصية يوسف كانت ايه، جمال يوسف كان ايه، قلب يوسف الجميل كان إيه. وده بيقول إنه فعلا فعلا اختيار الله كان حقيقي حقيقي في محله لما خد شخص قلبه حسب قلب الله.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض نقطة من أول السطر. بنحكي عن قصة القديسة مريم والقديس يوسف. معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. خلوني الأول أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء، مساء النور، أهلا بيك يا سناء، بقالي وقت كبير مش بشوفك معانا في البرنامج. نفس الحكاية نانا، مساء النور يا نانا، برضو من وقت مش بشوفك معانا في البرنامج. منى بتعلق وبتقول الشخص اللي بيسلم حياته ربنا بيعطيها نعمة في عينين كل ما يعطيه نعمة في عين كل من يراه. ده حقيقي جدا يا منى، شكرا لمشاركتك. ومحتاجين تشاركوني كمان ايه رايكم لو انا في وسط الازمه، ايه اكتر حاجه انا محتاجاها من الطرف اللي قصادي، سواء قصادي ده ولادي او شريك الحياه او اهلي بابا وماما او صديق قريب مني، انا ببقى محتاجه ايه منه. احنا النهارده بنشوف مع بعض يوسف ايه اللي قدمه في وقت العاصفه والظروف اللي واجهتها مريم. طيب تعالوا نكمل بقى قصتنا دي. يوسف وقت الارتباك ده ابتدى يفكر، طب انا هسيبها بقى طبعا في السر ومش هفضحها. في الوقت ده ابتدى الله يجيله في حلم علشان يخليه يمشي في الطريق، علشان هو عايز يوسف يكون بيساند مريم، لأن ده الشخص اللي مخصص لكده، والحقيقة ده الشخص المناسب للمهمة دي، إنه يكون بيحمي مريم وبيحمي يسوع، وبيكون فعلا بيمارس حماية الأبوة ليسوع. والكلام ده أو الحلم اللي ظهر له عشان يطمنه كان في متى 1:19-24. أنا مش هقرأ كل الفقرة دي، لكن هقرأ الحاجات اللي هي المهمة. بيقول كده أن يوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أرادت خليتها سرا، ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، يعني هو مرتبك، إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. امرأتك زي ما قلت في الوقت ده كان الخطوبة يمثل زواج، عشان كده لازم عشان يسيبها ده بتبقى إجراءات كأنه زوجها بالظبط، بس هو مش لسه عايشة معه. وكمل بعد كده قال إنه اللي هي الذي لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، هتلد ابنا وتدعو اسمه يوسف، هيخلص الشعب من خطاياهم، وهذا كله لكي يتم ما قيل. وابتدى يقول النبي القائل قال إيه، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويكمل. وفي الآخر بيقول كده لما استيقظ، يعني بعد ما في الحلم، بعد ما خلص الحلم، بيقول الكتاب لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. ده أول ما حلم الحلم ده هو اتحرك وعمل بالوصية وخد مريم عنده البيت.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: برحب بيكم مرة تانية، وعايزة أقرأ التعليقات اللي موجودة. سناء بتقول: ولم يذكر كثيرا عن يوسف، لكن يكفي، كان يملك قلب كل حب ورحمة، وبقى للنهاية مع العذراء مريم وسمع وطاع ما طلب منه. ده حقيقي جدا يا سناء. صح يا دكتور، لأن أنسى التوقيت عشان بقالي كتير، يعني التوقيت الفرق بيننا وبينهم. وبرضو نانا، وأنا أنسى التوقيت، لكن يوم مرت عيني على الساعة والوقت واتأخرت أيضا نصف ساعة. المهم إن احنا شفناكم، أهلا وسهلا بيكم. ميري، أهلا وسهلا يا ميري، برضو بقالي وقت كبير ما شفتكيش، أهلا وسهلا بيكم. احنا بقى معادنا كل أو ما غيرناش، يعني كل يوم 4 الساعة 5، هو لأن وقفت وقت يمكن حصلت لخبطة بعدها. فبرحب بيكم، ونفسي تكوني بتشاركوني لما أنتوا تكونوا في موقف صعب، تفتكروا ايه اكتر حاجة انتوا محتاجينها من اللي قصادكم. طيب بعد الحلم ده هنا يوسف خلاص فهم، وابتدى يعمل ايه، ابتدى يساند مريم في كل خطوة بيعملها. والمساندة هنا ما كانتش انه راح قال لها معلش يا مريم انا شكيت فيكي والتعاطف، لا، المساندة كانت بسلوكيات، يعني ما راحش واتكلم معه بس، لكن بسلوكيات، ومن ضمن السلوكيات انه خدها بقى معاه. وعلى فكرة نقطة أنه ياخد مريم عنده في البيت ده معناه أنه بيعرض نفسه هو شخصيا للكلام، لأنه لما يبقى في الوقت ده هو عارف أنه في حمل، وطبعا الناس هتبقى عارفة أنه في حمل حصل وهي لسه ما كانتش في بيته. فبيحصل حاجتين، أنه هو بيتعرض لإهانة كرامته، يا إما لأنه الناس تقول إزاي يبقى عارف حاجة زي كده وما يبلغش عنها ويكمل معاها، ده انا اسفه يعني ده مش راجل ازاي يكون بيعمل كده، فطبعا ممكن يتعرض للاهانه، او انه يتهم هو شخصيا انه هو السبب في الامر اللي زي كده وهو اللي عمل ده في مريم، فياخد تهمه هو ما عملهاش. ومع ذلك وبالرغم ان هو كان ممكن او مش كان، اعتقد انه هو تعرض للكلام السلبي ده، لكنه قرر انه يكون بياخد مريم وقرر انه يمشي معاها عشان يخفف من الالم ممكن تتعرض ليه، من الاهانات، من الكرامه اللي ممكن تبقى بتهدر في الوقت ده. المجتمع زي اي مجتمع، لما يكون مجتمع صغير وتتعرف حاجه زي كده بيبقى في الكلام اللي من تحت لتحت والكلام اللي فيه تلقيح و و و و. فطبعا الوجود يوسف في الوقت ده كان مهم، حتى لو كان هو كمان هياخد من الحب جانب في الكلام الصعب، لكن الحقيقه بموافقته انه ياخد مريم البيت هو كده خفف قسوه الظروف اللي هتبقى بتواجهها، منحها الشعور بالامان. شعور بالامان الانسان بيحس بيه لما يشوف ان اللي قصاده مش بيستخدم لحظات ضعفه علشان خاطر يبقى بيأذيه او علشان يفضحه او يجرحه، ده يحسك بالامان. وهي في وقت ضعفها وفي وقت انه لسه بتواجه، وهي بنوتة صغيرة لسه هتواجه ومش عارفة تحكي تقول ايه، ومش كل الناس هتصدق اللي بيحصل ده، لكن الأمان حسته لأن يوسف وقف معاها وما انتهز فرصة لحظة ضعفها وسابها، لكن هو عمل إيه؟ حافظ على كرامتها. وهنا بنشوف قد إيه يوسف مش مجرد بس حس بمعاناتها، لا ده شال معاها المعاناة. ودي كانت أول حاجة جميلة جدا، يوسف منح الأمان لمريم لما شال معاها المعاناة، وابتدوا يمشوا هما الاثنين مع بعض وهما شايلين الظروف اللي هتواجههم والصعوبات اللي هتواجههم والمشاكل اللي هتواجههم بسبب الحمل، اللي بالنسبة للمجتمع فيه حاجة غلط، لكن طبعا ده كان بركة إلهية.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم ومكملين. أجمل قصة ممكن نكون بنحكيها ونتعلم منها هي قصة القديس يوسف والقديسة مريم. خلوني قبل ما نكمل نكون بقرأ التعليقات اللي معانا على الفيسبوك. توبة بتقول نحب ليس بالكلام ولكن بالفعل. ده حقيقي جدا، ما أسهل كلمات الحب، ولكن فعلا فعلا الأقوى بيبقى الأفعال. سناء بتقول في الوقت الصعب محتاجة فقط كتف ويد تسند بدون كلام ووعظ. حلو قوي قوي، حلو قوي يا سناء، شكرا جدا ليكي. منتظرة أكتر تقولوا وقت الصعوبات والضغوطات بتبقوا محتاجين إيه. هنا مريم احتاجت السند والاحتواء، وقد كان يوسف منحها الحاجات اللي زي كده. أولا زي ما خدنا قبل كده ان يوسف منحها الامان، فهو ما فضحهاش، هو ما شهرش بيها، هو في وقت ضعفها احتواها. تاني حاجة بقى منحها السند. السند منحها وهما رايحين بيت لحم في لوقا 2. هما سافروا من الجليل اليهودية في مدينة اسمها بيت لحم عشان يسجلوا الاسماء، وبيقول كده الكتاب هناك تمت أيامها لتلد، خلاص هي هتولد. وبعدين بيقولوا في الوقت ده إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، يعني متخيلين امرأة بتلد ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، فيعملوا إيه؟ وجود يوسف في الوقت ده هو اللي كان ساند، هو اللي كان بيمشي وبيدور ويشوف وبيقويها أنها تكمل لحد ما كانت الولادة في المزود. أنا مش قادرة أتخيل لو مريم لوحدها في الموقف ده كان عملت ايه. لو دخلت البلد عشان تبقى بتسجل وجت الولادة بتاعتها ومش لاقية بيت، ايه اللي هتعمله؟ حقيقي يوسف هنا كان السند، يوسف هنا كان اللي بيدور، اللي شال الهم، اللي اعتقد كان بيديها كلام ما تقلقيش انا معيكي انا في ظهرك في الوقت ده اللي هي فيه تبقى وحيدة وضعيفة. اعتقد ان يوسف معاها في الوقت ده هو اللي خلاها تحس بالامان وما تخافش، رغم ان ما فيش بيت ورغم انه هي خلاص المفروض تولد، لكن ما خافتش وكملت معاه. كفاية جدا جدا احيانا لما بنكون في وقت مخاوف ومش عارفين نتصرف ازاي، بيبقى بيكفينا انه حد بيسند بيقول انا معاكم وانا هساعدكم، بنحس ان وكأنه المشكلة اتحلت هي كانوا لسه ما لقوش منزل يكونوا بيقعدوا فيه، لكن مع يوسف هي حست انه وكأنه المشكلة فعلا اتحلت. وجود يوسف كسند كان بيخفف عنها المشكلة، وبتحس كده انه تمام، انا حاسة انه مع يوسف اقدر اسلم وهو يقدر يكون بيشيل وبيسند، وده فعلا اللي عمله يوسف.
2: راديو سما لون ايامك.
1: نكمل، بس عايزة أقرأ نانا بتقول أحب أن أصحابي يدعموني عندما أكون على حق ولا يتخلون عني عندما سأكون على خطأ أو أوقات صعبة. شكرا جدا جدا، يعني نانا جابت حاجتين، إن أنا لو صح أصحابي يدعموني، لكن لو غلط ما يتخلوش عني، يكونوا معايا. ده حقيقي جدا، الإحساس إن أنا ما حدش متخلي عني حتى لو أنا في وقت ممكن أكون فيه غلط. شكرا جدا يا نانا، وشكرا لمشاركتكم، وياريت تقولوا بتشاركونا اللي بيسمعنا أو اللي فيسبوك انه يا ترى في وقت ازمتك بتحتاج ايه. طيب احنا اتكلمنا عن حاجتين مع يوسف. اول حاجه عملها مع مريم احساسه بالامان معاها او حسسها بالامان، هو ما فضحهاش، هو ما في نقطه ضعفها ما ابتداش يشهر بيها لكن احتواها من غير ما يفضحها. تاني حاجه الاحساس بالسند، هو سندها وقت الولاده نفسها وهم رايحين او هم في بيت لحم وكان معاها وما كانتش لوحدها في الموقف الصعب ده. تالت حاجه بقى يوسف منح الحمايه لمريم وليسوع، يعني بعد ما مريم جابت يسوع لا مارس أبوته بالكامل والحماية ليسوع. في متى 2 أصحاح 2 كله بنلاقي موقفين من أهم المواقف اللي بنشوف يوسف قد إيه كان حقيقي حامي رائع جدا لأسرته. الحقيقة تعرض لمواقف كتير جدا بسبب أنه هو متحمل مسؤولية أنه السيد المسيح ليه مأمورية الخلاص، فكان متحارب كتير، واللي كان بيحاربه أول واحد هيرودس. ففي متى اللي هو عدد أصحاح 2 وعدد 13 و14، هيرودس ساعتها قبلها بشوية المجوس جول وقالوا إنه في ملك اليهود هنا، فهيرودس اتجنن وقال لما تروحوا تشوفوه ارجعوا لي وقولوا لي فين الشخص ده، ليه؟ عشان كان عايز يقتله. فاللي حصل إنه لما المجوس ما رجعوش لهيرودس، بيقول كده كتاب وقت قرار هيرودس بذبح كل صبيان الوقت ده، لما هيرودس قرر انه يذبح كل الصبيان، يعني ما رجعوش المجوس، قرر انه يذبح كل الصبيان اللي من سنتين لاقل، يعني من اللي اتولد لحد سنتين بيذبحوا، اللي هم تقريبا كانوا في مرحلة يسوع. في الوقت ده بقى اللي حصل، في الوقت ده ملاك الرب ظهر ليوسف في حلمه وقال له ايه، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام على طول على الفور، فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر ليلا. انتوا عارفين يعني ايه الشخص يسافر بالليل؟ ده سفر مش سهوة، مش زي دلوقتي في طيران وفي قطارات وفي حاجات تحمينا. سفر بالليل يعني بالجمال، او ده بالجمال لو هو غني، يعني ممكن يكون بالحمار بيسافروا، او في ناس بتسافر ماشي، ايا كانت طريقة السفر، حمار جمل المشي، بس السفر بصفة عامة في عري وفي صحراء وما فيش بقى اللي هي خدمة الاكل والشرب، فده مش سهل، ده خطر جدا. بس هو نفذ امر الله لي. يوسف كان حقيقي بيحمي، وكانت أولوياته حماية أسرته اللي هو حماية مريم ويسوع من الأذى، برغم أن كل اللي حواليه ممكن يبقى خطر، برغم أنه ممكن يقول طب الصبح، طب يعني لا، هو نفذ كلمة الله أنه قم دلوقتي خد الصبي ويمشي اهرب. فهو فعلا قام بالليل في عز الخطر، وقام عشان يحمي يسوع ويحمي مريم ويحمي طبعا يسوع من القتل، ومشي وهو مش عارف هيحصل ايه في مصر. هل يبقى هو هيسيب بيته أسرته ومهنته وبلده ورايح بلد ما يعرفهاش، ما يعرفش البلد دي هيعمل فيها ايه؟ بس كل ده لان كان جواه ايمان حقيقي انه الله هيكون معاهم وهيحميهم وهيحافظ عليهم من خطر الطريق، وهيبقى ليه مكان يقدر يقعد فيه في مصر، وهيكون الله معاهم. فكل ده يدل على قلب نقي كان حقيقي غرضه الأساسي أنه يطيع الله وأنه يحمي أسرته، وده طبعاً اللي كانت محتاجاه مريم.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وخليني أكون بشكر نانا جدا، شكرا يا نانا بجد على كلامك المميز. خلينا نكمل بقى قصتنا النهاردة، وأجمل قصة بين زوجين، القديس يوسف والقديسة مريم، وشريك قد إيه سند واحتوى. وخدنا قبل الفاصل إنه هو إدى الأمان، إنه هو ما فضحهاش، بالعكس احتواها ومرضيش أبدا يقول أي كلمة تجرحها. تاني حاجة السند ليها وقت الولادة، هي كانت فعلا في وضع صعب فهو كان سند، والحماية، وشفنا الحماية في أول موقف إن هو خد يسوع وخد مريم ويتحرك ناحية مصر. طيب الموقف الثاني بقى اللي فيه حماية برضو لأسرته، دي كانت في نفس الإصحاح متى 2 أصحاح عدد 19 و23، برضو مش هقرأ كله بس هقرأ الآيات اللي تهمنا. بيقول كده: فلما مات هيرودس، هيرودس ده اللي هو كان عايز يقتل يسوع، بيقول: إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل. خلاص الخطر زال، فقوم وتحرك، لأنه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، الشخص ده مات. فقام يوسف وخد الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل، لكن هناك سمع أنه في شخص تاني اسمه أريخلاوس بيملك على اليهودية، ده كان ابن هيرودس. خاف يعني يوسف كأب، خاف انه يتحرك ناحية هنا، ولما خاف كمان ايه اللي حصل؟ اكد له خوفه ده، يعني هو بيقول ان هو خاف ان يذهب الى هناك. مشاعر الابوة وشريك الحياة ظهرت في الوقت ده، ولما خاف اتأكدت مشاعره بالحلم اللي جاله وقال له: لا، روح الجليل، روح مطرح ما كنتم موجودين. ففعلا هو راح لمدينة اسمها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انها سيدعى ناصرة، ان هو السيد المسيح. هنا بنشوف انه فعلا فعلا الايات دي بتوضح ان يوسف قد ايه كان حريص على حمايه مريم ويوسف ويسوع. يعني هو حتى لما رجع وشاف انه في شخص ممكن يكون بيأذيه هو خاف، وبعد كده ابتدى لما شاف الحلم اتاكد وراح الناصره تاني، رجع تاني من اول وجديد وابتدى من اول وجديد، كل ده عشان يحمي اسرته. النقطه اللي هنا الحقيقه اللي هي يعني لفتت نظري، انه الاحلام كلها كانت ليوسف ما كانتش لمريم، كانت مع الشخص اللي هيسند ويحتوي ويطبطب ويحمي. فكانت كل الأحلام اللي كان الله عايز يوصل أي رسالة للأسرة كان بيوصلها من خلال يوسف، من خلال الشخص اللي هيكون بيسند. والحقيقة هو كان فعلا الشخص ده تقي جدا وكان قد المسؤولية. محبة يوسف لمريم ما كانتش مجرد حب بكلام معسول، محبة يوسف لمريم كان فيها السند، الاحتواء، الأمان، الحماية، وهو كان بر وتقي، وكانت الأحلام أو كانت الرسائل دايما تيجي من خلال يوسف، لأنه الله كان شايف قد إيه يوسف شخص هيكون بيطيع وبينفذ، وكمان لأنه يوسف هو الرجل الذي يقود الأسرة للأمان. وهو ده نقطة مهمة جدا، قد إيه يوسف أثبت كزوج وأب إنه هو يقدر يقود الأسرة في أمان، وبتبقى حقيقي الأسرة بتبقى جميلة قوي، والأسرة بتبقى عايشة في أمان لما بيكون رب الأسرة شبيه يوسف، لما يكون رب الأسرة بياخد من الله الوصايا وبياخد من الله التعليمات والمبادئ وبينفذها وسط الأسرة، وده كان يوسف.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: طيب في العلاقة دي هل بس يوسف اللي كان ليه دور؟ لا، يوسف كان مصدر الأمان والحماية والسند والاحتواء ودافع عن أسرته، لكن كمان مريم كان ليها دور، كان ليها ثلاث حاجات عملتهم مع يوسف. أول حاجة هي منحت ليوسف الفرصة إنه يفكر، يعني ما زنتش، بمعنى إنه هو عارف، يعني الكتاب ما قالش بس هو يعني غالبا عارف ان مريم انه ده اللي حاصل، فهي راحت حكت له الموضوع انه حصل 1 2 3، او يمكن قالت له هي حامل، الكتاب ما ذكرش ده، بس المهم ان هو عرف ان هي حامل. بس بعد كده ايه اللي حصل؟ سابته يفكر، هي ما حاولش تضغط عليه، ما حاولش تقول لا ده انا الله اللي قال لي كده، لا ما ينفعش. الكتاب ما ذكرش ولا مره انه مريم حاولت تضغط على يوسف علشان يصدقها وعلشان يكون معاها و لكن هي قالت له الفكره وسابت له المساحه. سابت مساحة أنه الله هو اللي يتصرف، سابت المساحة أنه الله هو اللي يدبر الأمور. ودي العلاقة الناضجة، أنه أنا لما أكون بطرح فكرتي أنا مش بجبر الطرف الثاني أنه لازم يقتنع باللي أنا عايزاه في وقت الحيرة. يعني ساعات بتبقى فيه قضية فيها حيرة، بيبقى فيه ارتباك في الذهن، أنا مش قادرة أصدق ومش قادرة أتخيل أنه ممكن ده يحصل، مش قادرة أتخيل أنه إحنا ماشيين في السكة كويسين فجأة يحصل خبر صعب علينا. ففي الوقت ده أنا مش بينفع أزن أنه لازم تبقى معايا. وده لعبته مريم، هي ما زنتش، ما ينفعش تسيبني لا هي ما زنتش، هي طرحت الفكرة وسابت الله هو اللي يكمل الأمر ده. لما بنطرح فكرة زي كده أو قضية بتبقى فيها ربكة للذهن، نعمل زي مريم بالظبط، بنسيب الفكرة مع الشخص ونسيب الله هو اللي يكون بيرتب الأمور. يعني نديله مساحة من الهدوء ونصلي أنه الله يكون فعلا بيفتح ذهنه زي بالضبط ما عمل مع يوسف. دي أول حاجة، أنها سابت له مساحة عشان يهدى ويفكر وياخد القرار والله هو اللي كمل الأمر. تاني حاجة، هي ما كانتش لا مرتبكة ولا مضطربة. يعني موقف زي كده أنا أتخيل أنه ممكن تبقى مرتبكة وهنعمل إيه وهنتصرف إزاي، حتى لو الأمر ده من الله، بس هي هتواجه مجتمع، وحتى لو يوسف معها بس هي هتواجه مجتمع. طب إزاي هنسافر مصر؟ طب إزاي لا لا، هي كانت خضعة طولة، هي كانت خضعة. ما قالش كتاب مقدس ولا مرة إنها كانت مرتبكة، لا هي فعلا زي ما قالت كده. يعني هي قالت لما الملاك قال لها إنه هيبقى في حمل، قالت له كده هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، أنا همشي بحسب قولك. صفة الهدوء اللي كانت في مريم وصفة عدم التوتر والاضطراب وصفة إنها كانت خضعة ليوسف، منين ما بيتحرك هي بتخضع بدون لا ربكة ولا اضطراب، دي خلت يوسف يقدر يتحرك ويروح ويسافر ويجي ويروح من غير ما يحس إن فيه ربكة، خلت يوسف يقدر يكون بيتحرك في عز الليل من غير ما يبقى فيه ربكة، لأن هي كانت مش مرتبكة، كانت مسلمة الأمر لله، كانت خضعة ليوسف. في العلاقات بصفة عامة في وسط العواصف، لما بتكون في عصبية وضغط وتوتر والارتباك، بنخلي الشخص بالذات المسؤول مرتبك، المسؤول عن المجموعة، المسؤول عن الأسرة، اللي هو المسؤول عن سلامة الأسرة أو سلامة المجموعة. لو أنا عايزة أساعد الشخص المسؤول عن سلامة الأسرة أو المجموعة أن ياخد القرارات الصح وأنه يهدأ، أنا محتاج أكون أنا مش مرتبكة، أنا مش مضطربة، زي بالضبط مريم ما عملت مع يوسف. ثالث حاجة مريم عملتها هي الثقة في يوسف، منحته كل الثقة، هي ما اعترضتش ولا مرة على حاجة بيعملها، هي كانت واثقة أنه الله بيظهر له في الحلم، هي كانت واثقة أنه بياخد الوصية من الله بينفذها. ثقتها في يوسف قدرت تخلي العلاقة دي جميلة جدا، خلت الأسرة دي أسرة جميلة تكون فعلا تستحق أنها تبقى أسرة السيد المسيح الإله المتجسد، وتستحق أنها تستلم المأمورية دي. ده مريم وده يوسف، قد إيه هما الاثنين كانوا مكملين بعض، حد سند واحتوى وحد وثق وخضع وكان هادي بدون ارتباك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني وخلاص بنقفل حلقتنا. وعايزة نانا بتقول هناك الثقة القوية بين يوسف ومريم، ده حقيقي جدا. وعلى فكرة يا نانا، وجود ثقة في العلاقات بتفعلا بتعمل حاجات حلوة كتيرة جدا، وبتخلي السكة تمشي والنجاح بيمشي. وده بقى اللي أنا عايزة أنهي بيه حلقتنا، اللي بنتعلمه من قصة مريم ويوسف. أول حاجة إنه المحبة الحقيقية هي

علاقة يوسف بمريم كان فيها حماية، لكن كان فيها كمان الحفاظ على كرامة الآخر. كمان بنتعلم منهم إيه هي السند الحقيقي. السند الحقيقي اللي بتترجم لأفعال، لسلوكيات، مش مجرد كلام أو تعاطف. وده اللي عمل يوسف، هو اتحرك معاها، كان معها بيت لحم، أوجد لها المزود اللي تولد فيه، أخدها وحماها لمصر، رجع تاني بيها، كان بيتحرك بيها في وسط الصعوبات، وسط المخاطر، ما كانش بيهمه الوقت ولا البلد اللي رايحة. كان المهم عنده أن يسند مريم ويكون بيحامي على يسوع، وده العلاقة الصحية. قد إيه نكون بنسند بعض بالأفعال وليست بالأقوال. كمان منح الآخر مساحة من التفكير، أنه نديله فرصة يفكر، لما يكون في مشكلة أو قلق نديله فرصة هدوء يفكر. نصلي كمان أنه الله يكون بيديله الأفكار ويديله الراحة، وده اللي عملته مريم. بنتعلم منهم كمان أنه زي نواجه الأزمات بهدوء. يوسف كان بيواجه الأزمة بأنه

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنتكلم وإحنا مش مدركين إنه كلامنا ليه تكلفة وكلامنا ليه تمن. كلامنا ممكن يكلفنا، كلامنا مهم جدا ولازم نخلي بالنا منه. كتاب مقدس بيعلمنا إنه يا رب احفظ شفتي واجعل حارس اللي فمي. هي داود صلى الصلوة دي لأنه شعر قوي بأهمية إنه يكون منضبط في كلامه. صعب قوي إنك تلاقي شخص بيتكلم، ده حتى الناس اللي في العالم قالوا يعني ده ربنا عمل لنا فم واحد وودنين اتنين علشان نسمع أكتر ما نتكلم. الحقيقة الكلام خطر جدا، الكلام بيؤدي إني أرتكب خطية. كتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، يعني من خطية. فالكلام خطية قدام الرب، لكن أيضا الكلام خطية وغلط في حق الناس. بيقول سفر الأمثال يوجد من يهزر مثل طعن السيف، ممكن أهزر مع شخص كأني طعنته بسيف، لكن هل يا ترى الكلام ممكن يأذيني أنا؟ الحقيقة في سفر الأمثال أصح 21 والآية رقم 28 بيقول الكتاب شاهد الزور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم. هنا سفر الأمثال بيتكلم عن شهادة الزور، لكن الحقيقة نفسي أخد الموضوع يعني شمولية أكتر. شاهد الزور يهلك يعني الشخص اللي بيتكلم كلام ما حصلش ده بيؤدي إلى أنه ممكن في الأرض يتعاقب. لكن لو وسعنا المنظور للآية دي وقلنا أنه مش بس الشاهد بتاع الزور، لكن الشخص اللي بيتكلم كلام غلط، كلام مش حقيقي، الشخص اللي ممكن يكون بيكذب، الشخص اللي بيلف ويدور علشان ينقذ نفسه من الأزمات، غالبا المبدأ واحد اسمه أنه يهلك. الكتاب بيعلمنا أنه ليس خفي إلا ويعلن، والحقيقة الرب إله عادل جدا. فأنا بتكلم لو أنا بتكلم بدون ضوابط وبدون مخافة للرب، لو أنا بتكلم أنا مش بس بعمل خطية قدام الرب، مش بس بهين الناس وبجرح فيهم، بس وأنا بتكلم أنا بدمر نفسي، وأنا بتكلم كل كلمة بتتحسب عليا. كتاب مقدس بيقول إنه كل كلمة يتكلم بيها الناس هيعطوا عنها حساب. أنت متخيل يعني إيه كل كلمة؟ كل كلمة هدي عنها حساب. كل كلمة لازم تكون مليانة بالمخافة ومليانة بالاستقامة. هل يا ترى ممكن الكلام يهلكني أنا شخصيا أو يأذيني أنا شخصيا؟ الحقيقة واحدة من الأبعاد المستجدة في حياتنا في هذا العصر إنه التكنولوجيا بقت متاحة.

فتخيل أنه ممكن تقول كلام في مكالمة وشخص غير مستقيم ياخد كلامك ويسجل لك الكلام، ويكون الكلام اللي أنت قلته سبب في إيقاع الفتنة أو سبب في قطع العلاقات بينك وبين شخص آخر، أو سبب دينونة وسبب يعني ملاحقة لحياتك أو ملاحقة لشخصك نتيجة جمل أنت قلتها. هل أنت متخيل أن ممكن الكلام بتاعك يتحول بشكل أو آخر أنه يكون ضدك؟ هل عمرك فكرت في البعد ده؟ ربنا النهاردة جاي يحذرنا أنه الكلام ممكن يكون سبب هلاك ليا، ممكن يكون سبب ضرر ليا. الكلام البعيد عن مخافة الرب، الكلام البعيد عن الاستقامة ممكن أنه يأثر عليا. الكتاب بيقول كده أنه شاهد الزور يهلك، أنه اللي بيتكلم بالكذب ده بيتأثر هو أول واحد. يمكن بتظن أنه أنت بتكذب لأجل مصلحتك، أو وهمك إبليس أنه أنت بتكذب علشان الأمور تمشي، أو زي ما بيقولوا الناس الكذب بقى ألوان، كذب أبيض، كذب ملون. الحقيقة أحبائي هذه الأمور بعيدة تماما عن كلمة ربنا. الكذب كذب والصدق صدق. الكذب خطية وده واضح جدا، والكذب ليه تكلفة، الكذب ليه تمن. كل مرة أنا بكذب أنا بعمل خطية أمام الرب وأنا بورط نفسي. الكذاب غالبا غالبا بيتفضح، غالبا الكذب لابد أن يعلن، لأنه ده مبدأ كتابي في كلمة الله، ليس خفي إلا ويظهر إلا ويعلن. عايزين النهاردة نصلي يا رب من فضلك املانا بالمخافة، املانا بالاستقامة، اضبط أفواهنا. حبائي خطايا الكذب وخطايا الفم عامة محتاجين نقدم عنها توبة. يا رب من فضلك تعالى اغسل قلوبنا، تعالى طهر قلوبنا من كل خطية تكلمنا بيها يا رب. أنا بصلي أنك تملانا بالمخافة في كل كلمة. أنا بصلي النهاردة لناس يا رب حاسة أنه مفيش غير سكة أني أكذب عشان أنجي نفسي. أنا بصلي أنك تملانا بالمخافة وأنك أنت المسؤول عن إنقاذنا. يا رب من فضلك تداخل بقوة في حياتنا. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى، والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هما كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير، والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب، علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب انه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، انا في ظهرك، انا سندك، انا هعظمك في اعينهم، وزي ما كنت مع موسى انا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى انا هشق الاردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي، النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقول له: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة إن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي وأكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أو كلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل أمورنا اللي جاية يا رب. بنطرح كل مخاوفنا قدامك يا رب. انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا يا رب. انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهاردة يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدرة. هاليلويا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطه مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتلة أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروح على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن الموضوع هذا، فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة هعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي، ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك. بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إن أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا.

0: إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب، كل واحد بأعماله.
0: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني. وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل يتساوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: انا عارف ان أستاذ فقدوع عزيز وغالي، انا عارف ان القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله ان احنا نقدر ان احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية. الذي الحل الوحيد ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أشكرك لأنك أنت الحياة، بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد، وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي. لكني ملأت كتابي بالكذب، فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية، فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله، اغسل كتابي من الخطية، بيض صفحتي بالصفح، واقبل توبتي ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري، أريد شيئا من خارج ذاتي، عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا. بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن السفيد منها، ونسمع إيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب حزقيال الفصل 42. ثم أخرجني الرجل شمالا إلى الساحة الخارجية وأراني مجموعة من الغرف مقابل ساحة البيت ومقابل السور الخارجي الذي من جهة الشمال، فكان طول هذه الغرف التي نحو الشمال حوالي 50 مترا وعرضها حوالي 25 مترا، وهي تطل من ناحية على الساحة الداخلية وهي 10 أمتار ومن الناحية الأخرى على رصيف الساحة الخارجية، وهي مبنية على 3 طبقات ومتقابلة، وقدام الغرف ممر داخلي عرضه حوالي 5 أمتار وطوله حوالي 100 متر، وأبواب الغرف تفتح نحو الشمال، وغرف الطابق العلوي كانت أضيق من غرف الطابقين السفلي والأوسط لأن الشرفات أخذت منها بعض المساحة، لأن الغرف كانت على 3 طبقات وليس لها أعمدة كما في بناء دار، لذلك كانت العليا أصغر من الوسطى والوسطى أصغر من السفلى، وكان هناك حائط خارجي يوازي امتداد الغرف من جهة الساحة الخارجية وطوله حوالي 25 مترا، لأن امتداد هذه الغرف من جهة الساحة الخارجية كان حوالي 25 مترا، بينما من جهة البيت كان حوالي 50 مترا. وغرف الطابق السفلي لها مدخل من جهة الشرق لكي يمكن الدخول إليها من الساحة الخارجية، وكانت هناك غرف أخرى على امتداد سور الساحة الخارجية من ناحية ساحة البيت ومقابل السور الخارجي، وقدامها ممر، وهي تشبه الغرف التي في الشمال في طولها وعرضها ومخارجها وشكلها وأبوابها، ومدخل هذه الغرف الجنوبية هو من رأس الممر الموازي للسور المقابل الذي يمتد شرقا، فكانوا يدخلون إليها من هناك. ثم قال لي: الغرف الشمالية والجنوبية التي مقابل ساحة البيت هي غرف مقدسة فيها يأكل الأحبار الذين يتقربون لله أقدس القرابين، وهي قربان الدقيق وضحية الخطيئة وضحية الذنب لأنه مكان مقدس، وحين يدخل الأحبار فيجب أن لا يخرجوا إلى الساحة الخارجية إلا بعدما يخلعوا ثيابهم المقدسة التي يخدمون بها ويلبسوا ثيابا غيرها ويذهبوا إلى حيث يجتمع الناس. فلما أتم قياس ما هو داخل منطقة البيت أخرجني من الباب الشرقي وقاس المنطقة من الخارج، فقاس الجانب الشرقي بعصا القياس فكان حوالي 250 مترا، وقاس الجانب الشمالي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، وقاس الجانب الجنوبي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، ثم دار إلى الغرب وقاس فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، فقاسه من جوانبه الأربعة، فكان السور الذي حواليه طوله حوالي 250 مترا وعرضه حوالي 250 مترا ليفصل بين المكان المقدس ومكان العامة.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة و متناسبة ومتناغمة مع القراءات.

قالت الأم: اعتدت على تأنيب ابنتي الصغيرة كلما صدر منها تصرف لا يلوق لي، وفي نفس الوقت أنصحها بالطاعة. وجاء يوم لاحظت فيه أنها تحرص كل الحرص على طاعتي والالتزام بالتصرفات التي أرضى عنها. وفي المساء ذهبت بها إلى الفراش لتنام، وقبل أن أتركها انفجرت باكية، والتفت إليها أسألها عن سبب بكائها. وبعد أن هدأت حدة بكائها سألتني عن رد فعلي تجاه تصرفاتها طوال اليوم، وأحسست بكلماتها تنفذ إلى أعماقي. كنت أؤنبها عندما تخطئ وأسارع إلى تصحيح أخطائها، ولما حرصت على تجنب الأخطاء لم أهتم بها وجعلتها تأوي إلى فراشها من غير كلمة تشجيع. لقد كانت تنتظر مني كلمة ثناء أو عبارة تشجيع على سلوكها طوال اليوم، ولكني أهملت ذلك. أخذت أفكر بعد ذلك في أهمية الشكر لكل سلوك طيب. إن كلمة الشكر أو الثناء على التصرف الكريم لها أعمق الأثر في تدعيم المحبة وغرس أواصر الصداقة والتقدير مع الذين نلتقي بهم مصادفة. وزاد اهتمامي بتقديم الشكر، وأخذت أراقب مشاعري عندما أوجه الشكر والثناء في مشاعر صادقة مخلصة للآخرين تجاه أعمال أو صفات جديرة بذلك. ووجدت أنني أيضاً أشعر بقدر من السعادة والارتياح على نفس القدر الذي يسعد به الشخص الذي يتلقى كلمة الشكر. وهكذا علمتني ابنتي ضرورة وأهمية الشكر عن صدق وإخلاص. إنها عملية عطاء وأخذ لمشاعر الرضا والسعادة.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم. اهلا يما واهلا يا ليان، كيف انتم؟
3: اهلا
1: الحمد لله.
3: الحمد لله
2: نشكر الرب. خلنا نبدأ درسنا اليوم بشكر الرب على شيء في يومنا أو في هذا الأسبوع أو شيء عامة.
3: نشكر الرب، شكر الرب على، الحمد لله على صحتكم وعلى وجودكم معي على العافية.
2: وأنت يا ليان؟
1: على المدرسة جبتنا عطلة.
2: نشكر الرب على هذا كله. وأنا شخصياً أشكر الرب إنه الجو بدأ يتغير. أنا كل سنة لما الجو يتغير يجي عندي مرض، بس هذه السنة شايف في تحسن كثير، فنشكر الرب. ممكن تقدموا طلبة للرب بعد الشكر؟
1: إنه يكون معنا اليوم بالدرس.
3: يرفع الوباء ويرفع المرض.
2: آمين. الرب يحمينا ويحمي الجميع ويرفع هذا الوباء والمرض.
3: آمين.
2: خلونا قبل ما نبدأ نقرأ آيات الكتاب المقدس خلونا نصلي. ممكن تصلي لنا يا ليان لو سمحتي؟
1: يا ربنا نشكرك هذا اليوم، نشكرك على كل شيء جبت لنا، نصر أن أنت بتكون معنا، شكرا على سلامتنا، نشكرك على غسان أنه مش مريض. كن معنا يا رب اليوم بالدرس، وكن دائما معنا مع كل الناس. آمين.
2: آمين. خلونا نبدأ نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث من الآية 1. غير أن إنسانا من الفريسيين اسمه نيقوديموس، وهو عضو في المجلس اليهودي، جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك جئت من الله معلما، لأنه لا يقدر أحد أن يعمل ما تعمل. فأجابه يسوع: الحق الحق أقول لك، لا أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من جديد. فسأله نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو كبير السن؟ ألعله يستطيع أن يدخل بطن أمه ثانية ثم يولد؟ أجابه يسوع: الحق أقول لك، لا يمكن أن يدخل أحد ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. فالمولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. فلا تتعجب إذا قلت لك إنكم بحاجة إلى الولادة من جديد. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صفيرها، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. فعاد نيقوديموس يسأل: كيف يمكن أن يتم هذا؟ أجابه يسوع: أنت معلم إسرائيل ولا تعلم هذا. الحق الحق أقول لك، إننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ومع ذلك لا تقبلون شهادتنا. إن كنت حدثتكم بأمور الأرض ولم تؤمنوا، فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء؟ وما صعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وهو ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما علق موسى الحية في البرية، فكذلك لابد أن يعلق ابن الإنسان لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص العالم به. فالذي يؤمن به لا يدان، أما الذي لا يؤمن به فقد صدر عليه حكم الدينونة، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا هو الحكم: إن النور قد جاء إلى العالم، ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. فكل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله. وأما الذي يسلك في الحق فيأتي إلى النور لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بقوة الله. ممكن تواصل يما؟
3: إيه. بعدين حنقرأ في إصحاح متى آية واحدة، الإصحاح 7 من متى، الآية من 13 إلى 14. ادخلوا من الباب الضيق، فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه رحب، وكثيرا هم الذين يدخلون منه.
2: آيات جميلة جدا.
3: آمين.
2: فخلنا نشوف إيش إحنا تعلمنا من خلال هذه الآيات عن الرب، مش إن إحنا بس سمعناها وقريناها
3: يعني قبل ما نبدأ بهذا
2: الموضوع. ممكن تشرحيها قبل ما نبدأ هذا؟
3: يعني هذا أقول الذي يعني بطريقة مبسطة، إنه نيقوديموس راح للمسيح وسأله بعد سأله وقال له أنت معلم ونعرف أنك من الله بسبب أعمالك الذي عملتها. فسأله إلا إذا كان الله معه. فأجابه يسوع قال لا أحد، إنه ما حد يقدر يشوف ملكوت الله إلا إذا ولد الولادة اللي من الماء والروح. فاستغرب أو الولادة الجديدة، فاستغرب نيقوديموس وهو شيخ كبير أو بالعمر كبير وهو معلم يهودي، وظن أنه بيقصد ولادة جسدية، يعني الولادة الذي بنعرفها. فالمسيح بعدين شرح له، لا قال له أن الولادة، لنيقوديموس لما قال له كيف واحد يدخل بطن أمه ثاني، فقال له المسيح أجاب عليه أنه يقصد بهذا الولادة هي الولادة من الماء والروح، يعني الولادة بالروح. فممكن أكمل أنت يا
2: طبعا حسن. فالمسيح كان يشرح له أنه كيف لازم الإنسان يولد من جديد، كان يعني يحاول يشرح له بطريقة فهمه، وقال له أنه ما بيفهمش الأشياء السماوية لأنه الناس ما قدرش يستوعب الأشياء اللي بالأرض، فما بالك بالأشياء اللي بالسماء. فحاول يشرح له بأبسط طريقة، وكان يشرح له أنه كيف يعني كيف الله بعث ابنه الوحيد عشان ينجي الناس، وضرب بهذا مثل موسى كيف علق الحية، وتكلم عن أنه الذي ما بيولدش من جديد يعني ويتبع هذا فعليه حكم الدينونة، وإلى ومن هذا الكلام يعني هذا هو مختصر الآيات. فالآن قولوا لنا إيش تعلمتوا عن الرب من هذه الآيات.
3: تعلمت أنه ملكوت الله أنه الذي يتأمل أو يأمل أن يكون له ملكوت الله أو يرى ملكوت الله يجب أن يهتم بالروح. فالمسيح دائما أقول أنا أو هذا اعتقادي أن هذا الإنجيل أو البشارة هي رسالة روحية للإنسان. المسيح جاء إلى هذه الأرض طرح لنا رسالة روحية اللي هي الإنجيل، نقدر نسلك بهذه الحياة بالرسالة الروحية، وهو الشيء الوحيد هذه الرسالة الذي قدمها لنا المسيح اللي هو الإنجيل، بها تكون الولادة الروحية التي توصلنا إلى ملكوت الله.
2: جميل. وانت يا لين ايش رأيك؟
1: في كثير ناس يقول هم دارين انه الرب ما خلقناش كرمبوتات، هو خلقنا عشان باختيارنا بس، ما خلقناش باختيارنا وخلاص يعني تركنا، كمان هو يفهمنا بطريقتنا.
2: يعني ان الله خلقنا ودالنا الخيار ان احنا نختار طريقنا، بس كمان يفهمنا. كلام جميل. انا اللي لاحظت عن الله لما اتكلم في الآية 16 من إنجيل يوحنا 3، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني الكلام بس لما أقرأ الآية أكيد أني تنفهم، بمجرد أنه ما واحد يقرأ هذه الآية إذا تعمق فيها وعرف معناتها مثل ما يقولوا تدي لك فراشات، يعني شعور الكلام، يعني أنه أحب الله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني قمة الحب اللي ما حصلش من قبل، انه بدل ابنه الوحيد، يعني الوحيد في كلمة الوحيد كمان. فهذه الآية جدا لمستني. المهم ايش تعلمنا عن عن عننا نحن كناس من خلال هذه الآيات؟
3: نشوف في انجيل متى الآية اللي بيقريناها عن الباب الضيق المؤدي الى الهلاك، عفوا، انه ادخلوا من الباب الضيق اما الابواب الواسعة لتؤدي إلى الهلاك. إنه الإنسان نقول دائما يعني دائما يميل إلى الطريق الواسع، وهذه الطريق الواسع زي ما سمعتها من أحد الوعاظ قال دائما الطريق الواسع نهايتها ضيق جدا أو حفرة، بينما الطريق الضيق هو زي المثلث بيكون في البداية ضيق بعدين نهايته بيكون واسع. وهذا شيء أنا عشته، يعني أنا يعني شفت من خلال حياتي أو من خلال تجربة حياتي إنه الإنسان لما يحكم نفسه يفعل لنفسه كنترول، هو يعني ما خليش ما أطلقش لنفسي العنان، لما محكم نفسي وامشي بالطريق الذي أرادها لي الله، يعني أتحكم بنفسي أضبط النفس، لأن النفس دائما تشتهي أشياء ما يعني ممكن تود ممكن تورطك. فإذا أنا مشيت يعني ولو كان ضيق، يعني هم مش معنى ضيق إنه هو يكون يعني يوجعك أو يعكنن عليك أو يضايقك، لا، إنما هو يعني ضيق بمعنى إنه يشتي شوية صبر، يشتي شوية تحكم. وبعدين فعلا يعني شفت في تجارب كثير حصلت لي من الحياة، بعدين بالأخير فعلا يعني بتلاقي الوسع، بتلاقي إنك يعني وصلت إلى الغاية اللي أنت تشتيها. فإحنا دائما في الحياة نحاول زي ما أدالنا المسيح في هذه الآية، ادخلوا من الباب الضيق فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه راح، فيجب الإنسان أنه يعني يختار كثير ويفكر كثير بالطريق الذي بيسلكها. آمين.
2: صحيح، آمين. وانت الآن ايش رأيك؟
1: في كثير ناس بيتركوا الديانات لأنه يقولوا
3: ايش؟ قولي عادي.
1: لا يعني ماي doesn't make sense.
2: إنه ما شيء مش واقع يعني. ما يقتنعوش به.
1: أيوة ما يقتنعوش به. بس الآن يسوع بيقول لنا إذا أنتم مش فاهمين إيش بيقع بالحج، يعني هنا أنتم بتعيشوا فيه مش دارين إيش بيقع. عليكم تعرفوا إيش بيقع بس.
2: صحيح. أنا هذه الآيات كمان اللي شفتها إنه بيقول لهم ونشهد بما رأينا ومع ذلك لا تقبلون شهادتنا، إن كنت حدثتكم بأمور الأرض ولم تؤمنوا فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء. في ناس بأيامنا هذه دائما يقولوا يعني إحنا ما نشوفش وما شفناش وكذا، وما في جنة وما فيش الله وما فيش ملائكة. فهذه الآية تعبر صح، هذول الناس ما أهمنوش بالعلامات اللي في الدنيا، فكيف عقولهم بتستوعب اللي بالسماء؟ احنا عقولنا كبشر محدودة ما تستوعبش هذا الشيء. فبالأول آمن بالعلامات اللي بالدنيا، بالعلامات اللي الله أداها لك موجودة بالدنيا، يعني بكل شيء، بالتزامن، حتى احنا كيف احنا يعني مخلوقين، كيف احتياجات جسمنا موجودة بالتفصيل من بروتينات من كالسيومات من كل شيء. يعني اذا احنا مش مؤمنين بهذه الأشياء وحولناها إلى أشياء ثانية عقلية وكذا، فما بالك إذا شفنا الأشياء اللي بالسماء كيف بنتقبلها؟ هل بنجنن ولا بنخسر عقولنا؟ المهم بعد ما شفنا إيش تعلمنا عن الناس وعن الله، كيف هذه الآيات بتغير في حياتنا؟
3: السعي إلى الاهتمام بالروح والتبشير أيضا يعني لإخواننا وأخواتنا الذي غافلين يعني عن الاهتمام بالروح وعن ملكوت الله، وإنه الإنسان فعلا يولد من جديد مع المسيح.
2: أنت يا ليان؟
1: مثل ما نبشر مكلم الناس مثل ما ربنا كلمنا.
2: أنا أشوف إنه لازم إن أنا يعني أتعمق أكثر، أشوف حب الله هذا الذي تكلم عنه في الآية إنه ضحى بابنه الوحيد، ونحاول نحن نعكس هذا الحب على الناس حوالينا، مع انه مستحيل اننا يعني او اي واحد مننا يوصل لهذا الحد من المحبة، قمة المحبة هذه. بس هذا الشيء اللي انا بحاول عليه. المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
1: كنت بتبشر وقتها مع من؟
3: انا شاركها باذن المسيح مع اخي الكبير،
2: وان شاء الله بشاركها مع اصحابي. المهم آية جميلة قريناها اليوم واستفدنا كثير منها. شكرا لكم، شكرا يا لين، شكرا يا أمة، ويومكم سعيد. بركات الرب.
3: آمين. ربنا يباركك يا غسان يا لين.
4: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
5: مرحب بكم إخوتنا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان في برنامجكم سؤال يهمك. النهاردة هنعرض سؤال جاينا بالتليفون، وبعد ما نسمعه نبدأ نجاوب على السؤال ده. دلوقتي نسمع مع بعض.
6: عندما تقولون إن المسيح والله واحد، فمن مات على الصليب، المسيح والله، ومن كان يحكم العالم؟
5: ممتاز. السؤال دوت بيركز على هل المسيح والله حاجة واحدة، والحاجة التانية برضك مين اللي مات على الصليب؟ دول هنعلق عليهم بسرعة، لكن النقطة الرئيسية ازاي يكون الله مات؟ طب مين كان بيحكم العالم في الوقت اللي فيه الله مات؟ طب الله مات، طب العالم دوت ايه اخباره؟ خلاص بقى من غير اله، فجأة بقى مش لاقي له حد يمسكه، حد ريس عليه، حد يضبطه، حد يحميه. طبعا فيما يتعلق بنقطة هل المسيح والله واللهم شيء واحد، طبعا المسيح هو كلمة الله تجسد. المسيح هو إلهة كاملة وإنسانية كاملة. الإلهة تغمر هذه الإنسانية وتفيض فيها في كل الكيان الإنساني، اتحاد إلهي مطلق، اتحاد غير محدود. الحاجة التانية اللي هي مين مات على الصليب، اللي حاصل ان كل ما ينسب اللي مات على الصليب الناسوت او الجسد البشري او البشرية، ولكن لان هذا الجسد يخص الله واصبح ده الجسد الخصوصي اللي اخده لنفسه، فما ينسب الى الجسد ينسب الى الله. لذلك يقال الكنيسة الله التي اشتراها واقتناها او ملكها بدمه، الله ودم الله. ادي الايه النقطه. تعال نتكلم على النقطه الرئيسيه هنا اللي هي من كان يحكم العالم لما المسيح مات. اللي حاصل عايز اقول لكم شيء مهم. اولا احنا بينا ان اللي مات مش اللاهوت اللي مات او الالهه اللي مات، هو الجسد. اذا الالهه موجوده كما هي، ولكن عايز اقول لكم شيء مهم يبسطكم ويفرحكم. الله غير محدود، بمعنى الله في يوم من الأيام لم يكن توجد لا سماء ولا أرض ولا أي خليقة. الله يفوق الخليقة كلها، مش محتاج للسماء والأرض والوجود عشان يلاقي مكان يبقى موجود فيه. إذن الله فوق المكان. يعني الكتاب المقدس بيقول مثلا في تكوين الإصحاح الأولاني، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب قبل هذا البدء كان لا الله كان موجود في السماء؟ ما كانش فيه سماء. كان موجود في الأرض؟ ما كانش فيه أرض. يبقى الله لا يحد المكان. يبقى الله يقدر يوجد في مكان، يقدر يوجد في مكان، ولكن بطبيعته الله فوق المكان ويبقى موجود في كل مكان وموجود برا الأماكن كمان، لا يحد شيء. عشان كده عايز أقول لكم شيء مهم. اوعى تحسب لما بنقول ان المسيح هو الله وهو المسيح هو الله، اوعى تحسب ان كان النشاط الوحيد اللي بيعمله الله لما كان المسيح موجود على الارض هو الحاجات اللي كان بيقولها وبيعملها المسيح. ده الله في وضعه الجسدي البشري كان بيعمل النشاط ده، لكن في نفس اللحظة اللي فيها المسيح بيعمل او بيتكلم او بيشفي الناس على الارض، كان الله اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله ايضا اللي هو الله اللي ظهر في الجسد ده كان الله موجود برضك مش في الجسد. الله يملأ الوجود وكان بيعمل مليون حاجة أثناء ما المسيح موجود على الأرض. يبقى ليس الشيء الوحيد اللي كان بيعمله المسيح هو اللي كان بيعمله وإحنا بنسمع أو بنقرأ في الإنجيل. أيضا بنفس الطريقة لما مات الجسد الله برضك غير محدود بأن الجسد مات فالله يروح قافل بقه ويسكت وما بيعملش حاجة زي ما كان بيعمل ملايين الحاجات قبل ما وهو والمسيح موجود على الأرض بيعمل ملايين الحاجات والمسيح موجود في الإيه موجود في القبر. إخواتي الأحباء هو يحكم كل وقت اطمن هو عينه عليك وبيحبك وعايز يحميك سلم له حياتك. وأنهي الحلقة النهاردة وبقول لك المسيح بيحبك وبيدعوك انك انت تتمتع بحياته وتتمتع بفرحه. تشوفك المرة الجاية. سلام.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ناصر؟ ايش اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معي لو سمحت؟
1: انا حسن، ما عرفتناش.
0: حسن؟ حسن من؟
1: مين حسن؟ يا رجال حسن صاحب محلات حسن للتجارة.
0: اوه، اهلا اهلا، سامحنا يا اخ حسن ما عرفتوكش. وينك كده اختفيت ولا شفناك قد لنا فترة؟
1: يا ناصر والله الدنيا مشاغل، وسافرت اجيب بضاعة جديدة، عشان كذا اتصلت لك، قلت بمر عليك بكرة علشان تشوف البضاعة. قدك داري ان بضاعتي ما بتلاقي زيها بالسوق كله.
0: تنور المحل يا حسن، بس حدد لي وقت متى بتمر المحل لاننا بكرة مشغول.
1: خلاص طيب، بكرة ان شاء الله بمر عليك الساعة 11 الظهر، لاني ما بقدرش امر عليك الا ذاك الوقت.
0: تمام، الوقت مناسب، لاننا الساعة 12 نص معي موعد عمل ضروري، ولازم اخرج قبل الموعد عشان اوصل بالوقت المحدد. حاول لا تتأخرش، أنا بنتظرك.
1: لا لا، إن شاء الله وصل عندك بالوقت المحدد بيننا.

0: وقد الساعة 11، كيف الوقت يمر بسرعة؟ الواحد يجلس يشتغل ولا يشعر بالوقت. أهلاً أهلاً، بخرج. يا خالد انتبه على المحل، أنا بخرج لمحل ناصر. شعرض على البضاعة الجديدة وارجع.
1: أهلاً ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله أننا حصلتك، شكلك بتخرج ولا كيف؟
0: أهلاً بالصديق العزيز. أيوة، كنت الآن خارج لعند حسن، معي موعد معه.
1: بصراحة يا صديقي، أنا جيت لك اليوم أشتي أكلمك بموضوع مهم.
0: بس يا محمود، أنا مشغول الآن، معي بضاعة جديدة واشتي روح أبيعها لأصحاب المحلات، مش تقدرش أجله لما أرجع.
1: أقول لك موضوع ضروري.
0: هيا هيا ادخل. خير، إيش فيه؟ جبت لي القلق، اتكلم.
1: لا تقلق ولا حاجة، اسمع بقول لك.
0: موضوعك صعب يا محمود، والمشكلة أنك جيت لي قريب العيد، بس بحاول أساعدك قدر المستطاع.
2: أوه، كم قد الساعة؟ معقول لنا ساعة نتكلم؟ نسيت الموعد مع ناصر.
1: سامحنا أخرتك على الموعد، شكله موعدك كان مهم مع ناصر. الله يعينك على ناصر. الآن بجيب لك محاضرة على احترام المواعيد. قد حصل لي مرة معه تأخرته على موعدي. معروف إنه ناصر تاجر شاطر ومنظم وقته.
0: لا لا عادي، بروح لعنده، مع أنه معروف على ناصر أنه مواعيد إنجليزي. إن شاء الله الحقيقة قبل ما يخرج. هيا، لاحتقت أي شيء اتصل ولا مر للمحل بأي وقت، المحل محلك.
1: خير إن شاء الله، لا تنسيش موضوعي. الله يحفظك.
0: إن شاء الله، مع السلامة.
1: يلا مع السلامة.

0: مش معقول تأخير لهذا الوقت. أنا مش فاضي جلس انتظر لحسن، أنا معطل نفسي وجالس انتظر له، وإلا كنت بخرج أمر على التجار أخذ فلوسي من السوق. قد الساعة 12 إلا ربع، ما عاد باقش على موعدي معه إلا ربع ساعة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اتأخرت عليك يا ناصر، سامحنا.
0: بس هذا مش تأخير على موعدك، قل إنه موعدك خلص وانت جيت بس قازع طريق.
1: العفو منك يا ناصر، بس أجل عندي محمود فجأة وكان يشين بموضوع ضروري، ما قدرتش إني أجله، استحت منه. ولا تزعل، قد أنا بخليك تشوف البضاعة بسرعة، وعادي لو تأخرت حتى قليل على موعدك ولا بيضرك حاجة.
0: منو قال لك إنه ما بيضرناش ولا بيضر غيري؟ تعرف إن أنا وقت انتظارك ضيعت عليا فرصة خروجي عشان أجيب فلوسي من السوق، وخاصة إنه بعض التجار بيسافروا لقراهم عشان العيد، وأنا اعتذرت من شخص كان يشتي زورنا عشان شغله. تيجي أنت تقول ما يضرش التأخير بحاجة؟
1: هيا أنت كبرت الموضوع يا ناصر، وش عملنا هلا شوية تأخير؟ منو مننا ذي الأيام يمشي على موعده؟
0: احترامك لموعدي دليل احترامك لي، لكن أنت تتجاهلنا وما فكرتش حتى تتصل تعتذر عن التأخير.
1: العفو منك مرة ثانية يا ناصر، ما كنتش أعرف أهمية الوقت عندك وإنك بتزعل لها هذه الدرجة. وبعدين اللي حصل غصبا عني، وأنا قد قلت لك إيش اللي حصل معي وخلينا أتأخر.
0: يا أخي على الأقل اتصل اعتذر، بعدين الوقت مهم مش عندي بس، الوقت مهم عند كل الناس، ولازم الكل يعرف كيف ينظم وقته ويحترم مواعيده. الحياة تغيرت وإحنا الآن بعصر السرعة، وعرف يا أخي حسن إنه احترامك للوقت هو احترامك ليومك لعملك. الآن معي موعد الساعة 12:30، قد كلمتك عنه أمس.
1: بس عاد باقي للموعد نص ساعة.
0: أنت عارف زحمة الشوارع، قاد الواحد يخرج قبل الموعد عشان يوصل بالوقت المحدد.
1: يلا وأنا ما بأخركش على الموعد. طيب متى نقدر نلتقي مرة ثانية؟
0: إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 الصباح بكون بانتظارك مع بضاعتك الجديدة، ويا ريت هذه المرة تلتزم بالموعد.
1: إن شاء الله، وسامحنا مرة ثانية على التأخير.
0: لا حصل خير، يلا مع السلامة.

0: إيش في هذا كله؟
1: مين صفية؟
0: أيوة من أنتي؟
1: أنا دلال.
0: دلال بنت الخالة شمعة؟
1: أيوة بالضبط.
0: ما عرفتكش من البرقع، كلك متشابهات.
1: لا لا عادي، إذا كان أبي لما يشوفني بالشارع ما يعرفنيش وأني مبرقعة.
0: كيف أنتي وكيف الخالة شمعة؟
1: كلنا الحمد لله. أمي بتفرح كثير لما تعرف أنني شفتك اليوم.
0: سلمي لي علي كثير. بس ما قلتي ليش؟ إيش في لهذه الزحمة؟
1: هذه الزحمة لأن الموظف عاده ما جاش إلى الآن والكل ينتظر له.
0: معقول؟ موظف للآن ما يجيش؟ طيب في حد ماسك بدله يخلص مصالح الناس؟
1: لا، اجلسي انتظري لما يجي الموظف. إحنا قدنا ساعة منتظرين، أطرقوا لي وارمات من الوقفة وقالي الضبح من الانتظار. الحمد لله أني لاقيتك. نجلس ننتظر للموظف مع بعض ونمشي ساعات الانتظار بالهدرة.
0: بس أنا معي شغل وأخذت أذن ساعة من دون راتب عشان أخلص حق المعاملة، لأنه ما عاد باقش معي إجازات، والآن تقليلي أن الموظف بيتأخر، معناته أنه بيمشي نص المعاملين والباقي لبكرة. أنا آخر واحدة، يعني شكله بيقول لي لبكرة.
1: أني لي يومين انتظر دوري، والسبب هو أن الموظف يتأخر كثير، قالوا مع ظروف. وانت تعالي كمان بكرة.
0: لا ما أقدرش كمان أخذ إجازة من شغلي، ظروف شغلي ما تسمح ليش. وقد كلمتك إنه ما عنديش إجازات. إيش هذا من موظف الذي ما يحترمش مواعيد شغله؟
1: من موظف؟ قولي موظفين تجلسي تعاملي على ورقة أسبوع، لأن ولا أحد من الموظفين ملتزم بمواعيد الدوام.
0: إيش هذا الإهمال؟
1: والمشكلة الناس ساكتين ولا حد عامل للوقت أي اهتمام. إن الواحد ما يحترمش موعده ولا وقته، يعني إنه ولا عامل لشغله ولا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيه أي احترام.
0: معطلين مصالح الناس، لما تبي يجلس هذا التجاهل للوقت.
1: والمشكلة إنهم يربوا أطفالهم على نفس نمط حياتهم، لا احترام للوقت ولا للمواعيد مع الناس.
0: صدقك يا دلال، لكن من بيفهم كلامك؟ نادرا ما بتلاقي واحد مهتم بوقته بمواعيده. إهمال الوقت، وإن الناس أبدا ما يحترموش مواعيدهم، وبا ينتشر من جيل لا جيل.
1: تربية أولادنا على الحياة الهوشلية والغير مرتبة هذا أكبر غلط. لما الجهال يشوفوا أبوهم أو أمهم مش مهتمين بالوقت ولا مواعيدهم مع الغير، هذا يخلي عيالهم يعملوا مثلهم بكل حاجة. عشان كذا تلاقيهم مش مهتمين بالوقت ومش مرتبين حياتهم.

0: أيوة، لو تشوفي كيف الاستهتار بالمواعيد يخرب على الواحد حياته.
1: كيف يعني؟
0: أنا معي ابن أختي، قد له 3 سنوات جالس بلا شغل، وقدم على وظيفة بمدينة ثانية. اتصلوا له وحددوا معه موعد للمقابلة،
1: وإن شاء الله قبلنا.
0: خليني أكمل لك. بدل ما يخرج قبل الموعد بوقت طويل لأن المسافة بعيدة، خرج قبل الموعد بساعتين حسب مسافة الطريق، بس ما فكرش إنه المفروض يوصل قبل الموعد حتى بدقائق.
1: أوه مسكين، وكيف عمل؟
0: ما وصل إلا وقد حق الموعد خلص، وما قابلنه إلا بس لأنهم كانوا يشتوا يشوفوا إيش سبب التأخير.
1: ها، وإيش حصل؟
0: إيش حصل؟ طبعاً ما قابلنوش لأنه مستهتر بمواعيده وبوقته من البداية. كيف بعدين لما يستلم الشغل ما بيكونش فيه ثقة، وما بيكون إلا زي الموظف اللي إحنا جالسين منتظرينه، معطل مصالح الناس.
1: أوه مسكين، ضيع نفسه فرصة إنه يشتغل.
0: والسبب إنه محترمش مواعيده.
1: ثقافة احترام الوقت والمواعيد لازم ما تندفنش، لازم نرجع نحييها من جديد.
0: ما كانوش الناس كذا فين زمان؟ كانت الكلمة كلمة والوعد وعد.
1: المجتمع الآن في تطور مستمر، وإحنا بعصر السرعة، وكل شيء ماشي بالوقت. الوقت من ذهب، واليوم اللي راح ما يرجعش بكرة. الالتزام بالمواعيد يحفظ الوقت من الضياع.
0: قليل من الناس في هذا الزمن من يحترم مواعيده، بالرغم من التقدم الكبير اللي وصل له العالم بكل المجالات، ومع أنه في ساحة لمعرفة الوقت، لكن للأسف ناس كثير ما يحترموش المواعيد، بس يستخدموا الساعة علشان يكون في عندهم علم بالوقت.
1: إنك تتقدمي ربع ساعة عن الموعد أو اللقاء أو الاجتماع أحسن من إنك تتأخري عن الموعد ربع ساعة، زي هذا الموظف اللي قد لنا ساعة ننتظره، وأمس كمان جلسيته ساعتين انتظره ورجعته روحته لي. المشكلة إنه ما فيش من يطبق عليهم العقاب في حالة تأخيرهم. تعرفي إيش الموظفين يحتاجوا؟
0: إيش يحتاجوا؟
1: يحتاجوا لدورات تدريبية كيف ينظموا وقتهم ويحترموا مواعيدهم.

0: هيا هذا الموظف وصل بالسلامة وأخيراً.
1: بس بعد إيش؟ بعد ما حق الساعة خلصت؟
0: كيف بتعملي الآن؟
1: بروح لشغلي وأكلم المدير، يمكن يتفهم اللي حصل لي ويوافق يجيب لي إجازة. يلا مع السلامة.
0: فين بتروحي يا صفية؟ تعالي أنت بدالي، وأنا عادلة وقيته بكرة، قدري ما عندي الشغل.
1: لا لا، أنت قادك منتظرة له من قبلي.
0: لا عادي، أنا ما فيش معي حاجة، أنت ظروف شغلك صعبة.
1: سلمي يا دلال.
0: بس لو سمحتي معك ورقة وقلم.
1: ليش؟
0: بكتب شكوى بهذا الموظف وأقدمه للمدير حقه. أنا ما يعجبنيش أشوف الغلط واسكت، حرام اللي جالس يعمله في بنا. أمس كمان أجيته وهو تأخر، عيب، هذه مش طريقة تعامل. الناس مش فاضيين لو رايحين جايين، لو هو مش ملتزم بمواعيد العمل حقه ولا بالوقت، غيره يحسب للدقيقة ألف حساب.
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور السادس. يا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي توجعني. نفسي مضطربة جدا، وأنت يا رب فإلى متى تنتظر؟ ارجع يا رب وأنقذني، نجني من أجل رحمتك، فليس بين الموتى من يذكرك، ولا في القبر من يحمدك. تعبت من التنهد، طول الليل أروي سريري بدموعي وأبلل بها فراشي. ضعفت عيناي من الغم، تعبتا بسبب كل أعدائي. ابعدوا عني يا كل عمال الشر، لأن الله سمع بكائي، سمع الله تضرعي، الله يقبل دعائي. كل أعدائي يخجلون ويرتاعون، فجأة بخجل يتراجعون.

0: لو انا قبلت امشي السكة مع المسيح هعدي على حاجة اسمها الكنيسة. وهنا انا بقف واسأل نفسي، هي ايه الكنيسة دي؟ وهل انا محتاجة بقى جزء منها؟ وهل هي المبنى اللي انا المفروض اروحه عشان اعمل شوية طقوس، ولا هي حاجة اكبر من كده؟ السؤال ده هنتناقش فيه النهاردة، فكملوا معانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: عاش من شافك.
0: وعاش من شافك انت كمان. كله بخير؟
1: تمام.
0: احنا عدينا على مراحل كتير قوي في الرحلة اللي احنا ماشيينها والسكة اللي احنا ماشيينها دي. وكل رحلة انا فيها بمشيها وكأنه هي حاجة اللي بعملها لوحدي، يمكن احتاج مساعدات من ناس، ولكن هي انا. حتى في المعمودية انا اللي بتعمد، في الكتاب انا اللي بقعد مع ربنا، في الدراسة انا اللي بقعد وادرس.
1: تمام.
0: هل انا كل السكة دي همشيها لوحدي انا وربنا كده

0: لما قرب مجموعه منه شخصيه عشان يتلمذها بعمق اكتر، كانوا ثلاثه، لما بطرس ويعقوب ويوحنا، فكانوا برضو مجموعه مع بعض. لما اختار للتلاميذ اختار 12 مع بعض، واختار 70 رسول مع بعض، ويقولك التلاميذ دايما كانوا مجتمعين مع بعض. ولما المسيح حتى حب انه يصعد ويسيبهم قال لهم لا تبرحوا اورشليم لحد ما تلبسوا قوه من الاعالي مع بعض، وفضلوا مجتمعين مع بعض بنفس واحده بقلب واحد. فغرض المسيح من البداية أنه يكون في جماعة من المؤمنين اللي احنا بنسميها الكنيسة، تمام، اللي هي كلمة متاخدة من اللغة اليونانية إكليسية، اللي هي جماعة مدعوة من العالم. فالله دعا ليه جماعة من المؤمنين مدعوين ان هم يعيشوا في تكريس، ومدعوين هم يعيشوا في إيمان مختلف عن العالم، وما يكونوش لوحده وما يمشوش السكة لوحده. فعشان كده بستغرب قوي لما الاقي مثلا شخص مؤمن يقول لك لا انا بحب ربنا وهو بيحبني وبعبده وبدرس كلمته وبيني وبينه كده يعني الدنيا عماره ومش محتاج حد تاني معايا، لانه هذا الشكل او هذا الفريم اللي هو بيتكلم فيه
1: مش كتابي،
0: مش كتابي، ومش ده غرض ربنا ابدا لينا كمؤمنين ان احنا نعيش بالشكل ده. فالله غرضه من البدايه ان احنا نكون جماعه من المؤمنين مجتمعين ومتماسكين وعايشين الإيمان المسيحي سوا.
1: يعني أنا كده علشان أقول أني ماشي السكة صح محتاج طبعا أبقى ماشيها مع ربنا، لكن كمان محتاج أبقى ماشيها مع مجموعة من الناس
0: بنسبة 2%.
1: طيب هل بقى المجموعة دي هي الكنيسة اللي أنا هنزل مثلا أروحها جنب البيت أو على بعد ساعة من البيت أو أي حاجة زي كده؟
0: طبعا دي صورة مصغرة، وصورة أنا آسف أن أقول سطحية قوي، وصورة مختزلة من الكنيسة. الكنيسة أكبر وأوسع وأعمق من كده بكتير. لما نيجي نرجع للكتاب المقدس بنلاقي أنه الكنيسة ليها صور كتير قوي في الكتاب المقدس.
1: صح.
0: مش هقولها كلها عشان وقت الحلقة، بس هاخد أشهر الصور الكتاب المقدس عملها فوكس وركز عليها وجابها أكتر من مرة. أكتر تشبيه شائع ومنتشر في الكتاب المقدس عن الكنيسة أن هي جسد المسيح.
1: صح.
0: فلاقي بولس بيشبه دايما الكنيسة ان هي الجسد، والرأس بتاعة الكنيسة دي
1: المسيح.
0: هو الرب يسوع المسيح له كل المجد وحده، هو ده الرأس، هو ده اللي بيقود الكنيسة، واحنا كلنا مجرد اعضاء في هذا الجسد. هؤلاء الاعضاء ممكن يكونوا شايفين بعض وممكن يكونوا مش شايفين بعض. يعني انا عناية ما شافتش ظهري ده ولا مرة خالص. تمام. ايديا مثلا في اماكن في جسمي ممكن ايديا ما توصلهاش باي شكل من الاشكال، ورجليا نفس الكلام.
1: أوكي. في اعضاء داخليه انا ما اعرفش عنها حاجه.
0: برافو عليك. في اعضاء مستخبيه بقى خالص مش مرئيه حتى العين المجرده، مش بشوفها غير لو عملت سونار مثلا حديثا او حاجه زي كده. فده يقول انه جسد المسيح فيه اعضاء مرئيه واعضاء غير مرئيه. في اعضاء متشابكه وبتعمل معا وبتساعد بعض، زي مثلا ايديا بتمسك مثلا اكل معين وتحطه جوه فمي، في ايديا ساعدت بقي انه ياكل، وبقي جوه في اسنان بتطحن الاكل دوت عشان يمر عبر البلعوم المريء فيوصل للجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي يحرق السكريات والكربوهيدرات والحاجات دي كلها فيبتدي يوزع الطاقه والدم ويتدفق كل ده لاجزاء الجسم. وهكذا اللي بيحصل انه الاعضاء دي كلها تتكاتف معا، سواء المرئي منها أو سواء غير المرئي. أوكي. وده اللي بيقوله بولس في كورنثوس الأولى 12، بيقول أنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. يعني إحنا كجسد المسيح، تمام، أعضاء كثيرة وكل واحد مننا موجود ومهم. فيش حاجة اسمها عضو مهم وعضو غير مهم. يعني وقت مثلا أحضر في كنيسة أشوف مثلا مرنم بقى يعني بيمسك بقى الجيتار كده ولا الكيبورد ويقف، والناس شايفاه بيخدم بقى وملعلع كده ويقول بقى يعني هاليلويا، والناس تتمايل معاه يمين وشمال، وانا يا عم غلبان لا بعرف ارنم ولا بعرف اعزف، فحس ان انا عضو محتقر في الكنيسة. صح. وحس ان انا عضو صغير. لا، كل اعضاء مهمة وكل اعضاء غالية وكل اعضاء ليها دور، وده هنتكلم عنه كمان شوية مع بعضينا. بس عايز اقول انه كلنا نحسب كأعضاء في جسد المسيح. مش بس كده، بولس بيقول على جسد المسيح الغير مرئي لما بيقول على المسيح بعد ما قام الأموات إنه الآب جعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. فهذا الجسد موجود، هذا الجسد الله شايفه حتى احنا مش شايفين بعض.
1: يعني لو عايز أأكد على كلامك إنه الجسد هو جزء منه

0: المجموعة اللي أنا بحضر معاها في كنيسة، لكن كمان كل الكنائس مع بعض هي جسد واحد للمسيح.
1: بالظبط.
0: وينفع نختلف.
1: أيوة.
0: لأنه الأعضاء مختلفة، وده لا يلغي إن إحنا جسد واحد، واختلافاتنا مش بتناقض لكن كمان بتكمل بعض، علشان كل حد فينا يبقى له دور مميز عن التاني.
1: بالظبط. وعايز أكد على حاجة مهمة، إنه حتى وإحنا مختلفين إحنا محتاجين بعض.
0: صح.
1: يعني أنا محتاج كريم حتى لو إحنا بلغة الشباب كميتنا مش واحدة يعني، ومش صنف فصنف مع بعضينا، بس أنا محتاج كريم إنه في أوقات كتيرة جدا أنا في حاجات أنا عايز أعملها مش قادر أعملها غير بمساعدة كريم، وفي حاجات كريم مش قادر أعملها غير بمساعدة كيرو. تمام. مش بس كده، احنا محتاجين الأعضاء اللي هي بتكون يعني حراقة شوية أو نقدها لاذع شوية أو سبب تعب للكنيسة شوية، إنها تقول رأيها في اللي بيحصل.
0: صح.
1: ليه؟ لأنه أوقات إحنا من كتر بنحب بعض بنخاف نكلم بعض الطريقة مثلا فيها نقد شوية، بنخاف إن إحنا نجرح مشاعر بعض، بنطبق على بعض، بس محتاجين عضو يقولك لا أنت غلطان، معلش يا كريم، بس طبعا بأسلوب كويس. أنت الأسبوع اللي فات الموقف اللي أنت عملته ده ما يصحش تعمل في الكنيسة بأي شكل من الأشكال، فلازم يعني تعدل اللي أنت عملته، الكلام اللي أنت قلتيه امبارح ده ما يصحش تطلع من واحدة مؤمنة، وهكذا. فإحنا محتاجين الأشخاص دول في الكنيسة عشان تقدر الكنيسة محتفظة بتماسكها ومحتفظة بقداستها ونقاوتها. كمان بنحتاج ان احنا نسند بعض في جسد المسيح. سليمان حكيم يقول انه اثنين خير
0: من واحد.
1: ليه؟ لانه لو سقط واحد فالاخر بيعمل ايه؟ يقيمه. مش بس كده، يقولك الخيط المثلوس
0: لا ينقطع
1: سريعا. فكل ما الجسد كان عدده كبير، كل ده كان مصدر امان ومصدر حب ومصدر تشجيع للناس اللي حواليه.
0: حلو قوي.
1: عايز احذر من حاجه مهمه جدا، انه في ناس بتستغل وجودها في الكنيسه ونبقى عندها مثلا سلطان معين او صلاحيه معينه وتاذي غيرها. ده غلط. انا لازم اقول لنفسي كل يوم انا مش موجود عشان خاطر اذي غيري او اتعب غيري. وانا عايز اقدم اعتذار لكل شخص بيسمعني النهارده عرف المسيح جديد وانتمى لكنيسه ولقى شخصيه زي كده موجوده في كنيسه. عايز اقوله مش كل المؤمنين بالشكل ده. في ناس بتعصر تقول لك ادي مؤمنين، ادي ولاد ربنا، ادي الكنيسه اللي عمالين تشجعوني عليها. انا من ساعه ما رحت الكنيسه وانا عملت اذي وانا عملت جرح وانا عمال يعني يحصل فيا كذا وكذا وكذا. عايز اعتذر له من كل قلبي واقول له مش هي دي الكنيسه ومش ده قصد الله. تصرفات للاسف فرديه تطلع من ناس باسم المسيح للاسف بيعملوها، لكن المسيح بريء منها تماما بشكل كبير. لكن الكنيسه زي ما الكتاب بيقول هي جسد المسيح اللي بيساعد واللي بيعضد بعضه بشكل كبير جدا.
0: حلوه قوي يا كيرو. بس وانت بتحكي انا واقف ناحية طرفين، الاتنين زي ما نقول ناقدين واتنين اكستريمز.
1: اوكي.
0: النوع الاولاني هو نوع مش هقول انه ملوش كنيسة، بس هو له كنائس. يعني انا شخص ما بقولش ان انا بحضر في الكنيسة المعينة، انا بحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا، وشايف انه ده لذيذ لاني مفتوح على كله. وعلى النقيض التاني حد ما عندوش اصلا الاتاحيه انه يروح كنيسه. هل ده تمام؟ وهل ده تمام؟ واعمل ايه مع ده واعمل ايه مع ده؟
1: سؤال كبير قوي عليا ده كريم.
0: انا واثق فيك عامه
1: حبيبي، يعني ربنا يديني نعمه اعرف اجاوب عليه.
0: امين.
1: في العصر اللي احنا بنعيش فيه، احنا لو هتكلم عن النوعيه الاولى اللي بيحضر هنا وبيحضر هنا وبيحضر هنا، احنا عندنا مشكله انه احنا مضروبين فكره الانتماء. وانا من فترة كده كنت بفكر بفكرة الانتماء دي بشكل كبير، وازاي احنا بنواجه هذه المشكلة ان احنا مش قادرين ننتمي المكان، لانه بحسب نظرية العرض والطلب العرض بقى كتير قوي والطلب بقى قليل. يعني بقى عندنا اماكن كتيرة نشكر ربنا وتجمعات كتيرة وكنائس كتيرة، ولكن الحضور بقى قليل، فأصبح في رفاهية الاختيار عند الإنسان إنه يختار هنا أو يختار هنا أو يختار هنا. زمان كان في كنائس مش كتيرة ولكن برضو مش قليلة، بس كان كل واحد متعود إني أنا مثلا كنت بروح مع والدي والدتي كنيسة من واحنا صغيرين، بحضر معاهم، بصلي في المكان دوت، بحضر اجتماعي، بمارس طقوسي وفرايدي في المكان دوت، ولما كبرت ده تخدم فيه وهكذا. فإحنا تربينا على فكرة الانتماء. لكن الجيل الحالي ما عندوش الفكرة دي. ليه؟ لانه هو عنده سوشيال ميديا.
0: صح.
1: فبتعرض اجتماعات كتيرة في اماكن كتيرة، فمثلا شايف على الانستجرام مثلا كريم انيس عمال ينزل فيديوهات وحاجات حلوة، فابتدى يسأل هو كريم دوت في كنيسة ايه. انا عايز اشوفه لايف بقى قدامي، فابتدى يحضر هناك. بس شوية شوية لقى سين أو صاد أو عين بينزل برضو فيديوهات حلوة، فلكن عايز أحضر، فأنا عايز أحضر في المكان دوت. أو مثلا هو حضر في كنيسة فتخانق مع أصحابه هناك فحب يعمل شلة تانية فراح كنيسة تانية، أو ما عجبوش الخادم أو الأسيس اللي هناك فتخانق معاه وراح، وهكذا. كونك تحضر في كذا مكان ده بركة، انك كده تستفيد وربنا هيكلمك وهتتعزى وهتتبارك بنسبة 100%. بس الفكرة وعايز اقولها بحكمة عربية اتقالت كتير، انه كتير النط قليل الصيد، علمونا كده. ان الشخص اللي بيتنطط كتير تمام ما يعرفش الصيد كويس، لكن الشخص اللي عايز يركز وياخد حاجة واضحة وصريحة من الرب وحاجة يتبني بيها محتاج انه يركز في مكان واحد انه يعمل فيه حاجة زي كده. فمن ناحية بيشعر بالانتماء، ومن ناحية التانية هو مغروس في مكان فبيتروي الزرعة بتاعته يوميا بشكل معين، وفي حد بيراقبه وحد بيلاحظه وحد بيقومه وحد بيشجعه وحد بيصلي معاه وحد بيأذيه. كل ده موجود في مكان واحد، بس هو قادر ان هو يكمل وشايف نموه وكبرانه في هذا المكان ملحوظ لانه بيتغذى غذاء واحد. لكن الشخص بقى اللي بياخد من كل فيلم اغنية ومن كل بستان زهرة، اعتقد صعب قوي انه يكبر او ينمو، لانه في الاخر بيتحول لكائن نفعي واستهلاكي بيدور على مصلحته فين وخلاص. خلي بالك انه الكنيسة كمان مكان عشان اخدم فيه، عشان تخدم بس. يعني مثلا رسالة العبرانيين تقول كده: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والاعمال الحسنة. تمام؟ فبيقول ان احنا في الكنيسة لازم نعمل حاجة زي كده مع بعضينا. فانا مش دوري ان انا احضر الكنيسة بس عشان اتوعز وعشان خاطر ارنم وعشان اتعزى واتشجع ولاقي مجتمع كويس حواليا، لكن انا ليا دور لازم اعمله للناس اللي حواليا،
0: اني اكون بعضو من هذا الجسد، عضو فاعل.
1: وبيكمل ويقول: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا. وكلمة واعظين معناها ان احنا مشجعين بعضنا بعضا. فانا زي ما بدور لان عايز اتشجع وعايز ابارك، انا لازم اكون مصدر وسبب تشجيع وبركة للناس كتير اللي حواليا. وبولس يأكد ده في رومية 12، ان كل عضو ليه دور ورسالة اللي احنا بنسميها خدمة. فبيقول: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، نفس الفكرة اللي بولس قالها برضو في كورنثوس الأولى 12، بس يكمل هنا ويركز على موضوع العمل والدور. ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح أعضاء بعضا لبعض. بحبها قوي، مفيش عضو بيخدم نفسه، لكن العضو بيخدم أخوه. مفيش إيد بتخدم نفسها، الإيد بتخدم الإيد، بتخدم الودن، بتخدم الرأس.
0: صح، زي ما اتكلمنا على ثمر الروح القدس.
1: برافو عليك، أشكرك. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. فالكنيسة فرصة ان اخدم بيها اخواتي في الجسد بموهبة المعطاة لي. ده لو انا عندي فرصة، وده نص سؤالك الاولاني معلش طولت فيه بس ده مهم. لو انا عندي فرصة انه احضر في كذا مكان بركة، بس يخلي فيه مكان انت تحضر فيه تتخدم وتخدم فيه، ده الاساسي بالنسبة لك. لكن على النقيض او الناحية التانية الصعبة للأسف، لو انا عرفت المسيح وامنت بالمسيح ولكن ماليش جسد، ماليش كنيسة، مش لاقي مكان، مش لاقي مبنى أو مؤسسة أو أو أو بيت أنا بحضر فيه، بتلمز وتراعى وتعلم وامشي خطوات، أعمل إيه؟ حقيقة يعني عايز أقول للناس دي قلبي عندكم، لأنه فعلا تحدي كبير جدا وتحدي صعب. أشكر الله إن إحنا في مصر ما عندناش تحدي ده بشكل كبير، لأنه المسيحية موجودة في مصر ومنتشرة بمذاهب وطوائف وكنائس مختلفة. لكن لو أنت تسمعني مثلا من مكان مفهوش كنايس او مفهوش تواجد مسيحي، نشكر الله لاجل وجود السوشيال ميديا ولاجل وجود مجموعات الاونلاين ولاجل وجود تلمذة الاونلاين ولاجل وجود الرعاية الاونلاين، انه تقدر انك تستبدل ده بده. طبعا في ناس كتير ممكن تهاجمني وتقولي ما كانش ده قصد المسيح من البداية. انا عارف انه مش قصد المسيح ان احنا نرعى بعض ونتلمس بعض اونلاين، ولكن
0: بس كمان مش قصد المسيح ان الناس تبقى عادة بدون جسد.
1: برافو عليك، ده اللي بتكلم فيه. فاحنا بندور على البديل المناسب والصحي واللي ينفع ان انا استفيد منه بقدر الامكان. ما بقولش انه دي الصورة الكاملة، ما بقولش ان دي الصورة اللي ربنا عايزها بنسبة 100%، بس دي ظروفك وانت مجبر على كده. فدور على جسد اونلاين، دور على راعي ليك اونلاين، دور على حد ممكن تتكلم معاه وتفضفض معاه وتدخله في حياتك. تمام؟ وتمارس كل اللي احنا بنتكلم عنه من جسد المسيح ودورنا ناحية بعض وممارسة المواهب الروحية، ويبقى في فرصة للتعليم والشركة زي ما الرسل كانوا بيجتمعوا وبيوظفوا على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. تقدر تعمل كل دوت بشكل أونلاين ولو إلى فترة معينة أو إلى حين معين لحد ما يتوجد البديل بالنسبة لك.
0: خليني أخد من كلامك ده يا كيرو وأقول حاجة يعني لكل شخص بيسمعنا على كل النواحي. لو أنت ما عندكش كنيسة لأنه ما فيش الفرصة دي حواليك، فزي ما كيرو قال اتشجع أنه في طرق تانية نعرف نعمل بيها ده مع بعض. ولو أنت حد بيتحرك في أماكن كتير أشجعك أنه استقر على مكان، حتى لو هتعدي على أماكن تانية تعبر فيها، لكن استقر في مكان انتمي ليه لأن ده مهم لهويتك. وشجعك أنه لو أنت بقى شخص شايف أنه ما عندكش وقت للكنيسة، دي مسؤولية كبيرة قوي. أعتقد كيرو وضحها أنه الكنيسة مهم جدا أني أكون جزء منها، فخصص لها وقت عشان تكون عضو مؤثر في جسد المسيح، مش بس حد واقف من بعيد بيتفرج. وأعتقد دي مفارقة يا كيرو أحبك تحكي لي عنها شوية، أنه الفرق ما بين أني ممكن أقول أن أنا بحضر كنيسة، عايزني أعمل إيه؟ عايزني أروح مرة في الأسبوع اجتماع، حاضر أروح مرة في الأسبوع اجتماع، أنا كده بقيت جزء من كنيسة؟
1: لا طبعا، فكرة المستمع أو المتفرج أو الحاضر بس كده وخلاص، دي فكرة مش موجودة في الكتاب المقدس تماما. لو خدت بالك أنه في بداية نشأة الكنيسة بعد يوم 50 كان كل التلاميذ المؤمنين بيجتمعوا كلهم بقلب واحد وبنفس واحدة، وكان كله بيخدم بأنواع وطرق مختلفة. في اللي كان بيخدم بالوعظ، وفي كان بيخدم بالكرازة، وفي الشمامسة اللي كانوا بيخدموا موايد لو تفتكر، كان منهم استفانوس. وكان في أشخاص ما عندهمش مواهب واضحة وظاهرة، فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيبيعوا الحقول بتاعتهم وبيجوا بالفلوس بتاعتها ويحطوها عند رجلين الرسل عشان يصرفوا بيها على الناس الموجودة. وكان بينهم كل شيء مشتركا. وده جمال الكنيسة، إن كل حد هو عضو عامل، هو عضو فعال في جسد المسيح. مجرد حضورك، أقول تاني وتالت ورابع، بدون ما تعمل أي شيء تحولت لشخص نفعي استهلاكي. وده على فكرة السياسة بتاعت العالم دلوقتي، إنه تعالى ما عرفش سوبر ماركت دوت عشان في عرض هنا تشتري تلات تاخد رابع هدية، تعالى مثلا محل هدوم ده تشتري تي شيرت وبنطلون وتاخد قميص عليه هدية، فأنا بدور أنا هستفيد فين، فتعالى احضر النهضة مثلا في الكنيسة الفلانية عشان عندنا مرنم الفلاني والأخ فلان والأسيس فلان اللي هم ستارز ونجوم وربنا يباركهم وحلوين، بس انت بتحضر بس عشان خاطر تسمعهم فتتجري وراهم في كل مكان. طب لو اختفوا انا مش موجود في الكنيسة، مش بفكر للمكان، مش بحلم ليه، مش بقدم ليه اي خدمة، بشوف انا ممكن اعمل ايه، لكن ببص هو المكان ده هقدم ليه. وده من ثلاث كنايس مثلا في المنطقة انا عايش فيها، فبشوف اكتر كنيسه بقى تقدم لي تلمذه وتقدم لي رعايه وتعليم وتسبيح وخدمه وافتقاد، فبدور على حاجه زي كده. فدايما بندور احنا بناخد ايه، قليل جدا لما بنفكر احنا هنعطي ايه، هنقدم ايه، هنبذل نفسنا ازاي لاجل جسد المسيح باي شكل من الاشكال.
0: طيب لو انا اتحركت من كلامك، يعني حسيت بمسؤوليه وعايز اخد خطوه بقى عمليه ناحيه اني اكون عضو حقيقي في كنيسة وجسد المسيح، أعمل إيه؟
1: الحقيقة ده هنتكلم عنه أكتر في حلقة الخدمة، لكن خليني أحط بعض العلامات اللي ممكن تبين أنت عضو عامل ولا عضو متفرج وإزاي تعرف تعامل معاه. أول حاجة، لو أنت لقيت تقصير في الكنيسة بيحصل بشكل أو بأشكال، إيه رد فعلك؟ هل بس تنتقد وتعيب وتقول آدي الكنايس وآدي الخدام، ولا هتقوم وتشمر دراعاتك الاتنين وتبتدي أنك تشوف يا جماعة أساعدكوا إزاي أو أعمل إيه؟ فرق كبير. مثلا لو حد احنا قاعدين جاء قدم لنا مثلا مشروب او حاجه وهو ماشي مثلا متعثر او كعبل في طريقه وقع، ممكن اقعد انا اقول ايه ده مش عارف حتى يقدم كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي كويسه ولا عارف يقرب مننا، لكن انت ممكن تقوم يعني تساعده، طب انت وقعت ليه، طب انت كويس، طب اساعدك ازاي،
0: طب الم اللي وقع ونظف الدنيا عشان اللي يجي ما يلاقيش الدنيا كده.
1: برافو عليك، ده الفرق بين الاثنين. فلازم تفحص نفسك تشوف اتيتيودك وتوجهاتك الداخليه شكلها عامل ازاي. لكن الحاجة التانية والمهمة، انه دايما خليك جاهز انك تساعد، دايما خليك جاهز انك تعرض مساعدتك على الناس، دايما بتصلي لاجل المكان، بتتشفع لاجله، بتشوف انه ايه التقصيرات او ايه الامور اللي ضايعة او اللي بايظة، يبقى عندك استعداد دايما انك تقف تصلي وتتشفع امام الرب.
0: يعني ايه اتشفع؟
1: يعني تقول يا رب مثلا الكنيسة مثلا الوقت اللي فات ما فيهاش مسبح كويس، ما فيهاش عازفين كويسين، انا بصلي يا رب الوقت اللي جاي انك فعلا توجد عازف كويس في الكنيسة، توجد راعي كويس في الكنيسة، توجد مصلي كويس في الكنيسة.
0: وكأني بصلي بالنيابة عن الكنيسة قدام ربنا.
1: بالضبط. انت بتحملها في احشائك، حاسس بالوجع والانين اللي جوه الكنيسة، فانت واقف قصاد ربنا لاجل حاجة زي كده. الحاجة الثالثة والاخيرة انه دور انك تكون فعال في الجسد. فمثلا لو سمعت ان هو مثلا يا جماعة احنا محتاجين حد الوقت اللي جاي يجي مثلا ويزبط الدكك في الكنيسة او الكراسي، تحرك واعمل حاجة زي كده، قول انا موجود ونعمل حاجة زي كده. يا جماعة احنا نعمل زيارة مثلا لملجأ او لدار ايتام او لدار مسنين الوقت اللي جاي، وعايزين حد يساعد في حاجة زي كده. حتى لو مثلا عندك عربية، بقول دايما كده، لو حد عنده عربية مثلا ويقدر ينجز المشاوير في وسط الزحام اللي احنا عايشينه في المدن الكبيرة، جون ساعد الناس انك تعمل معاهم حاجة زي كده. يعني حتى تكلفة المواصلات بقت غالية على الناس بشكل كبير. لو عندك حاجة زيادة في البيت تقدر تخدم بيها الكنيسة وتوديها، اعمل حاجة زي كده، واخدم الكنيسة من ممتلكاتك او من عطاياك بشكل اشكال. دور حاجات صغيرة جدا مش حاجات كبيرة. دي لان اوقات، وده نتكلم عنه في حلقة الخدمة، اوقات افتكر الخدمة بقى ان اوعظ، ان رنم، ان اكرز، نافع على المنبر. لا لا، في ادوار صغيرة جدا جدا ممكن اعملها في الكنيسة وتكون لها تأثير قوي جدا جدا على الناس الموجودين. افتكر مرة كنت مدعو في كنيسة معينة في بلد نائية يعني، وبلد بعيدة شوية، ورحت بدري يعني، وخدت عربيتي وقلت هسافر بدري عشان الطريقة. وصلت بدري، فلما وصلت ودخلت الكنيسة لقيت الدكك يا كريم كلها تراب وحالة صعبة. وقعدت اقول في بالي يعني الناس هتيجي تعبد ازاي وترنم ازاي وتصلي ازاي النهاردة في الكنيسة والناس مقصرة. وقعدت اقول في بالي حاجة زي كده كتير. على 10 دقايق دخل حد من اعضاء الكنيسه فسلم عليا وعرف ان انا خادم الضيف يعني، والحمد لله على السلامه. فشاف المنظر دوت، اول حاجه عملها راح جاب مقشه وجاب فوطه، نظف الدكك، كنس الكنيسه كلها في ربع ساعه، الكنيسه بتبرق.
0: واو،
1: ده الفرق بيني وبينه. ساعتها ربنا بكتني جدا، شوف انا جاي باني توجه، جاي ادين الناس واقول ازاي ومش عارف ايه. ورا دخل لانه حاس بانتماء للكنيسه وانه جزء من الكنيسه، فلما شاف المنظر عامل زي كده ما استناش انه حد تاني يجي غيره ينظف،
0: لكن هو
1: اتجع على طول بكل حب وبكل تضاع وبكل اتحيه انه يعمل حاجه زي كده في بيت ربنا.
0: يعني كلام يشجع وفي نفس الوقت تحدي.
1: ايوه،
0: يعني يشجع انه في جسد انا محتاج اكون جزء منه، ولكن تحدي انه الجسد ده ما هوش كامل 100%، في مميزات كتير وفي برضو عيوب، لانه الجسد عباره عن بشر.
1: طبعا
0: وانا محتاج في الرحله بتاعتي اكون بشجع العيوب وتحدى، سوري، بشجع المميزات.
1: ايوه،
0: وتحدى العيوب، وابص انا كمان على نفسي لاكون انا سبب من العيوب، واتغير وساعد في التغيير بتاع غيري، علشان تبقى الكنيسه مكان يضم فعلا جسد المسيح ويعلن عن المسيح ويشهد عنه بجد.
1: امين.
0: واحب انك يا كيرو كعاده حلقتنا تختم بصلاه، صلاه عن الانتماء. انه لكل شخص تايه وحاسس انه لوحده، زي ما ايليا كان حاسس في وقت انه يا رب انا لوحدي، مفيش حد حاسس باللي انا حاسس بيه، ولا حد بيحبك زي ما انا بحبك، والله خد وقال له في 7000 واحد لم يحني ركبه لبعل.
1: ايوه،
0: ودي ده جسد، دي كنيسة، فأنت مش لوحدك، في ناس كتير بتحبني. انتمي وهتلاقي المكان ده.
1: أمين.
0: أمين.
1: يا رب بصلي لكل حد شاعر بالوحدة، وكل حد شاعر بالضياع، كل حد يا رب شاعر يا رب أنه بيكافح يا رب في حياته وعلاقته بيك لوحده. صلي يا رب أنك تخلق يا رب جوه كل شخص من دول يا رب رغبة في الانتماء، رغبة أنه يكون جزء يا رب من جسدك، رغبة يا رب أنه يكون موجود يا رب ضمن النسيج الجميل يا رب اللي انت خلقته ضمن عيلة المسيح. صلي يا رب فعلا يا رب انه مفيش حد يفضل لوحده، مفيش حد يفضل يقاوم ويحارب لوحده، لكن يحتمي في اخواته يا رب، ويقرب من اخواته يا رب، ويدفى يا رب وسط العيلة يا رب وسط الجسد بشكل كبير الوقت اللي جاي. صلي يا رب لأجل نعمة ومعونة لكل حد متخبط ومتحير او متعصر يا رب بأي شكل من الاشكال. صلي يا رب انك تشفي يا رب الجروح يا رب، وتعالج يا رب القلوب يا رب من كل مرض يا رب، ومن كل يا رب ضربة يا رب في حياتهم. صلي يا رب فعلا انه نكون كمؤمنين بنعيش كجسد المسيح، كعمود لحقه وقاعرته هنا على الارض، بنكون يا رب نشهد عنك وبنكرز يا رب عن اسمك العظيم القدوس. نباركك ونعظمك لكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: آمين. شكرا جدا يا كيلو.
1: عفوا يا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. وأحب أشجعك أنه لو أنت حاسس بتوهان، لو أنت حاسس بتشتيت، أو لو أنت حاسس بوحدة، افتكر أن أنت دعيت أهل بيت الله. أنت جزء من جسد المسيح، أنت جزء من الكنيسة. أرجوك صدق أنه أنت مش لوحدك، أنت عضو في الجسد ده، والجسد ده ماشي سكة. احنا النهاردة جايين نشجعك انك تمشيها في حلقة من حلقات البودكاست بتاعنا، سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى فيليمون.
1: عايز أقول لكم حاجة مش عارف فكرتوا فيها بالطريقة دي قبل كده ولا، هي أنه منطق الإنجيل غير منطق العالم كله، غير منطقنا البشري. جملة صعبة خالص. منطق الإنجيل أقصد بيه الطريقة بتاعت التفكير اللي متشبعة برسالة الخلاص، ببشارة إنجيل المسيح، ببشارة النعمة، مختلفة خالص عن الطريقة الطبيعية اللي كل العالم بيفكر بيها وعن الطريقة الطبيعية اللي أنا بفكر بيها. مارك اشرح لنا أكتر، تقصد إيه بالكلام دوت؟ لما بنروح الشغل إحنا منتظرين نشتغل أكتر علشان نترقى، ولو أخدت ترقية ده معناه إن أنت عملت مجهود أكتر واشتغلت أكتر. ونفس الطريقة دي بنتعامل بيها مع نفسنا، لو عملنا أداء كويس هنحس إن إحنا إيه، ناس أفضل، ونستحق تشجيع من الناس أكتر، ونستحق تسقيف، ونستحق ترقية. منطق الإنجيل هو عكس دوت بالكامل. منطق الإنجيل بيقول الترقية بتحصل للي بيدرك إن هو ما يستحق. الإنجيل بيقول إنه أكتر حد بياخد نعمة هو أكتر حد أدرك إنه ما يستحقش النعمة دي. فلما بصحى الصبح أنا محتاج أول حاجة أفكر نفسي بيها إن أنا فعلا شخص مستحق، وإن الله بيديني حياة في الأرض هنا وحياة أبدية رغم عدم استحقائي، ودوت عكس ميولي بالكامل. والحقيقة لو أنا أدركت الإنجيل دوت وفكرت نفسي بيه، الإنجيل ده هيأثر على كل علاقاتي، وده أهم موضوع في رسالة فيليمون. بولس أدرك إزاي إنه الرب إداله نعمة وحياة مجانية وسدد كل ديونه، ده يغير حياته الشخصية، وإنه نفس المنطق بتاع الإنجيل دوت المفروض يغير حياة كل شخص بيقبل الإنجيل دوت ويأثر على علاقاته. الله مهتم جدا إنه شعبه يدرك جمال المصالحة اللي الله عملها معانا بالمجان في المسيح يسوع، وكمان مهتم جدا بالعلاقات، مهتم إنه المصالحة اللي حصلت بيني وبين الله تأثر على علاقاتي كلها. الإنجيل اللي خلصني بالنعمة يأثر على علاقاتي ويخليني أقبل الغير مستحقين كمان بالنعمة.

واحد أول ثلاث أعداد نقدر نديهم عنوان الترحيب وافتتاحية الرسالة. بعد كده من عدد 4 لعدد 7 شكر الله على إيمان ومحبة فيليمون. بعد كده من عدد 8 لعدد 11 بولس بيأكد إنه العبد اللي كان عند فيليمون اللي اسمه أنسيموس اتغير تغيير حقيقي وجيل الإيمان. من عدد 12 لعدد 21 طلبت بولس لأجل أنسيموس. بيطلب بولس إنه فيليمون يرجع يقبل أنسيموس وهو بيأكد له إنه أنسيموس اتغير بالفعل. بعد كده من عدد 22 ل 25 خاتمة وبولس بيقول لفيليمون إنه نفسه يزوره قريب وبيأكد له إنه نفسه يوصل تحيات لبعض الإخوة. لما سمعنا الخطوط العريضة عايز أقول لكم القصة أكننا بنعيد بناء من المفاتيح اللي عندنا في النص دوت إيه اللي ممكن يبقى حصل وخلى بولس يكتب الرسالة دي لفيليمون. الرسالة دي الشخصيات الرئيسية فيها هي فيليمون وأنسيموس، وإحنا بنعرف بوضوح إنه أنسيموس كان شغال عبد في الوقت دوت عند فيليمون، ويبدو إنه أنسيموس العبد كان عارف بولس لأن بولس وفيليمون الاتنين كانوا أصدقاء، وربما بولس كان هو سبب إنه فيليمون يجي للمسيح، فكان بينهم علاقة وثيقة جدا كإخوة في المسيح، وكمان خدموا خدمة مع بعض بولس وفيليمون. فأكنه أنسيموس شاف بولس أكتر من مرة مع فيليمون وكان متذكره. وبعد كده أنسيموس عمل مشكلة كبيرة مع فيليمون، ربما سرقوا في بعض الفلوس أو ربما هرب منه. وفي الوقت دوت القوانين في الإمبراطورية الرومانية إنه لو العبد هرب المفروض يستحق الموت، لأنه بيخسر السيد بتاعه جزء كبير قوي من التجارة بتاعته. فأنسيموس الغير مؤمن هرب من فيليمون السيد بتاعه، ويبدو أنه في الوقت اللي هو كان هربان فيه كان في روما وقابل بولس الرسول مرة تاني. بولس ساعتها كان في سجنه في روما، بس السجن ده كان مفتوح ومسموح ببعض الزيارات، ويبدو أنه أنسيموس عرف يزور بولس وهو في السجن، وبولس قدم رسالة الإنجيل لأنسيموس، وأنسيموس بالفعل جيل المسيح قبل رسالة النعمة. ومنطق النعمة اللي حكينا عنه في البداية إن هو شخص غير مستحق بس ياخد حياة جديدة غير كل حياة أنسيموس، لدرجة إنه بولس يقول إنه بقى شخص نافع. الشخص دوت قبل كده ما كانش نافع، بس دلوقتي النعمة غيرته وبقى نافع. وبنعرف من بعض الحاجات في الرسالة دي إن بولس كان نفسه أنسيموس يفضل معاه ويخدمه ويخدم معاه في روما، لكنه قرر يكتب رسالة لفيليمون ويقول له بص يا فيليمون، أنسيموس اتغير تغيير حقيقي، ولأنه بحسب القانون هو المفروض يشتغل عندك، فأنا هبعته مرة تاني ليك، وأنا بترجاك إنك تقبله مش بس كعبد لكن كأخ ليك دلوقتي في المسيح. فهدف الرسالة الرئيسي هو مصالحة فيليمون مع أنسيموس، وإنه يقبل فيليمون أنسيموس مرة تاني مش بس كعبد لكن كأخ ليه في المسيح. وكمان بولس واحدة من أهدافه إنه يقول لفيليمون أنا مشتاق أرجع أتقابل معاك مرة تاني، وكمان بيقول له على فكرة أنا أحب أنسيموس يرجع لي ويخدم معايا، بس أنا ما أقدرش أعمل دوت بدون إذنه. بعد ما قلنا الصورة الكبيرة خلينا نبص على بعض التفاصيل في القصة. في الإصحاح، في الرسالة اللي هي إصحاح 1 أول أعداد، بولس بيقول من بولس السجين لأجل المسيح يسوع. بولس بيبدأ الرسالة دي بأنه يأكد لفيليمون أن أنا دلوقتي وضعي بيقول أن أنا بضحي تضحيات لأجل المسيح، وأكنه من البداية وبعد شوية هيفجروا كمان أن أنا سجين، بيقول له أنا بقول لك اعمل تضحية بقبولك أنسيموس وتتغاضى عن الحاجات الغلط اللي أنسيموس عملها، وبفكرك في البداية أن أنا كمان بعمل تضحيات كبيرة لأجل المسيح، لأنه منطق النعمة غير حياتي. فمن البداية خالص هو قاصد ما يقولوش أن أنا رسول زي ما في معظم رسائله بيقول، أو أن أنا عبد للمسيح، لكن يقوله أنا السجين لأجل المسيح. بعد كده في بقية المقدمة بنعرف أن بولس بيذكر بعض الأسماء التانية اللي موجودين في الكنيسة اللي فيها فيليمون، وأكن بولس عايز يقول مش بس الفيليمون لكن لكل الكنيسة إنه النعمة اللي بتغيرنا بتأثر عمليا

على كل العلاقات بتاعتنا، ويختم التحية بتاعته بالكلام عن النعمة والسلام اللي من الله أبينا، وأكنه بيفكر فيليمون في البداية. خلي بالك، منطق الإنجيل هو منطق نعمة مجانية الله ادها لنا، ومصالحة وسلام الله عمله وإحنا أعداء ليه. واخدين بالكم، بولس طول الوقت هيفضل يفكر فيليمون بإزاي الله عمل معانا إيه، وإحنا ما نستحقش نعمة، الله ادانا نعمة، وإحنا أعداء الله أعطانا سلام. وأكنه عمال يقول له كلمات عشان يقنعه إنك تتصالح وتعمل سلام مرة تاني مع أنسيموس، وإنه تعمل دوت بناء على منطق النعمة بتاع رسالة الإنجيل. بعد كده في الأعداد من 4-7 بولس بيشكر الله على إيمان ومحبة فيليمون، فقبل ما يقول له هو المفروض يعمل إيه، يأكد له إن أنا عارف كويس يا فيليمون قلبك فين، أنا عارف إن النعمة بتعمل فيك وإن أنت مليان بالمحبة بتاعة الرب. عشان كده في عدد 4 يقول إني أشكر إلهي إذ أذكرك دائما في صلواتي، وقد سمعت بما لك من محبة وأمانة من نحو الرب يسوع ومن نحو جميع القديسين. فهو بيأكد إن أنا عارف يا فيليمون كويس إن أنت مليان بالمحبة ورسالة الإنجيل بتعمل فيك، وبيقول له كمان في عدد 7 إن عواطف القديسين قد انتعشت بفضلك، فأنت ليك خدمة كبيرة جداً وسط قديسين كثيرين من الكنيسة. بولس يبدأ يدخل في الموضوع الرئيسي اللي لأجله كتب الرسالة، ويأكد أن أنسيموس اتغير تغيير حقيقي وجيل الإيمان. بس بصوا، بولس يأكد في عدد 8-9 أنه مش بيقول لفيليمون بسلطانه الرسولي أمر أنت لازم تقبل أنسيموس، لكن بيقول له أنا مش هستخدم سلطاني الرسولي، أنا هستخدم العلاقة اللي بيننا في المسيح كإخوة، وهفكرك بمحبة المسيح علشان تتفاعل مع أنسيموس بنفس المحبة دي. عدد 8، فمع أن لي كامل الحق في المسيح أن آمرك بالواجب، إلا أني إكراما للمحبة اخترت أن أقدم إليك التماسا بصفة بولس العجوز والسجين حاليا لأجل المسيح يسوع. فمرة تانية وبيفكروا أنا سجين لأجل المسيح، أنت كمان ينفع تضحي لأجل المسيح. عدد 10، فألتمس منك لأجل ولدي الذي ولدته وأنا مكبل بالقيود أنسيموس. ولدي في الإيمان، جيل المسيح، وأنا في السجن، يقصد هنا سجن روما، الذي كان في الماضي غير نافع لك ولكن الآن نافع لك ولي. تعرفين معنى اسم أنسيموس إيه؟ معناه الشخص النافع أو النافع. وبولس أكنه بيلعب بالكلمات هنا، بيقول أنسيموس قبل الإيمان ما كانش شخص نافع، لكن دلوقتي بقى نافع ليك يا فيليمون، ومش بس كده، ده نافع لي أنا كمان لأنه بيعني في رسالة الإنجيل. أنسيموس يقدر يقول أنا كنت شخص غير نافع، والآن بسبب النعمة أنا بقيت شخص نافع. فاكرين الأعمى يوحنا 9 للمسيح شفاه، وقعدوا يسألوه أسئلة كتير، يقولوا له مين اللي شفاك وإزاي يشفيك يوم السبت؟ فاكرين قال لهم إيه؟ قال لهم أنا كنت أعمى والآن أبصر. في ترنيمة جميلة اسمها ما أعجب النعمة، بالإنجليزي اسمها Amazing Grace، ترنيمة مشهورة جدا، والفكرة الرئيسية في الترنيمة هي أنه النعمة الغنية افتقدت حياتي، وما أعجب النعمة وأنا أعمى بقيت بأبصر. أعتقد أنسيموس لو سمع الترنيمة دي هيبقى يحب يرنمها جدا. بعد كده في الأعداد من 12-21 بولس بيطلب طلبة لأجل أنسيموس، ويقول لفيليمون أنا عايزك تقبله في المحبة كأخ. ففي الأعداد 15-16 ويقول له يا فيليمون على فكرة الله كان عنده قصد من كل اللي حصل دوت، وأنا عايزك تشوف مقاصد الله اللي كان بيتحرك من ورا الستار حتى أثناء خطية أنسيموس. بصوا في عدد 15-16 بيقول إيه؟ بيقول فربما لهذا السبب قد أبعد إلى حين كي تمتلكوا إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا حبيبا إلي بخاصة، فكم بالحري إليك في الجسد وفي الرب معا. هقرأ لكم واحد من مفسرين قال إيه عن العدد دوت. بيقول حول بولس أفكاره باتجاه آخر، كان ينبغي أن يلوم أنسيموس على أفعاله في الماضي،
التي كانت غير قانونية وغير أخلاقية. وده الطبيعي أن بولس يعمله، يفضل يلوم أنسيموس على اللي عمله في الماضي. ومع ذلك بدلاً من الإسهاب في الحديث عن الحياة الماضية، خاصة بعد أن غفر الله له، نظر بولس إلى عمل الله الفدائي والخلاصي في الموقف. فبولس بدل ما يقعد يتكلم على اللي حصل في الماضي، بدأ يبص الله استخدم الخطية دي وعمل بيها إيه. فقد حقق الله خطته ومقاصده بالرغم من ومن خلال وفوق كل الأحداث والظروف البشرية بأكملها. وقد عرف بولس ذلك من خلال تجربته الشخصية حتى عندما كان ينتظر المحاكمة في روما. ويكمل الكاتب ده يقول كده: لم يوافق بولس أبداً على أفعال أنسيموس، ولم يصدق عليها، ولم يسمي الشر أبداً خير. ومع ذلك فقد رأى كيف يمكن لله أن ينتصر على الخطية بالنعمة. وقد اختبر أنسيموس ذلك في حياته الشخصية، ولذلك فقد انتهز بولس الفرصة لتطبيق هذا الفهم لعناية وسيادة الله على الموقف الحالي. إيه الفكرة الرئيسية للكاتب ده بيقولها؟ بيقول إنه ربما الموقف دوت محدش يشوف فيه أي خير، زي ما يوسف إخواته باعوه، ومحدش يشوف في بيع إخوات يوسف ليه أي خير، لكن الله قصد بالموقف الوحش قوي دوت حاجة مليانة بالخير اللي بيمجد الله. وده اللي بولس بيقوله لفيليمون، بيقوله: بص، الرب كان بيعمل من ورا الستار حتى وسط خطية أنسيموس، إنه بسبب خطيته هو بعد عنك، وبسبب بعده عنك قابلني في روما، وبسبب المقابلة دي الرب استخدمها إنه يجي للمسيح، وبسبب مجيئه للمسيح هو يرجع لك تاني مش كعبد لكن كأخ، وهيبقى أخ ليك إلى الأبد. بولس كان بيشوف سيادة الله حتى على العجز والخطية البشرية. الله استخدم حتى الخطية والعجز دوت علشان فيليمون وأنسيموس يبقوا أخوات للأبد. تعالوا نشوف دلوقتي صورة أخيرة جميلة جداً لرسالة الإنجيل في الرسالة دي. هنقرأ مع بعض من نفس الرسالة عدد 18 و19: وإن كان قد أساء إليك في شيء أو كان مديوناً لك بشيء فاحسب ذلك ديناً علي. وها أنا بولس قد كتبت هذا بخط يدي، أنا أوفي. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بولس بيقول لفيليمون: أنا عارف إنه أنسيموس ممكن يبقى عمل فيك غلط، وممكن يبقى عليه ديون، وأنا بطلب منك تقبله، ومش بقولك تجاهل الديون دي، لكن بقولك أنا نفسي ممكن أوفي الديون دي بدل من أنسيموس، علشان أنسيموس علاقته بيك ترجع فيها مصالحة مرة تاني. بيفكركم دوت بحاجة؟ حد بيقول أنا هوفي الدين اللي على الشخص الفلاني علشان ما يبقاش عبد لكن يبقى كأخ، وأي ديون عليه أنا هوفيها. ده بالظبط اللي عمله المسيح. أكنه المسيح وقف قدام الآب وقال له: في أنسيموس كتير على الأرض، أنا أنسيموس وأنت أنسيموس وأنت أنسيموس، اللي علينا ديون. والمسيح يقف قدام الآب ويقول له: أنا مش عايز أسميهم عبيد، أنا عايز أسميهم أحباء، ولو عليهم ديون أنا هوفيها، أنا هدفع ثمنها. كرونسوس الثانية 5:21: لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية، اللي ما عندوش ديون، الله جعله خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. يوحنا 15 المسيح يقول للتلاميذ: لا أعود أسميكم عبيد، بل هسميكم أحباء، لأني أعرفكم بكل قلب الآب. بولس عرف الإنجيل دوت، عرف الإنجيل اللي هو أخذ تسديد للديون بالمجان، اللي هو اتنقل منه عبد إنه بقى أخ للأخ البكر يسوع المسيح. والإنجيل دوت أثر على حياته، وهو واثق في نهاية الرسالة بيقول لفيليمون: إن أنا واثق إن أنت هتعمل أكتر من كل اللي أنا طلبته منك. الثقة دي جبتها منين يا بولس؟ الثقة دي جبتها إنه الإنجيل غير طريقة تفكير، غير اللوجيك
بتاع فيليمون. عرف فيليمون يعني ايه النعمة المجانية اللي انا بقبلها بتخليني مصالح مع الله، والنعمة دي نفسها بتخليني عايز اسعى للمصالحة مع الناس. عايز اختم بسؤال ممكن يبقى جيف اذهاننا واحنا بنسمع كلمة عبيد اكتر من مرة في الحلقة دي. ممكن حد يقول هو ليه بولس ما حاربش موضوع العبودية ده من الاساس؟ حقيقة عندنا على الاقل مكانين بولس بيوضح انه مش مبسوط من الوضع ده. ففي كورنثوس الاولى 7:21 بولس بيقول ان لو في اي عبد يقدر ياخد حرية من فضلك استخدم الحرية دي. وبعدين في نفس الرسالة بتاعتنا هنا واخدين بالكم لما بولس قال لفيليمون انا عايزه يرجع مش كعبد لكن كأخ. فالبعض بيشوف ان دي اشارة ضمنية ان بولس نفسه لما أنسيموس يرجع لفيليمون ما يبقاش عبد عنده لكن يبقى اخ ليه وخادم معاه لرسالة الانجيل. لدرجة ان البعض شاف ان ويليام ويلبرفورس اللي حارب موضوع العبودية استخدم كلمات بولس هنا علشان يقول انه كلمة الله مش بتشجعنا على قضية العبودية دي خالص او وجود عبيد. طب ليه بولس ما حاربش الموضوع دوت؟ لان بولس كان عارف انه دي قضية كبيرة جدا هتزحزحه عن التركيز على العبودية الروحية اللي الانجيل جاي يتعامل معاها. فبولس ربما ده كان اشتياق عنده، لكن كان عنده اشتياق اعظم انه العبيد للخطية والعبيد للشيطان يتحرروا ويبقوا ابناء لله واخوة في المسيح.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة الرائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحد ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة، بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني، وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصدوا الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحدة تانية برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لها أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
2: خبر
0: اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر يعني.

0: خبر السار اللي هو عن الله. اوكي وين الله تاني؟ الشفاء،
1: المعجزة بتاعت الشفاء، قوة
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي،
1: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ والمسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إن هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
1: إحنا قلنا إن هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
2: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
2: عشان كان ماشي. والشعب.
1: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما كانت تختي هذه.
1: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
2: في في, في 25
1: في 35
2: أيوة صح. الشعب
1: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معناه كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدة.
2: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
1: كغنم لا راعي لها. صورة بتاعت الراعي،
2: تشبيه
1: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
2: أيوة. الراعي
1: الراعي تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
3: الفعل زاد
1: الفعل
2: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس. هنا الحصاد ناس، ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
1: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع،
1: كان يعلم وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرس وكان بيشفي صح
2: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
2: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو ترابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا عملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
1: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده يعني حاجة ما عادي.
2: أيوة يعني
1: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل حاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه.
0: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضو يا صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال اتحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
2: متروكين خلوهم برا.

0: كغنم اللا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب تشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
1: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
0: هو حنين
1: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح ومحتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
2: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
0: أيوة.
2: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتعب إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
0: أيوة.
2: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
0: مرتبطة مع بعض
2: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذا كان بيكرز، وبعد ذا كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
0: أيوة.
2: إنه زي إنه كل الحكاية
1: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
0: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد، يعني الحكاية في تكاثر. ما انت الليلة بشرت علينا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إن دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين جدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلب الأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب تجيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغلوا. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
1: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلا إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
0: أمشي قولوا لا
1: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلا إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه يطلب من المسيح أنه يرسل لهم الفعلة الناس اللي حيمشي يعملوا الرسالة هو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بقول يعني بيتكلم في الموضوع فبقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
0: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم
1: عن الله
0: لا مش كده بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
2: كويس، خلونا نمشي للبعد الخطوة البعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجة او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
0: من الاول خالص واضح انك انت عندك دور اصلا انت ما معفي، يعني على حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات انت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع هتعمله وحتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين، ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل وكل الناس انها تكريز ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، اذا كان هو بيعمل كده فانا اولى واحد. يعني البسيط، احنا ما بنتكلم على حاجه، الحاجه البسيطه اللي عندك شاركه معه وخلي قلبك انه يكون فيه انك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني انت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية ساي، لا انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العملية بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
1: الامتياز اللي لقاه الانسان للدعوه يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرساله اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصوره اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمه بتاعت الانسان الاخر، تجاه الدعوه، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة هيثم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أراي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب في الحياة دي كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
2: تمام جدا. وربنا كمان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
0: ايوه، وفي في تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين، معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرس بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبه من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
2: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
1: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا الله مش أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي أطوف أشوف الناس.
2: أنا غايته أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
2: أوكي، أنا حجينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
2: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع، يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية. يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية. الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أشكرك لأنك أنت الحياة، بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد، وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي، لكني ملأت كتابي بالكذب، فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية، فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله، اغسل كتابي من الخطية، بيض صفحتي بالصفح، واقبل توبتي، ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري، أريد شيئا من خارج ذاتي، عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع إيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل الثاني والأربعون. ثم أخرجني الرجل شمالا إلى الساحة الخارجية وأراني مجموعة من الغرف مقابل ساحة البيت ومقابل السور الخارجي الذي من جهة الشمال، فكان طول هذه الغرف التي نحو الشمال حوالي 50 مترا وعرضها حوالي 25 مترا، وهي تطل من ناحية على الساحة الداخلية وهي 10 أمتار، ومن الناحية الأخرى على رصيف الساحة الخارجية، وهي مبنية على 3 طبقات ومتقابلة. وقدام الغرف ممر داخلي عرضه حوالي 5 أمتار وطوله حوالي 100 متر، وأبواب الغرف تفتح نحو الشمال. وغرف الطابق العلوي كانت أضيق من غرف الطابقين السفلي والأوسط، لأن الشرفات أخذت منها بعض المساحة، لأن الغرف كانت على 3 طبقات وليس لها أعمدة،

0: كما في بناء دار، لذلك كانت العليا أصغر من الوسطى والوسطى أصغر من السفلى، وكان هناك حائط خارجي يوازي امتداد الغرف من جهة الساحة الخارجية، وطوله حوالي 25 متراً، لأن امتداد هذه الغرف من جهة الساحة الخارجية كان حوالي 25 متراً، بينما من جهة البيت كان حوالي 50 متراً. وغرف الطابق السفلي لها مدخل من جهة الشرق لكي يمكن الدخول إليها من الساحة الخارجية. وكانت هناك غرف أخرى على امتداد سور الساحة الخارجية من ناحية ساحة البيت ومقابل السور الخارجي، وقدامها ممر، وهي تشبه الغرف التي في الشمال في طولها وعرضها ومخارجها وشكلها وأبوابها. ومدخل هذه الغرف الجنوبية هو من رأس الممر الموازي للسور المقابل الذي يمتد شرقا، فكانوا يدخلون إليها من هناك. ثم قال لي: الغرف الشمالية والجنوبية التي مقابل ساحة البيت هي غرف مقدسة، فيها يأكل الأحبار الذين يتقربون لله أقدس القرابين، وهي قربان الدقيق وضحية الخطيئة وضحية الذنب، لأنه مكان مقدس. وحين يدخل الأحبار فيجب أن لا يخرجوا إلى الساحة الخارجية إلا بعدما يخلعوا ثيابهم المقدسة التي يخدمون بها، ويلبسوا ثيابا غيرها، ويذهبوا إلى حيث يجتمع الناس. فلما أتم قياس ما هو داخل منطقة البيت أخرجني من الباب الشرقي وقاس المنطقة من الخارج، فقاس الجانب الشرقي بعصا القياس فكان حوالي 250 مترا، وقاس الجانب الشمالي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، وقاس الجانب الجنوبي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، ثم دار إلى الغرب وقاس فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، فقاسه من جوانبه الأربعة، فكان السور الذي حواليه طوله حوالي 250 مترا وعرضه حوالي 250 مترا، ليفصل بين المكان المقدس ومكان العامة.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

قالت الأم: اعتدت على تأنيب ابنتي الصغيرة كلما صدر منها تصرف لا يلوق لي، وفي نفس الوقت أنصحها بالطاعة. وجاء يوم لاحظت فيه أنها تحرص كل الحرص على طاعتي والالتزام بالتصرفات التي أرضى عنها. وفي المساء ذهبت بها إلى الفراش لتنام، وقبل أن أتركها انفجرت باكية، والتفت إليها أسألها عن سبب بكائها. وبعد أن هدأت حدة بكائها سألتني عن رد فعلي تجاه تصرفاتها طوال اليوم، وأحسست بكلماتها تنفذ إلى أعماقي. كنت أؤنبها عندما تخطئ وأسارع إلى تصحيح أخطائها، ولما حرصت على تجنب الأخطاء لم أهتم بها وجعلتها تأوي إلى فراشها من غير كلمة تشجيع. لقد كانت تنتظر مني كلمة ثناء أو عبارة تشجيع على سلوكها طوال اليوم، ولكني أهملت ذلك. أخذت أفكر بعد ذلك في أهمية الشكر لكل سلوك طيب. إن كلمة الشكر أو الثناء على التصرف الكريم لها أعمق الأثر في تدعيم المحبة وغرس أواصر الصداقة والتقدير مع الذين نلتقي بهم مصادفة. وزاد اهتمامي بتقديم الشكر، وأخذت أراقب مشاعري عندما أوجه الشكر والثناء في مشاعر صادقة مخلصة للآخرين تجاه أعمال أو صفات جديرة بذلك. ووجدت أنني أيضا أشعر بقدر من السعادة والارتياح على نفس القدر الذي يسعد به الشخص الذي يتلقى كلمة الشكر. وهكذا علمتني ابنتي ضرورة وأهمية الشكر عن صدق وإخلاص. إنها عملية عطاء وأخذ لمشاعر الرضا والسعادة.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم. اهلا يما واهلا يا ليان، كيف انتم؟
3: اهلا.
4: الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: نشكر الرب. خلنا نبدأ درسنا اليوم بشكر الرب على شيء في يومنا أو في هذا الأسبوع أو شيء عامة.
3: نشكر الرب، شكر الرب على، الحمد لله على صحتكم وعلى وجودكم معي، على العافية.
2: وانت يا ليان؟
1: على المدرسة جبتنا عطلة.
2: نشكر الرب على هذا كله. وأنا شخصيا أشكر الرب إنه الجو بدأ يتغير. أنا كل سنة لما الجو يتغير يجي عندي مرض، بس هذه السنة شايف في تحسن كثير، فنشكر الرب. ممكن تقدموا طلبة للرب بعد الشكر؟
1: إنه يكون معنا اليوم بالدرس.
2: قلت يما
3: يرفع الوباء ويرفع المرض.
2: آمين. الرب يحمينا ويحمي الجميع ويرفع هذا الوباء والمرض.
3: آمين.
2: خلونا قبل ما نبدأ نقرأ آيات الكتاب المقدس خلونا نصلي. ممكن تصلي لنا يا ليان لو سمحتي؟
1: يا ربنا نشكرك هذا اليوم، نشكرك على كل شيء جبت لنا، نصلي أن أنت بتكون معنا، نشكر أنه على سلامتنا، نشكرك على غسان أنه مش مريض. كن معنا يا رب اليوم بالدرس، وكن دائما معنا مع كل الناس. آمين.
3: آمين.
2: آمين. خلونا نبدأ نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث من الآية 1. غير أن إنسانا من الفريسيين اسمه نيقوديموس، وهو عضو في المجلس اليهودي، جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك جئت من الله معلما، لأنه لا يقدر أحد أن يعمل ما تعمل. فأجابه يسوع: الحق أقول لك، لا أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من جديد. فسأله نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو كبير السن؟ ألعله يستطيع أن يدخل بطن أمه ثانية ثم يولد؟ أجابه يسوع: الحق أقول لك، لا يمكن أن يدخل أحد ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. فالمولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. فلا تتعجب إذا قلت لك إنكم بحاجة إلى الولادة من جديد. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صفيرها، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. فعاد نيقوديموس يسأل: كيف يمكن أن يتم هذا؟ أجابه يسوع: أنت معلم إسرائيل ولا تعلم هذا. الحق أقول لك، إننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ومع ذلك لا تقبلون شهادتنا. إن كنت حدثتكم بأمور الأرض ولم تؤمنوا، فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء؟ وما صعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وهو ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما علق موسى الحية في البرية، فكذلك لابد أن يعلق ابن الإنسان لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص العالم به. فالذي يؤمن به لا يدان، أما الذي لا يؤمن به فقد صدر عليه حكم الدينونة، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا هو الحكم: إن النور قد جاء إلى العالم، ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. فكل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله. وأما الذي يسلك في الحق فيأتي إلى النور لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بقوة الله. ممكن تواصل يا أمه؟
3: إيه. بعدين هنقرأ في إصحاح متى آية واحدة، الإصحاح 7 من متى، الآية من 13 إلى 14. ادخلوا من الباب الضيق، فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه رحب، وكثيرا هم الذين يدخلون منه.
2: آيات جميلة جدا.
3: آمين.
2: فخلنا نشوف إيش إحنا تعلمنا من خلال هذه الآيات عن الرب، مش إن إحنا بس سمعناها وقريناها
3: يعني قبل ما نبدأ بهذا النقطة
2: ممكن تشرحيها قبل ما نبدأ هذا.
3: يعني هذا أقول الذي بطريقة مبسطة إنه نيقوديموس راح للمسيح وسأله بعد سأله وقال له أنت معلم ونعرف أنك من الله بسبب أعمالك الذي عملتها. فسأله إلا إذا كان الله معه. فأجابه يسوع قال لا أحد إنه ما حد يقدر يشوف ملكوت الله إلا إذا ولد الولادة اللي من الماء والروح. فاستغرب الولادة الجديدة، فاستغرب نيقوديموس وهو شيخ كبير أو بالعمر كبير وهو معلم يهودي، وظن أنه بيقصد ولادة جسدية يعني الولادة التي بنعرفها. فالمسيح بعدين شرح له، لا قال له أن الولادة لنيقوديموس لما قال له كيف واحد يدخل بطن أمه ثاني، فقال له المسيح أجاب عليه أنه يقصد بهذا الولادة هي الولادة من الماء والروح، يعني الولادة بالروح. فممكن كمل أنت يا
2: طبعا حسن. فالمسيح كان يشرح له أنه كيف لازم الإنسان يولد من جديد، كان يعني يحاول يشرح له بطريقة فهمه، وقال له أنه ما بيفهمش الأشياء السماوية لأنه الناس ما قدرش يستوعب الأشياء اللي بالأرض، فما بالك بالأشياء اللي بالسماء. فحاول يشرح له بأبسط طريقة، وكان يشرح له أنه كيف يعني كيف الله بعث ابنه الوحيد عشان ينجي الناس، وضرب بهذا مثل موسى كيف علق الحية، وتكلم عن أنه الذي ما بيولدش من جديد يعني ويتبع هذا فعليه حكم الدينونة، وإلى ومن هذا الكلام يعني هذا هو مختصر الآيات. فالآن قولوا لنا إيش تعلمتوا عن الرب من هذه الآيات.
3: تعلمت أنه ملكوت الله أنه الذي يتأمل أو يأمل أن يكون له ملكوت الله أو يرى ملكوت الله يجب أن يهتم بالروح. فالمسيح دائما أقول أنا أو هذا اعتقادي أن هذا الإنجيل أو البشارة هي رسالة روحية للإنسان. المسيح جاء إلى هذه الأرض طرح لنا رسالة روحية اللي هي الإنجيل، نقدر نسلك بهذه الحياة بالرسالة الروحية، وهو الشيء الوحيد هذه الرسالة الذي قدمها لنا المسيح اللي هو الإنجيل، بها تكون الولادة الروحية التي توصلنا إلى ملكوت الله.
2: جميل. وانت يا لانا ايش رأيك؟
1: في كثير ناس يقول هم دارين انه الرب ما خلقناش كرمبوتات هو خلقنا عشان باختيارنا بس ما خلقناش باختيارنا وخلاص يعني تركنا، كمان هو يفهمنا بطريقتنا
2: يعني ان الله خلقنا ودالنا الخيار ان احنا نختار طريقنا بس كمان يفهمنا. كلام جميل. انا اللي لاحظته عن الله لما اتكلم في الآية 16 من إنجيل يوحنا 3، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني الكلام بس لما أقرأ الآية أكيد أني تنفهم، بمجرد أنه ما واحد يقرأ هذه الآية إذا تعمق فيها وعرف معناتها مثل ما يقولوا تدي لك فراشات يعني شعور. الكلام يعني أنه أحب الله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني قمة الحب اللي ما حصلش من قبل انه بذل ابنه الوحيد، يعني الوحيد في كلمة الوحيد كمان. فهذه الآية جدا لمستني. المهم ايش تعلمنا عن نحن كناس من خلال هذه الآيات؟
3: نشوف في انجيل متى الآية اللي قريناها عن الباب الضيق المؤدي الى الهلاك، عفوا انه ادخلوا من الباب الضيق اما الابواب الواسعة لتؤدي إلى الهلاك. إنه الإنسان نقول دائما يعني دائما يميل إلى الطريق الواسع، وهذه الطريق الواسع زي ما سمعتها من أحد الوعاظ قال دائما الطريق الواسع نهايتها ضيق جدا أو حفرة، بينما الطريق الضيق هو زي المثلث بيكون في البداية ضيق بعدين نهايته بيكون واسع. وهذا شيء أنا عشته، يعني أنا يعني شفت من خلال حياتي أو من خلال تجربة حياتي إنه الإنسان لما يحكم نفسه يفعل لنفسه كنترول، هو ما خليش ما أطلقش لنفسي العنان، لما محكم نفسي وامشي بالطريق الذي أرادها لي الله، يعني أتحكم بنفسي أضبط النفس، لأن النفس دائما تشتهي أشياء ما يعني ممكن تورطك. فإذا أنا مشيت يعني ولو كان ضيق، يعني هم مش معنى ضيق إنه يكون يعني يوجعك أو يعكنن عليك أو يضايقك، لا، إنما هو يعني ضيق بمعنى إنه يشتي شوية صبر، يشتي شوية تحكم. وبعدين فعلا يعني شفت في تجارب كثير حصلت لي من الحياة، بعدين بالأخير فعلا يعني بتلاقي الوسع، بتلاقي إنك يعني وصلت إلى الغاية اللي أنت تشتيها. فإحنا دائما في الحياة نحاول زي ما أدارنا المسيح في هذه الآية، ادخلوا من الباب الضيق فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه راح، فيجب الإنسان أنه يعني يختار كثير ويفكر كثير بالطريق الذي بيسلكها. آمين.
2: صحيح، آمين. وانت يا ليان ايش رايك؟
1: في كثير ناس بيتركوا الديانات لأنه يقولوا
3: ايش؟ قولي عادي.
1: لا يعني ما doesn't make sense.
2: إنه شيء مش واقع يعني.
1: ما يقتنعوش به. بس الآن يسوع بيقول لنا إذا أنتم مش فاهمين إيش بيقع بالحج، يعني هنا أنتم بتعيشوا فيه مش دارين إيش بيقع. عليكم تعرفوا إيش بيقع بالسماء.
2: صحيح. أنا هذه الآيات كمان اللي شفتها إنه بيقول لهم ونشهد بما رأينا ومع ذلك لا تقبلون شهادتنا، إن كنت حدثتكم بأمور الأرض ولم تؤمنوا فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء. في ناس بأيامنا هذه دائما يقولوا يعني إحنا ما نشوفش وما شفناش وكذا، وما في جنة وما فيش الله وما فيش ملائكة. فهذه الآية تعبر صح، هذول الناس ما أهمنوش بالعلامات اللي في الدنيا، فكيف عقولهم بتستوعب اللي بالسماء؟ احنا عقولنا كبشر محدودة ما تستوعبش هذا الشيء. فبالأول آمن بالعلامات اللي بالدنيا، بالعلامات اللي الله أداها لك موجودة بالدنيا، يعني بكل شيء، بالتزامن، حتى احنا كيف احنا يعني مخلوقين، كيف احتياجات جسمنا موجودة بالتفصيل من بروتينات من كالسيومات من كل شيء. يعني اذا احنا مش مؤمنين بهذه الأشياء وحولناها إلى أشياء ثانية عقلية وكذا، فما بالك إذا شفنا الأشياء اللي بالسماء كيف بنتقبلها؟ هل بنجنن ولا بنخسر عقولنا؟ المهم بعد ما شفنا إيش تعلمنا عن الناس وعن الله، كيف هذه الآيات بتغير في حياتنا؟
3: السعي إلى الاهتمام بالروح والتبشير أيضا يعني لإخواننا وأخواتنا الذي غافلين يعني عن الاهتمام بالروح وعن ملكوت الله، وإنه الإنسان فعلا يولد من جديد مع المسيح.
2: أنت يا ليان
1: مثل ما نبشر مكلم الناس مثل ما ربنا يكلمنا.
2: أنا أشوف أنه لازم أن أنا يعني أتعمق أكثر، أشوف حب الله هذا الذي تكلم عنه في الآية أنه ضحى بابنه الوحيد، ونحاول نحن نعكس هذا الحب على الناس حوالينا، مع انه مستحيل اننا يعني او اي واحد مننا يوصل لهذا الحد من المحبه، قمه المحبه هذه. بس هذا الشيء اللي انا بحاول عليه. المهم مع من بتشاركوا هذه الايات؟ بما
1: كنت بتبشروا
3: مع من؟ انا شاركها باذن المسيح مع اخي
2: الكريم، وان شاء الله بشاركها مع اصحابي. المهم آية جميلة قريناها اليوم واستفدنا كثير منها. شكرا لكم، شكرا يا لين، شكرا يا ما، ويومكم سعيد. بركات الرب.
3: آمين. ربنا يباركك يا غسان يا لين.
4: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مره ثانيه 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
5: مرحب بكم إخواتنا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان في برنامجكم سؤال يهمك. النهاردة هنعرض سؤال جاينا بالتليفون، وبعد ما نسمعه نبدأ نجاوب على السؤال ده. دلوقتي نسمع مع بعض.
6: عندما تقولون إن المسيح والله واحد، فمن مات على الصليب، المسيح والله، ومن كان يحكم العالم؟
5: ممتاز. السؤال دوت بيركز على هل المسيح والله حاجة واحدة، والحاجة التانية برضك مين اللي مات على الصليب؟ دول هنعلق عليهم بسرعة، لكن النقطة الرئيسية ازاي يكون الله مات؟ طب مين كان بيحكم العالم في الوقت اللي فيه الله مات؟ طب الله مات، طب العالم دوت ايه اخباره؟ خلاص بقى من غير اله، فجأة بقى مش لاقي له حد يمسكه، حد ريس عليه، حد يضبطه، حد يحميه. طبعا فيما يتعلق بنقطة هل المسيح والله والله هما شيء واحد، طبعا المسيح هو كلمة الله تجسد. المسيح هو إلوهة كاملة وإنسانية كاملة. الإلوهة تغمر هذه الإنسانية وتفيض فيها في كل الكيان الإنساني، اتحاد إلهي مطلق، اتحاد غير محدود. الحاجة التانية اللي هي مين مات على الصليب، اللي حاصل ان كل ما ينسب اللي مات على الصليب الناسوت او الجسد البشري او البشرية، ولكن لان هذا الجسد يخص الله واصبح ده الجسد الخصوصي اللي اخده لنفسه، فما ينسب الى الجسد ينسب الى الله. لذلك يقال الكنيسة الله التي اشتراها واقتناها او ملكها بدمه، الله وتدم الله. ادي الايه النقطه. تعال نتكلم على النقطه الرئيسيه هنا اللي هي من كان يحكم العالم لما المسيح مات. اللي حاصل عايز اقول لكم شيء مهم. اولا احنا بينا ان اللي مات مش اللاهوت اللي مات او الالهه اللي مات، هو الجسد. اذا الالهه موجوده كما هي. ولكن عايز اقول لكم شيء مهم يبسطكم ويفرحكم. الله غير محدود، بمعنى الله في يوم من الأيام لم يكن توجد لا سماء ولا أرض ولا أي خليقة. الله يفوق الخليقة كلها، مش محتاج للسماء والأرض والوجود عشان يلاقي مكان يبقى موجود فيه. إذن الله فوق المكان. يعني الكتاب المقدس بيقول مثلا في تكوين الإصحاح الأولاني، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب قبل هذا البدء كان لا الله كان موجود في السماء؟ ما كانش فيه سماء. كان موجود في الأرض؟ ما كانش فيه أرض. يبقى الله لا يحد المكان. يبقى الله يقدر يوجد في مكان، يقدر يوجد في مكان، ولكن بطبيعته الله فوق المكان وموجود في كل مكان وموجود بره الأماكن كمان، لا يحد شيء. عشان كده عايز أقول لكم شيء مهم. اوعى تحسب لما بنقول ان المسيح هو الله وهو المسيح هو الله، اوعى تحسب ان كان النشاط الوحيد اللي بيعمله الله لما كان المسيح موجود على الارض هو الحاجات اللي كان بيقولها وبيعملها المسيح. ده الله في في في وضعه الجسدي البشري كان بيعمل النشاط ده. لكن في نفس اللحظة اللي فيها المسيح بيعمل أو بيتكلم أو بيشفي الناس على الأرض، كان الله اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله أيضا اللي هو الله اللي ظهر في الجسد ده، كان الله موجود برضك مش في الجسد، الله يملأ الوجود وكان بيعمل مليون حاجة أثناء ما المسيح موجود على الأرض. يبقى ليس الشيء الوحيد اللي كان بيعمله المسيح هو اللي كان بيعمله وإحنا بنسمع أو بنقرأ في الإنجيل. أيضا بنفس الطريقة لما مات الجسد، الله برضك غير محدود بإن الجسد مات فالله يروح قافل بقه ويسكت وما بيعملش حاجة، زي ما كان بيعمل ملايين الحاجات قبل ما قبل ما وهو والمسيح موجود على الأرض، بيعمل ملايين الحاجات والمسيح موجود في الإيه؟ موجود في القبر. إخواتي الأحباء، هو يحكم كل وقت، اطمن هو عينه عليك وبيحبك وعايز يحميك، سلم له حياتك. وبأنهي الحلقة النهاردة وبقول لك المسيح بيحبك وبيدعوك إنك أنت تتمتع بحياته وتتمتع بفرحه. تشوفك المرة الجاية، سلام.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: الو،
1: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ناصر؟ ايش اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معي لو سمحت؟
1: انا حسن، ما عرفتناش.
0: حسن؟ حسن من؟
1: مين حسن؟ يا رجال حسن صاحب محلات حسن للتجارة.
0: اوه، اهلا اهلا، سامحنا يا اخ حسن، ما عرفتوكش. وينك كده اختفيت ولا شفناك قد لنا فترة؟
1: يا ناصر والله الدنيا مشاغل، وسافرت اجيب بضاعة جديدة، عشان كذا اتصلت لك، قلت بمر عليك بكرة علشان تشوف البضاعة. قدك داري ان بضاعتي ما بتلاقيش زيها بالسوق كله.
0: تنور المحل يا حسن، بس حدد لي وقت متى تمر المحل، لاننا بكرة مشغول.
1: خلاص طيب، بكرة ان شاء الله بمر عليك الساعة 11 الظهر، لاني ما بقدرش امر عليك الا ذاك الوقت.
0: تمام، الوقت مناسب، لاننا الساعة 12 نص معي موعد عمل ضروري، ولازم اخرج قبل الموعد عشان اوصل بالوقت المحدد. حاول لا تتأخرش، أنا بنتظرك.
1: لا لا، إن شاء الله وصل عندك بالوقت المحدد بيننا.

0: وقد الساعة 11، كيف الوقت يمر بسرعة؟ الواحد يجلس يشتغل ولا يشعر بالوقت.
1: أهلاً بخرج. يا خالد انتبه على المحل، أنا بخرج لمحل ناصر، شعرض على البضاعة الجديدة وارجع.
2: أهلاً ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله أننا حصلتك، شكلك بتخرج ولا كيف؟
1: أهلاً بالصديق العزيز. أيوة كنت الآن خارج لعند حسن، معي موعد معه.
2: بصراحة يا صديقي أنا جيت لك اليوم أشتي أكلمك بموضوع مهم.
1: بس يا محمود أنا مشغول الآن، معي بضاعة جديدة واشتي روح أبيعها لأصحاب المحلات، مش تقدرش أجله لما أرجع.
2: أقول لك موضوع ضروري.
1: هيا ادخل. خير إيش فيه؟ جبت لي القلق، اتكلم.
2: لا تقلق ولا حاجة، اسمع بقول لك.
1: موضوعك صعب يا محمود، والمشكلة أنك جيت لي قريب العيد، بس بحاول أساعدك قدر المستطاع.
0: أوه كم قد الساعة؟ معقول لنا ساعة نتكلم؟ نسيت الموعد مع ناصر.
2: سامحنا أخرتك على الموعد، شكله موعدك كان مهم مع ناصر. الله يعينك على ناصر. الآن بجيب لك محاضرة على احترام المواعيد، قد حصل لي مرة معه تأخرته على موعدي. معروف أنه ناصر تاجر شاطر ومنظم وقته.
1: لا عادي، بروح لعنده، مع أنه معروف على ناصر أنه مواعيد إنجليزي، إن شاء الله الحقيقة قبل ما يخرج. هيا لحتقت أي شيء تصل ولا مر للمحل بأي وقت، المحل محلك.
2: خير إن شاء الله، لا تنسيش موضوعي، الله يحفظك.
1: إن شاء الله، مع السلامة.
2: يلا مع السلامة.

0: مش معقول تأخير لهذا الوقت. أنا مش فاضي جلس انتظر لحسن، أنا معطل نفسي وجالس انتظر له، وإلا كنت بخرج أمر على التجار أخذ فلوسي من السوق. قد الساعة 12 إلا ربع، ما عاد باقش على موعدي معه إلا ربع ساعة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اتأخرت عليك يا ناصر، سامحنا.
0: بس هذا مش تأخير على موعدك، قل إنه موعدك خلص وانت جيت بس قازع طريق.
1: العفو منك يا ناصر، بس أقل عندي محمود فجأة وكان يشينا بموضوع ضروري، ما قدرتش إني أجله، استحت منه. ولا تزعل، قد أنا بخليك تشوف البضاعة بسرعة، وعادي لو تأخرت حتى قليل على موعدك ولا بيضرك حاجة.
0: منو قال لك إنه ما بيضرناش ولا بيضر غيري؟ تعرف إن أنا وقت انتظارك ضيعت عليا فرصة خروجي عشان أجيب فلوسي من السوق، وخاصة إنه بعض التجار بيسافروا لقراهم عشان العيد، وأنا اعتذرت من شخص كان يشتي زورنا عشان شغله. تيجي أنت تقول ما يضرش التأخير بحاجة؟
1: هيا أنت كبرت الموضوع يا ناصر، وش عملنا ولا شوية تأخير؟ منو مننا ذي الأيام يمشي على موعده؟
0: احترامك لموعدي دليل احترامك لي، لكن أنت تتجاهلنا وما فكرتش حتى تتصل تعتذر عن التأخير.
1: العفو منك مرة ثانية يا ناصر، ما كنتش أعرف أهمية الوقت عندك وإنك بتزعل لهذه الدرجة. وبعدين اللي حصل غصبا عني، وأنا قد قلت لك إيش اللي حصل معي وخلينا أتأخر.
0: يا أخي على الأقل اتصل اعتذر، بعدين الوقت مهم مش عندي بس، الوقت مهم عند كل الناس، ولازم الكل يعرف كيف ينظم وقته ويحترم مواعيده. الحياة تغيرت وإحنا الآن بعصر السرعة، وعرف يا أخي حسن إنه احترامك للوقت هو احترامك ليومك ولعملك. الآن معي موعد الساعة 12:30، قد كلمتك عنه أمس.
1: بس عاد باقي للموعد نص ساعة.
0: أنت عارف زحمة الشوارع، قاد الواحد يخرج قبل الموعد عشان يوصل بالوقت المحدد.
1: يلا وأنا ما بأخركش على الموعد. طيب متى نقدر نلتقي مرة ثانية؟
0: إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 الصباح بكون بانتظارك مع بضاعتك الجديدة، ويا ريت هذه المرة تلتزم بالموعد.
1: إن شاء الله، وسامحنا مرة ثانية على التأخير.
0: لا حصل خير، يلا مع السلامة.

0: يو على زحمة، إيش في هذا كله؟
1: مين صفية؟
0: أيوة من أنتي؟
1: أنا دلال.
0: دلال بنت الخالة شمعة؟
1: أيوة بالضبط.
0: ما عرفتكش من البرقع، كلك متشابهات.
1: لا لا عادي، إذا كان أبي لما يشوفني بالشارع ما يعرفنيش وأني برقعة.
0: كيف أنتي وكيف الخالة شمعة؟
1: كلنا الحمد لله. أمي بتفرح كثير لما تعرف أنني شفتك اليوم.
0: سلمي لي علي كثير. بس ما قلتي ليش؟ إيش في لهذه الزحمة؟
1: هذه الزحمة لأن الموظف عاده ما جاش إلى الآن والكل ينتظر له.
0: معقول؟ موظف للآن ما يجيش؟ طيب في حد ماسك بدله يخلص مصالح الناس؟
1: لا، اجلسي انتظري لما يجي الموظف. إحنا قدنا ساعة منتظرين، أطرقوا لي وارمات من الوقفة وقالي الضبح من الانتظار. الحمد لله أني لاقيتك، نجلس ننتظر للموظف مع بعض ونمشي ساعات الانتظار بالهدرة.
0: بس أنا معي شغل وأخذت أذن ساعة من دون راتب عشان أخلص حق المعاملة، لأنه ما عاد باقش معي إجازات، والآن تقليلي أن الموظف بيتأخر معناته أنه بيمشي نص المعاملين والباقي لبكرة. أنا آخر واحدة، يعني شكله بيقول لي لبكرة.
1: أني لي يومين انتظر دوري، والسبب هو أن الموظف يتأخر كثير، قالوا مع ظروف. وانت تعالي كمان بكرة.
0: لا ما أقدرش كمان أخذ إجازة من شغلي، ظروف شغلي ما تسمح ليش. وقد كلمتك إنه ما عنديش إجازات. إيش هذا من موظف الذي ما يحترمش مواعيد شغله؟
1: من موظف؟ قولي موظفين، تجلسي تعاملي على ورقة أسبوع، لأن ولا أحد من الموظفين ملتزم بمواعيد الدوام.
0: إيش هذا الإهمال؟
1: والمشكلة الناس ساكتين ولا حد عامل للوقت أي اهتمام. إن الواحد ما يحترمش موعده ولا وقته يعني إنه ولا عامل لشغله ولا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيه به أي احترام.
0: معطلين مصالح الناس، لما تبي يجلس هذا التجاهل للوقت؟
1: والمشكلة إنهم يربوا أطفالهم على نفس نمط حياتهم، لا احترام للوقت ولا للمواعيد مع الناس.
0: صدقك يا دلال، لكن من بيفهم كلامك؟ نادرا ما بتلاقي واحد مهتم بوقته بمواعيده. إهمال الوقت، وإن الناس أبدا ما يحترموش مواعيدهم، وبا ينتشر من جيل لا جيل.
1: تربية أولادنا على الحياة الهوشلية والغير مرتبة هذا أكبر غلط. لما الجهال يشوفوا أبوهم أو أمهم مش مهتمين بالوقت ولا مواعيدهم مع الغير، هذا يخلي عيالهم يعملوا مثلهم بكل حاجة. عشان كذا تلاقيهم مش مهتمين بالوقت ومش مرتبين حياتهم.

0: أيوة، لو تشوفي كيف الاستهتار بالمواعيد يخرب على الواحد حياته.
1: كيف يعني؟
0: أنا معي ابن أختي قد له 3 سنوات جالس بلا شغل، وقدم على وظيفة بمدينة ثانية. اتصلوا له وحددوا معه موعد للمقابلة
1: وإن شاء الله قبلنا.
0: خليني أكمل لك. بدل ما يخرج قبل الموعد بوقت طويل لأن المسافة بعيدة، خرج قبل الموعد بساعتين حسب مسافة الطريق، بس ما فكرش إنه المفروض يوصل قبل الموعد حتى بدقائق.
1: أوه مسكين، وكيف عمل؟
0: ما وصل إلا وقد حق الموعد خلص، وما قابل إنه إلا بس لأنهم كانوا يشتوا يشوفوا إيش سبب التأخير.
1: ها، وإيش حصل؟
0: إيش حصل؟ طبعاً ما قبلوا النوش لأنه مستهتر بمواعيده وبوقته من البداية. كيف بعدين لما يستلم الشغل ما بيكونش فيه ثقة، وما بيكون إلا زي الموظف اللي إحنا جالسين منتظرينه معطل مصالح الناس.
1: أوه مسكين، ضيع نفسه فرصة إنه يشتغل.
0: والسبب إنه محترمش مواعيده.
1: ثقافة احترام الوقت والمواعيد لازم ما تندفنش، لازم نرجع نحييها من جديد.
0: ما كانوش الناس كذا فين زمان؟ كانت الكلمة كلمة والوعد وعد.
1: المجتمع الآن في تطور مستمر، وإحنا بعصر السرعة وكل شيء ماشي بالوقت. الوقت من ذهب، واليوم اللي راح ما يرجعش بكرة. الالتزام بالمواعيد يحفظ الوقت من الضياع.
0: قليل من الناس في هذا الزمن من يحترم مواعيده، بالرغم من التقدم الكبير اللي وصل له العالم بكل المجالات، ومع أنه في ساحة لمعرفة الوقت، لكن للأسف ناس كثير ما يحترموش المواعيد، بس يستخدموا الساعة علشان يكون في عندهم علم بالوقت.
1: إنك تتقدمي ربع ساعة عن الموعد أو اللقاء أو الاجتماع أحسن من إنك تتأخري عن الموعد ربع ساعة، زي هذا الموظف اللي قد لنا ساعة ننتظره، وأمس كمان جلسيته ساعتين انتظره ورجعته روحته لي. المشكلة إنه ما فيش من يطبق عليهم العقاب في حالة تأخيرهم. تعرفي إيش الموظفين يحتاجوا؟
0: إيش يحتاجوا؟
1: يحتاجوا دورات تدريبية كيف ينظموا وقتهم ويحترموا مواعيدهم.

0: الحية هذا الموظف وصل بالسلامة وأخيراً.
1: بس بعد إيش؟ بعد ما حق الساعة خلصت؟
0: كيف بتعملي الآن؟
1: بروح لشغلي وأكلم المدير، يمكن يتفهم اللي حصل لي ويوافق يجيب لي إجازة. يلا مع السلامة.
0: فين بتروحي يا صفية؟ تعالي أنت بدالي، وأني عادلة وقيته بكرة، قدري ما عندي الشغل.
1: لا لا، أنت قادك منتظرة له من قبلي.
0: لا عادي، أنا ما فيش معي حاجة، أنت ظروف شغلك صعبة.
1: سلمي يا دلال.
0: بس لو سمحتي معك ورقة وقلم.
1: ليش؟
0: بكتب شكوى بهذا الموظف وأقدمه للمدير حقه. أنا ما يعجبنيش أشوف الغلط واسكت، حرام اللي جالس يعمله في بنا. أمس كمان أجيته وهو تأخر، عيب، هذه مش طريقة تعامل. الناس مش فاضيين لو رايحين جايين، لو هو مش ملتزم بمواعيد العمل حقه ولا بالوقت، غيره يحسب للدقيقة ألف حساب.
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور السادس. يا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي توجعني. نفسي مضطربة جدا، وأنت يا رب فإلى متى تنتظر؟ ارجع يا رب وأنقذني، نجني من أجل رحمتك، فليس بين الموتى من يذكرك، ولا في القبر من يحمدك. تعبت من التنهد، طول الليل أروي سريري بدموعي وأبلل بها فراشي. ضعفت عيناي من الغم، تعبتا بسبب كل أعدائي. ابعدوا عني يا كل عمال الشر، لأن الله سمع بكائي، سمع الله تضرعي، الله يقبل دعائي. كل أعدائي يخجلون ويرتاعون، فجأة بخجل يتراجعون.

والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.